0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 165 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج يعنى بفئة الشباب، برنامج نهتف من خلاله إلى أن يمر فصل الصيف بإنجازات، بتطور لهذه الفئة بالتحديد اللي تعتبر عماد الأمة وسر نهضتها. أكبر العلماء أكدوا أن هذه الفئة هي أكثر إقبال على الحق وأسرع انقياد له مقارنة ببقية الفئات، وشدوا في ناحية أخرى على ضرورة استغلال طاقة الشباب وحيويتها في العبادة وطلب العلم وبناء المجتمع. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق كل ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال وغيره من الاستفسارات اللي إن شاء الله باش نتولى طرحها تباعا كالعادة، معايا الفريق اللي تعودت به. غادة سلام، مرحبا.
3: مرحبا بك أستاذة سندس وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: مرحبا كذلك بأميرة سلطان.
4: وبيك ربي يبارك فيك حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بنفس التحية أحييك أستاذ أيمن، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا البرنامج المبارك.
2: كالعادة احنا مهمتنا نطرح الأسئلة ونجتهد قدر المستطاع انه نجاوب عليها. شنو مهمة الشباب في فصل الصيف؟ كيفاش ينجموا يقدموا خطوة الى الامام؟ كيفاش ينجموا يحقوا الاستثناء ويكونوا اصحاب بصمة طيبة بإذن الله تعالى، ينالوا من وراءها الاجر العظيم وتكون صورتهم ناصعة بين الخلق. طيب ننطلق معك انت، الشباب هذه الطاقة الجبارة اللي نجموا ونستثمروها في نواحي إيجابية وتكون عندهم أولويات لابد من الاعتبار منها، ولابد أن نليها أهمية قصوى كما العبادات على سبيل الذكر.
5: نعم، مهم جدا أنه الشاب في وقتنا اليوم يهتم برشا بجانب العبادة اللي هو جانب السكينة والطمأنينة، ورب يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على هذاك هو صلوات الخمس لازم يشد فيهم صحيح، وكل صلاة فيها رونقها وفيها بركتها، وشو ربي سبحانه كيفاش نظمنا أوقاتنا. صلاة الصبح اللي الإنسان يزم يقوم لها، والشباب ما عبد الله أحد كالشباب، روى الشباب نعمة وصحة. وقت الشي واللي يقوم للصبح ويمشي على رجليه في العتمة للجامعة، وقت اللي يكبر واللي لازم شكون يهزه وكل. بالعكس، الإنسان البطل ليس من يقطع طرقا بطل، إنما من يتق الله البطل، قال الإمام الوردي في اللامية متاعه. بالتالي بالحق البطولة الحقيقية مش تقول الإنسان يرفع الأثقال في قاعة الرياضة وبعدين من الجمش يقوم من فرشه الصباح رغم يهز 100 و150 كيلو، وصباح من الجمش يقوم صلاة الصبح. وبالتالي يبدأ الإنسان هارو بصلاة الصبح، هذيك أكبر حاجة مهمة برشا. وبعد ما فهبس أنه فمشكون والله قال لي أنا ملي وليت نعمل قيوة ونخو بقيت لأمي بعد صلاة الصبح وليت نقوم لها وأنا فرحان. ميسيش نسينا
2: فما محفز على الأقل
5: بشوي بشوي، لين المحفز ذاك يولي ذاتي، يولي محفز يقرب،
2: يولي عادة يومية.
5: يولي قبل كنا احنا صغار نقيموا أصحابنا، قبل ما كانش فما التليفون نرمي له حصحص على الشباك بتاع يقوم أهبط يمشوا مع بعضنا لصلاة الصبح. معناها ما فيها بأس انه الانسان في الفتره الصيفيه هذه انه بالحق النعمة من عند ربي، كنسمات الصبح والصبح إذا تنفس، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واللي بدي نهاره بالصلاة بإذن الله يكون نهاره مبارك وناجح بإذن الله.
2: وهذا كان دأب سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي أوصانا بالبكور.
5: نعم، إن في البكور بركات جمة يهبها الله لهذه الأمة، بارك الله لأمتي في بكورها. ربي أقسم قال والضحى، شنو الضحى؟ هو وقت الضحى، وقت نعم. النشاط، وقت الحيوية. فصلاة الصبح بالحق معناها هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى. اللي ما يقومش الصبح يعدي نهاره الحقيقة فيش
2: وقص على ذلك نفس الكلام زاد ينطبق على بقية الصلوات.
5: أيوة. ماله لأنه كل صلاة عندها قيمتها وعندها حظوتها. صلاة الظهر ذيك اللي باش تخلي الإنسان يتعب الصباح الكل يزول بصلاة الظهر، بعدين إذا كان عمل قيلولة يكون ممتاز برشا ويقوم لصلاة العصر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، ثم بعد ذلك صلاة المغرب اللي هي معناها صلاة الإنسان يستقبل بها ليله، ثم صلاة العشاء اللي هي باش تكون قبل النوم. فربي سبحانه وتعالى أعطانا ساعة بيولوجية طيبة هكا ولا أختي أميرة؟
4: أي ورب سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، يعني قيمة صلاة العصر كما قال أي من تاهو خيلو لا متتعديش في طويل عقد، قم صلي العصر لابد.
2: محلاها حياة المؤمن مع الصلاة، محلاها الحياة بهذا النظام وبهذه الكيفية اللي رسمها لنا ربي سبحانه وتعالى باش نكونوا أصحاب أهداف وغايات نبيلة في هذه الحياة الدنيا، لأنه الإنسان لم يخلق عبثا، خلق لأداء رسالة، ورسالة العبادات هي أنبل رسالة. وأفضل رسالة.
3: نعم. وفي ذلك ثم قولك أستاذة سندس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فضروري جدا أن يشتغل الشباب وأن يشتغل الإنسان على عبادة الله وتجنب المعاصي والاشتغال على زيادة الإيمان، لأن الإيمان كما نعلم يزيد وينقص بحسب الطاعات وبحسب الإقبال على الله عز وجل. فضروري جدا أن يعود الإنسان نفسه ويحث نفسه على فعل الخير، وأن يجتنب ويدرأ المضار ويجلب لنفسه المنافع.
2: فهذه الصلاة أكيد تنهانا عن الفحشاء والمنكر، هو مجرد احترام وقيت الصلاة، هذا في حد ذاته يعتبر بوصلة بالنسبة للشاب. أيمن،
5: ربي سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، شنو مش تكون العاقبة؟ واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إذن اللي يحافظش على صلاته مباشرة تستهويه الشياطين وتستهويه الشهوات ويقع في كل المنزلق ذاك.
2: الصلاة يعني بتعيش الفراغ.
5: أي نعم، الصلاة هي حصن وتحافظ على قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، وثمن قول أخي أيمن بقول الله تعالى إدراكا لقيمة الصلاة، في أنه لما قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فضروري جدا الإنسان الذي يعني يسعى للخير في الدنيا والآخرة ولنيل رضاط الله وابتغاء مرضاته أن يبدأ بالصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام.
2: نعم، الخير في الشباب. نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. هذه الخيرية كيف اشتراها أمير؟
4: خيرية الشباب هو في العمر الحقيقة، خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا اغتنم خمسا قبل خمس، ومنهم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. يعني
2: لأنه يعرف القوة اللي يتمتع بها الشاب. نعم. في هذا العمر بالتحديد، واللي هي قوة حقيقة تعتبر استثناء لأنه ما هيش باش تتعود في بقية الفترات الأخرى.
4: نعم، وأنت صغيرة، أنت طفل يعني ماكش في عمر الشباب، مش نفس الأعمال تنجم تقوم بها وأنت شاب، ومن بعد كي تكبر صاي الأعمال اللي خسرتها ما عملتهاش وأنت شاب تكبر صاي ما عادش تنجم ترجع تعملها. هذاك علاش هو عمر الشباب عمر الزهور سبحان الله.
2: نعم،
3: ونضيف كذلك أستاذة أنه الصلاة يعني قيمتها هي الصلاة لله عز وجل، ومنافعها على الإنسان وأثارها إيجابية فوق يعني أثارها على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح، يعني هي منفعة وخير وبركة لمن أراد الخير والصلاح. يعني سبحان الله، يعني حتى الأطباء يوصون يعني بالحركات والقيام بالرياضة. لو نحاول أن نجسد أو نقرب الصورة، يعني حركات الصلاة هي في حد ذاتها مفيدة لصحة القلب والدم والعضلات، يعني مفيدة جدا يعني الصلاة.
2: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. هذا كان حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
5: أي إن عم من مثل مرحلة الشباب كما إنسان سائر في طريق طويل، فما فرق بين إنسان يمشي ينظر المناظر الطبيعية على اليمين واليسار ويستمتع بها، وبين يقطف وردة ويمشي شوية ويقف يتغدى في ثنية ويشرب من عين متاع ماء، وبين إنسان مهبط راسه عدى فترة الشباب الكل هو يغزل التليفون. فما فرق كبير بين الإنسان هذا والإنسان هذا. هذا إنسان شاف الحياة، شاف الدنيا، تمتع بها، أنجز فيها إنجازات، عمل فيها حاجات. أنا معناها نسأل نقول للشباب اليوم اللي يسمعوا فيه، لو اليوم انت خرجت من الحي متاعك، خرجت من الحي متاعك، شكون اللي مش يحس بالغياب متاعك؟ طبعا عائلتك بالطبيعة باش تحس انه يتحبك ومعاك، لكن نسألنا على الجار، على المدرسة، على الجمعية، على الحي، شكون مش يقول هذا الشباب كان موجود وكان وجوده يفرق؟ هذا الشباب وين ورحل؟ افتقدناه. يعني الانسان لو كان يرحل من البلاصة اللي هو فيها، شكون باش يسأل عليه؟ إذا كان مثل عليه حتى حد يعرف راهو ما خلاش أثر، ما عملش حاجة. لكن لو كان يفقدوه يعرف أنه هو بالحق وصل للحاجة اللي ربي سبحانه وتعالى أمرنا بها، لأنه ربي قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شنو معناها خليفة؟ يعني ما قالش عابدا، خليفة. شنو معنى خليفة؟ يعني أنه إنسان يعمر الأرض، يصلح فيها. معنى الخلافة لا يتحقق في غرفة والإنسان مسكر على روحه، وإنما يتحقق في ميدان، في الشباب اللي يخرج في الصيف هذا يخدم مع المجتمع متاعه، يخدم مع عائلته ويؤدي فريضة الخلافة. هو بإذن الله يكون شباب نجح في هالاختبار هذا اللي ربي خلقنا من أجله، ويكون نجح فيه في أقوى مراحل العمر وأهمها وأصعبها وأحسنها. وفما مقولة أنا في شبابي عاونتني برشا، مازال تعاون فيها، كيف ربي سبحانه كيف يقول: من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. لو كان الإنسان ما يمشيش في طريق الحق ويملأ وقته بالخير، رأو الشيطان مش يلقى منفذ ليله ويملي له وقته بالشر. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل، أي مفسدة. إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب.
2: نعم، جزاك الله كل خير على هذه الكلمات الجميلة، واللي تعتبر حقيقة نبراس في حياة المؤمن وفي طريق خاصة الشاب. لو اختار جيدا أفعاله وأقواله وأعماله حتى يكون صاحب أثر، وحتى يجازيه الله بالجزاء الكبير بإذن الله تعالى ويرضى عنه. أميرة، حبيت نركز على جزئية لا تقل أهمية على النقاط اللي ذكرها أيمن، وفي علاقة بالعبادات والمعاملات في نفس الوقت. يعني الشاب ما هوش مطالب فقط أنه يعبد ربي ليل نهار وبالتالي وبعد يسكر على روحه ويكمل نهاره بين أربع جدران، ما هوش فاعل في المجتمع، ما عنده حتى قيمة في عائلته، متواكل على غيره، مقصر في حق أقرب الناس ليه. هذا أمر مرفوض حقيقة.
4: بطبيعة سندس، هو ربي سبحانه وتعالى رأى بعثنا في الدنيا مش نعبدوه كهو، يعني مش نعبدوه ونكون خليفة كما قال أيمن في الأرض، يعني نتعاون. وقال ربي سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لازم نكون يد واحدة، نشوف كما أنا شابة في المنزل شكون بحاجتي من أفراد عائلتي، نعاونوا. كان أنا كأم نشوف بناتي أكيد بحاجت بحاجة ليا، يعني يكون لهم أنا قدوة باش يتبعوني. إذا كان أنا شابة باش يشوفوني عايشة الخمول في فصل الصيف، كيفاش بناتي باش يكونوا نهار آخر؟ يعني أنا أمهم، أنا قدوة ليهم، لازم يتبعوني كما أنا عملت، هما يعملوا. شوف أمهم تصلي وتقرأ قرآن كهو، أمي تصلي وتقرأ قرآن.

0: باش يخدم غيره دون مقابل، المقابل من عند ربي سبحانه وتعالى. غادة،
1: يشارك الشباب في نفع الآخرين وأن لا ينزوي وأن ينغلق على نفسه يعني في أربع جدران، وأن يخدم المجتمع مع أن يتمسك يعني بالقيم الأخلاقية. ضروري جدا أن ينخرط الشباب في الجمعيات الخيرية لتعلم قيم العطاء والخير، ويساعد الآخرين، وفي ذلك التقوية
0: يكتشف واقع آخر،
1: نعم يكتشف الواقع الجانب الجوانب الأخرى لبلادنا، وفي ذلك كذلك منفع عليه، لأنه سيساهم هذا في تقوية شخصيته وفي يعني تعليمه مهارات على سبيل التواصل مع الآخرين، ومعناها
0: تكون البلاد،
1: نعم نعم منفعة البلاد والعباد.
0: به نشوف برشا في فصل الصيف شباب يختاروا إنجازات ذاتية خاصة بهم هما. نذكر مثلا شباب فرض نفسه عن طريق تنظيف شواطئ البحر، وهذا حقيقة أنموذج شفناه في أكثر من مدينة ساحلية. شباب يستحق تشجيعنا، شباب يستحق أنه نحكي عليه، يعني مش مجرد أنك تشارك في عمل تطوعي مع المجموعة، يمكن أنك تكون الاستثناء.
2: نعم، نعقب على كلام أختي غادة، قالت يعني ديما العمل الجمعياتي في حدود ما يرضي الله، يعني الأخلاق والقيم.
0: نعم،
2: وانت قلت وجبت على الشواطئ، نربط بين المواضيع، يعني النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان.
0: نعم،
2: يعني أنا عملت حاجة عمل جمعياتي وتطوعت بنفسي خير، وفي نفس الوقت حاجة يحبها رب، يعني نظافة، النظافة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني انت كي تنظف الشاطئ ما نفعتش لروحك كهوفنا وانت فيه صحيح، اما شوف العبيد القاعدة غادي كل استفادت، انت نفعتهم، فانت بالعمل هذا كنت احب الناس الى الله. ان شاء الله نحن نامل ان نكون اكيد احب الناس الى الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كيفاش ينجم شبابنا يقرب اكثر ربي سبحانه وتعالى؟ باعمال طيبة، باعمال بسيطة، ما تكلفوش الا مجهود بدني فقط.
3: نعم، مهم برشا انه نوسعوا المفهوم العام للعباده في انه هو يوصل حتى لنفع الاخرين. خير الناس انفعهم للناس، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ثلاثه حاجات هذوما يشتركوا في حاجه برك، اللي هي نفع الاخر ونفع ونفع الانسان. فبالتالي الانسان اللي هو يشارك في عمل جمعياتي مهما كان يحسن من بلاده، سواء كان بيئه روبوتيك اي حاجه يشارك فيها يحبها، هو حفظ قرآن في جمعية، في جامعة، في أي شيء،
0: تنظيف المساجد،
3: تنظيف المساجد غيره، يكون منظم الجمعية أولا باش يحسن من نفسه، من ناحية أنه هو يخرج مكل ربما الحشمة متاعه، يتعرف على ناس باهين كيفه متطوعين،
0: زيد
3: ثقته في نفسه، يشوف ناس أكبر منه أصغر منه، يعيش مع المجتمع متاعه، الأفاق متاعه تكبر. فيكون مهم برشا أنه هو يشارك في حاجات كما كالحقيقة نشجع الشباب يعني الصلوات الخمس والعبادة وحفظ القرآن، لا مش كهو.
0: أيه،
3: لا يربط نفسه بمهارة من مهارات.
0: أميرة عندها تدخل وبعد نرجع نكمل معاك.
2: سامحني أيمن، خاطر فيما يخص موضوع المساجد، كما قلت أنت تنظيف المساجد زيادة في فصل الصيف، نحن نعرف الطقس حار، يعني بأنك أنت تهز استيكامة صغيرة بزيت صغار تبردهم توزعهم، يعني أحسن صدقة جارية هي الماء، سقي الماء. وكما قال أيمن، يعني حتى أنت عندك أمك ولا أبوك متوفين تعملها صدقة جارية، اللي هو أحسن صدقة جارية هي سقي الماء. يعني
0: سقي الماء خاصة طيبة في شهر رمضان وبعد تغيب على مساجدنا. لا احنا نحبوها
2: في فصل الصيف،
0: تكون في فصل الصيف وفي سائر أيام السنة.
3: هو الإنسان الحقيقة ينظر للواقع متاعه ويشوف شنو الحاجة اللي ناقصة، شنو الحاجة اللي، وبعد يبدأ يحاول كيفاش يصلحها. ينجم ينخرط في أعمال، ينجم يكون هو منشأ لأعمال. فما
0: اللي ينطلق من الحي متاعه.
3: الحي متاعه هي مهم برشا. فما معناها بنت شابة هي شافت أنه الجدات في الصيف يقعدوا وحدهم برشا، فمشيت لمت صغيرات ولمت معهم كل جدات هذوك، والجدات يحكيوا للصغيرات حاجات، والصغيرات يتفاعلوا معهم. عملت كيفك ملات وقت الصغار وملات وقت الكبار، وبعد المشروع ذاك في الحي متاعها انتشر الأحياء أخرى، ولات الناس تتلم في الليل ولا في المساء بالطريقة ذيك. فكان تلاقح بين الأجيال، جدات كبار وصغيرات يسمعوا فيك الحكايات وكل خرافات القدم. كانت الحقيقة هي لاحظت أنه فما سآمة وملل، فربطت بين ذو مزوز. أي إنسان ينظر في عائلته، في الحي متاعه، في جمعيته، شنو الحاجة اللي هي ناقصة وينجم يملاها. يعني جاني

0: شاب مرة في الجامعة قال لي سيدي علاش ما نعملوش نوادي لمهارات يدوية، وجبنا كل البنات ولاو يعملوا براسليات، وبعدين فما شكون يلعب شطرنج، وبعد محلا تعدى الصيف على محلاه بك الحاجات هذيك اللي هو فكر فيها. قال احنا ديما قرايه، خلينا نعملوا حاجه اخرى تغير لنا معناها الجو كل، ولا مهارات ولا مسابقات. وذي ما نجم يعملوا كان الشباب راه، هذا من نجم يعملوا كان صغار. بابا قبل يقول لي الراي شباب بالحق، معناها الحاجات هذه الانسان لازم عنده موتيفاسيون تاع الشباب. الكبار نحن عاده الكبار يقول لك تعبت انا ويزي وجوجمه وكل الحاجات هذه من نجم من الشطه كان الشباب. الشباب ما تستناوش حد يحرككم، تحركوا انتوما، لوجوا انتوما شنو الحاجه اللي ناقصه في احياكم. ما تستناش حد يناديك يقول لك اجي معايا، اعمل انت حاجه ونادي معاك الناس اللي كيفك وكون انت قدوه في الشيء.
1: أكيد باش تكون مؤثر
0: على الاخر، ملا لانه هي حاجه كانت غالطه ولا حاجه كانت مش موجوده وانت ابدعتها وانت لقيت لها حل، كانت فما مشكله وانت لقيت لها حل، فبالتالي تحس بسعاده كبيره برشا، لانه ربي قال سنكتب ما قدموا، مش ما قدموك هو، سنكتب ما قدموا واثارهم، شين حاجه اللي انت خليتها.
1: نعم، شنية الحاجة اللي خليتها؟ هذا سؤال حقيقة مهم إلى درجة نحاول في كل مرة نجاوب عليها بطريقتنا وحسب معرفتنا زادة ومعرفة ضيوفي الكرام. نرجع لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل باش نشوفوا شنو الجزئية الأخرى اللي تنجم تقدم بشبابنا نحو الأمام ونحو الرقي أفضل. والسمو إن شاء الله.
2: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.

نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام لنواصل بقية المشوار مع هذا البرنامج الذي يعنى بفئة الشباب حتى يكون الأفضل بإذن الله تعالى، خاصة مع طول الزمن في فصل الصيف، من استطال الطريق ضعف مشيه. فصل الصيف الوقت فيه طويل والسير فيه بطيء، ولكن يمكن أن يتحول هذا السير البطيء إلى سير نحو الفاعلية، إلى سير نحو الإنجاز، المثابرة والاجتهاد، حتى لا يمر هذا الوقت سدى وعبثا لا يحقق من خلاله الشاب الإضافة المرجوة. حكينا على العمل التطوعي، حكينا كذلك على دور العبادات في تنظيم وقت ورؤية الشاب، وما أحوجنا حقيقة إلى رؤية ثاقبة، إلى رؤية واضحة يتسم أو تتسم بها هذه الفئة حتى تعم الفائدة، خاصة وأنه هذه الفائدة انطلقت من الجانب الفردي نحو المجموعة، وهذا حقيقة دأب المؤمن أنه لا ينظر إلى الأشياء من منطلق ذاتي بحت، وإنما لا بد من إفادة المجموعة، لا بد من أن يطال هذا العمل الصالح جميع الناس أينما وجدوا.
1: نعم، مهم برشا أنه الإنسان ما يفكرش في نفسه، خاصة المؤمن، لأنه نحن لم
0: نخلق الأنانية مرفوضة.
1: أي نعم، نحن لم نخلق لأنفسنا، وإنما خلقنا لننفع، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن لم نخرج لأنفسنا، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
0: نعم،
1: فبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش فقط في جانب العبادات، حد ما يصليش تقول له صلي، لا، الأمر بالمعروف ينجم يكون حتى بالقدوة، لما الناس تشوفك أنت تصلح، لما الناس تشوفك انت تنظف، لما الناس تشوفك انت تملي في وقتك بالعمل الصالح. محليهم كيشوف شباب ساعات يعملوا في دعوة إلى الله بفيديوهات يهبطوهم ويمثلوهم، ساعات يصلحوا، يكون على مرة على نظافة البيئة، مرة على عدم الغش، مرة على عدم الخيانة، كل مرة يعملوا موضوع ويتشاركوا فيه وتنتشر الفيديوهات هذه، خاطب الحق، هذه حاجات ناقصة من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي قريبة من الناس. فميدان الخير وميدان واسع برشا ينجم الإنسان يستثمر فيه، لأنه ما نحصروش مفهوم النفع في الناس، احنا أمة أخرجت للناس.
0: نعم،
1: نحن جوعنا لنفع الناس.
0: نعم، قيمة المجموعة. نعم، في حياة الشاب، في مستوى هذا الأثر الطيب والبصمة الإيجابية بالنسبة لي في حياته.
2: نعم نعم، الشباب هو رمز للعطاء، رمز للنشاط والحيوية، فيفترض أن تكون فيه روح المبادرة وروح الانطلاق والسعي نحو منفعة الآخرين والتطوع للعمل الجمعياتي والعمل الخيري الذي سيعود بالضرورة بالنفع له في من جهة أولى ثم إلى الآخرين.
0: نعم،
2: هذه نقطة مهمة ومبادرة طيبة حتى لخدمة وطننا، للناس اللي تقول مثلا خلي يبدأ، يعني يبدأ الخير منها هي، كل شخص ينظر لنفسه ويصلح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأنه يعني كل شخص فينا يحاول يسعى نحو الأفضل. ومن الأقوال المتداولة في هذا الإطار أنه نحن ما نكرره باستمرار، لذلك فالتميز ليس فعلا بل عادة.
0: نعم،
2: لذلك فليدرب الإنسان نفسه والشباب يعني على تكرار الأفعال الخيرية والمشاركات المفيدة.
0: نعم، هل أنه أميرة الشاب قادر على الإقناع، قادر على التأثير في الآخر مهما كان العمل اللي يقوم به بسيط؟
3: بطبيعة أستاذة سندس، التأثير بتاع الشباب يكون في جميع فئات العمرية، يعني شاب ينجم كما يأثر في طفل صغير، كما ينجم يأثر في شاب كيفه، كما ينجم يأثر في أبوه ولا أمه، يعني أكبر منه ولا أي شخص، ولا مماته ولا جده.
0: نعم،
3: يعني كما قال أستاذ أيمن بكري المثال بتاع الشابة اللي جمعت الجدات مع البنايات الصغار، يعني شوف هي جدة أثرت فيها حفيدتها ولا بنتها في العمر، كان جاي ما يأثرش الشباب، راه تقولها عايش بنتي أنا أكثر منك تجربة، يا أخي أنت توا جاي باش تعلمني. الشاب ينجم يعلم مماته ولا جده ولا أبوه، يعني أكبر منه في العمر ينجم يكون له قدوة بالعكس.
0: نعم، تلاقح الأفكار والانفتاح على الآخر فرصة سانحة لشبابنا حتى يحسن استثمار وقته، خاصة في فصل الصيف. مدى نجاعة هذا الانفتاح أيمن؟
1: نعم، احنا رانا متفاعلين ونتعلموا من بعضنا.
0: نعم،
1: والشباب في فترة ما يتعلم بالتجارب، هو شنو اللي يبني الإنسان؟ هي التجارب متاع الحياة، يخطئ ويصيب، كيفاش مش يجرب وهو يعني ما خرج للمجتمع وما انفعش وما تفاعلش. فمهم برشا أنه الإنسان يخو من اللي أكبر منه ويشوف عادات أخرى، يشوف روح حتى السفر،
0: هو حتى صغير نجم نستفاده منه،
1: حتى صغير نجم نستفاده منه. ماله هو السفر والخروج من الحي ورؤية الناس والبيع والشراء والتعود على حاجات كما هيك، راهو مهم برشا الشباب. نراو النجاح مش فقط انسان يجيب 20 معدل مهما كان، نراو برشا ناس تنجح بالباهي في قرايتهم وبعديك كيف يجيوا الميدان الشغل يكونوا من الفاشلين. علاش مهم برشا انه فما موازنه والناس بدات تعرف، حتى الناجحين نفسهم توا بداوا يبنيوا في مهاراتهم الذاتيه، بداوا يغزروا لرواحهم، لانه لاحظوا انه مش فقط القرايه والمعادلات هي اللي توصل الانسان لمراتب النجاح. نعم. علاش تلقى انسان جايب 14 معدل يخدم في انسان جايب 20 معدل؟
3: في هذا عندي سامحني خويا ايمن قصيت عليك، عندي مثال من الواقع. عندي بنت عمي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني متوفقه بالكتاب الكتاب في قرايتها، تقول اسمعوني انا حاجي القرايه راه جي صفه ذكيه ينقص الغرب، ما تستعملونيش في
0: لأنه لم تشتغل على المهارات، وهذا أمر مهم اليوم أصبح أولوية، خاصة مع التطور الكبير اللي قاعدين نشهدوا فيه بطريقة سريعة.
1: نعم، اللي هو القطار سريع ويمشي بقوة والإنسان لازم يواكب،
0: والطيار جارف،
1: الطيار جارف، الإنسان اللي ميواكبش توشنه موجود راه باش يوخر
0: ونجم يضيع،
1: ويضيع بالحق. معناها فمهم برشا انه نحنا نواكب شنو حاصل، نعيشوا في في في واقعنا، نتفاعلوا مع اللي اكبر منا ومع اللي اصغر منا ومع اللي في عمرنا، لكن نحط روحنا في البلاصه الصحيحه، يعني ما نتفاعلوش هكاك دون ضوابط، لا، وانما الانسان يحط نفسه مع ناس ناجحه. انت لوج وين تحط نفسك، وين تحط نفسك وين تصيبها يقولوا هكا. فبالتالي الانسان يحط نفسه مع ناجحين، ناس اسبق منه راه يتعلم منهم برشا خبرات، مهما كان يظن نفسه يعرف، توفيق بنفسه برشا حاجات يتطور فيها. بالحق صيف السنه يلزم يكون هو صيف فارق في حياتنا، يلزم نحنا نتعودوا على الاخذ والعطاء، كيما ننفعوا كيما زاد نحرصوا نحنا ننفعوا ذاتنا من خلال تلاقح الخبرات وتلاقح الأفكار بيننا وبين جميع أصناف المجتمع مهما كانوا. سيدي حتى الغلط نتعلموا منه، أما نتعلموا ما نغلطوش كيف.
0: نعم، أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. الفشل والنجاح في حياة الشاب وضرورة اغتنام فرصة الصيف لتدارك كل هذه الأمور غادة.
2: نعم، فرصة الصيف لتدارك كل ما ارتكبه الشباب من أخطاء أو معنى اقترفه من نعم أو من تقصير. الاستثناء في فصل الصيف يعني النجاح، يعني الفلاح وبلوغ الهدف السامي، أن يكون الشباب نافع وأن يكون قدوة صالحة وأن يكون يعني مقتديا بما جاء في قول الله تعالى وفي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنفسه طموحات وأحلام ويسعى دائما إلى الأفضل بإذن الله.
0: نعم، إن شاء الله يكون شبابنا دائما في القمة، وإن شاء الله يسعى إلى الخير بما أوتي من جهد. دور المحفز في حياته هذا مما لا شك فيه، ينجم يكون رافد من روافد الإبداع والنجاح. قديش اليوم محتاجين شباب يفهم معنى الحياة، يفهم معنى وجوده، لأنه وجوده فيه أكثر من رسالة، أكثر من هدف، أكثر من مبدأ وقيمة. وإحنا في كل مرة خذينا عهد على أنفسنا أنه نأكدوا على القيم والمبادئ. مش ممكن نحقق نجاح مهما كان الجانب اللي باش يكون فيه هذا النجاح من دون أنه نتمسك بقيم ديننا ومبادئه السمحة. هذا هو النجاح الحقيقي.
3: أكيد، قال ربي اتق الله ترى العجب، ديما لابد من التقوى في كل شيء باش تنجح توصل للهدف متاعك.
2: نعم، ربي سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى الله عز وجل تؤتي الإنسان الرزق، تعطيه الرزق وتعطيه يعني كل ما يمكن أن يعتريه من خوف أو نقصان، يعني يجعله ربي مخرج، يجعله نعم. ربي سبحانه الطريق.
0: قلنا أنه هذه المبادئ والقيم هي مفتاح نجاة لنا جميعا، فما بالك الشاب اللي ربما يضيع طريقه ويضيع وقته في متاهات الحياة وينسى أنه ما موجود ليؤدي رسالة، موجود هو مكرم من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يسلك طريق الخير، لابد أن يحسن اختياراته قولا وعملا وفعلا وأصدقاء وعلى جميع المستويات. كيف السبيل إلى ذلك؟ شنو ربما أهم قيمة يمكن نركز عليها في حياتنا وفي حياة شبابنا؟
1: أهم قيمة في اعتقادي أنه الشاب يعرف ينحط نفسه بالحق، يبعد عن الصحبة السيئة، يبعد عن الصحبة اللي فيها تدخين. ردوا بالنا في الصيف هذه من أنه برشا شباب في الصيف يتعلموا الآفة هذه الخطيرة، فبالتالي بالحق يعني
0: يتعلموا برشا حاجات
1: هذه وغيرها بالحق. معناها الشباب راهو يزمو يخدم على حاجتين، انه يمنع نفسه من الحرام ويملاها في نفس الوقت بالحق وبالخير. الشباب اليوم يكون ماشي في طريق الصحيح، يتعرف على انسان، يتعلم آفة من الآفات هذه كما التدخين مثلا، فيولي في صحبة سيئة، يولي يبعد على والديه، يولي يبعد على الصحبة الطيبة بشوية بشوية بسبب الآفات هذه بالحق. فما حاجات ما تخليكش تطور، ما تخليكش تتقدم، ما تخليكش تتجنح وتطير وتبعد عاليا،
0: تعرقل المسار
1: عرقلة كبيرة. انت مش في بالك تحب تجرب ولا تحب تقرب تحب تكتشف، وبعد في الاخر شنو يضمن لك اللي انت ما تحصلش؟ هذاك راه مش فقط مش يرجع بالسلب على صحتك وعلى كذا، تقول تو نترينا ولا نجري، لا هذاك يرجع في السلب على حياتك الكل، مسار حياتك الكل، توجهك العام. تولي فما ناس ما عادش تحب تقعد بحذا لانه هي ما تحبهاش تشوفك عملتك الحاجه هذيك، فما وقت ما عادش تحب تقضيه وتولي تزرب باش تمشي تعمل لك الحاجه هذيك الخايبه اللي انت ادمنت عليها. فبالتالي راهو منعوا ارواحنا، والانسان مسؤول على نفسه ويكون جدي في الموضوع عذية ويقطع مع كل عادة سيئة تنجم. منحبش نقول لك ما نبلغش كي نقول تحطم له حياته.
0: نعم.
1: وهو يستهين بالموضوع يقول عادش بيه وتونجر وبعد انت تحشم من بوك متحبش تعمل قتامه لحاجة ذيك، وتحشم من خوك، وتحشم من الصحبة الصالحة ومن الإمام، ما لمحش تكون مش تقعد، ما عادش تكون مش تمشي، فمش تلقى روحك مع صحبة سيئة تجر فيك. والتالي بعد ما كنت انت شاب طموح، بعد ما كنت انت إنسان قابل على الحياة، بعد ما كنت ربما قدوة، فبالتالي بالحق ربي يهدي صغيراتنا، وربي يبعد عليهم كل بلاء، وربي يبعد عليهم الصحبة السيئة، وربي يقربهم لصحبة الخير. من أخطر الآفات اليوم هي آفة الإدمان.
0: نعم.
1: فالإنسان باش يحقق اللي نحكيه عليه الكل وباش يكون نافع، يلزم يقطع نهائي، يحط قرار مع نفسه أنه يبعد على الآفة هذه الخطيرة، اللي هي مش خطيرة فقط على الصحة ولا على الفلوس ولا على المال، لا، ولات أخطر، أخطر في أنه تعرق له على كل مسار نحو الخير ونحو الإصلاح، وتحطه مع ناس ماهيش في المستوى،
0: وتمثل خطر على ذاته وعلى عائلته وعلى المجتمع كذلك. لأنه اليوم قاعدين نشوفه في شباب ضايع، قاعدين نشوفه في شباب للأسف اختار طريق غالط ودفع الثمن غالي، وفما ناس أخرين دفعوا في جرته ثمن اللي هما ما عندهم لا حول ولا قوة. أميرة، بالنسبة لرصد الأولويات في حياة الشاب، وخاصة في فترة الفراغ هذا اللي طول مدة وزمنه في فصل الصيف، كيفاش نجمو ربما نوظفوا هالأولويات في المنحة الإيجابي، في المنحة اللي يحسن توظيفه الشاب باش يوصل في النهاية إلى هدف وغاية نبيلة؟
3: بالنسبة للأولويات، يعني أنا نقسم يومي، نقسم أهم نقطة أنك أنت تنظم وقتك.
0: نعم.
3: النظام، نظم وقتك، يعني وكون عندك هدف كي تقوم الصباح في نهارك، ما تعيش نهارك ها وقمت وفطرت، لا، اعمل اهداف، قسم وقتك ونظم وقتك. اول مسؤوليه حطها عباداتك، اول شيء الصلاه في اوقاتها، البر الوالدين، الكلمه الطيبه، هذوما العبادات حطهم هما الباز متاع نهارك. ومن بعد كما قلنا بكري، احكينا في الموضوع حتى في الحلقه الفارطه على المهارات
0: مع العائله، هي تعتبر اولويه بالطبيعة. لانه فما شكون مقصر، فما شكون من الشباب اللي فضل انه يقعد نهاره او يقعد اوقات فراغه بعيد على العائله وهما في امس الحاجه ليه.
3: بطبيعه تو نحن نشوفوا فيه في اغلب العائلات انه الشباب تو كل واحد مسكر على روحه في بيته، والام البو سهرين وحدهم مع الأسف. يعني نحن يعني فيها نقطة
0: من الموضوع، نفس التفكير
3: يقص وقتاش كيقص الضوء العائلة تتعرف على بعضها خاطر الويفي قص يرجعوا يصروا مع بعض وقتها أهلا بيك نحوالك لباس صارتي هكا هكا الله المستعان
0: يعني. يا رب غادة
2: لابد أن يمتلك الشباب هدف واضح، فينصح في فترة الصيف أن يضبط الشاب لنفسه هدفا ويسعى إلى تحقيقه بكل جدية، ويتحلى بروح المسؤولية والانضباط في السلوك اليومي، ألا تكون تصرفاته عابثة، ليتذكر الشاب أن وجوده في حد ذاته له معنى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أنعم عليه بنعمة الحياة ونعمة العقل ونعمة البصيرة، وأحاطه بالأسرة وببيئة وبصحة وبوقت، يعني يستغل ذلك الوقت، لأنه كل ما تتقدم به الحياة وكل ما يتقدم به العمر اللحظة راهي غالية، العمر غالي جدا ولا يتكرر. يصنع الإنسان من نفسه يعني قدوة حسنة، قدوة طيبة، يحاول يشتغل على المنافع ومعناها ينفع نفسه بما بكل معناها ما يمكن أن يفيد لكي تكون الحياة أكثر استقرار إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد نبحث عن الاستقرار، نبحث عن الالتزام، نبحث كذلك على النظام، لأنه مهم حقيقة. والمعروف عن المسلم أنه منضبط مدام عنده صلوات خمس، وكأنها هي البوصلة في حياته، وكأنها هي المنارة اللي تبين له الطريق الصحيح باش ما يمشيش لا يمين ولا يسار. هو عنده فقط طريق وحيد يلتجأ ليه، هو طريق المولى عز وجل، اللي طريق أيضا بر الوالدين، طريق الطاعة والعبادة، المعاملة الحسنة مع الناس. مهم أنه نحكيه زادة على جودة المعاملات في فصل الصيف بالنسبة لشبابنا، لأنه بكري حكينا على نوع من الإدمان اللي يوصل في أحيان كثيرة إلى جرائم، إلى أعمال عنف. أيمن
1: اي نعم، هو علاش نحذره من المسار متاع اللي يسهلوا فيه برشا ناس في سن المراهقة والشباب، يقول لك خليني نجرب ولا نقعد مع فلان عادش بيه، لا رد بالك، راهو هذاك ينجم يكون يسبب لك انحراف كبير في حياتك من غير ما تشعر. الصيف الاول تقرب له، الصيف الثاني تولي تعمل كيف، والصيف الثالث ربما تزيد اكثر. فردوا بالنا من الاول، ما ندخلوش في الميدان هذا متاع اللي هو معصية واللي هو مضرة واللي هو يبعدك على حاجات البيع، ونملي وقتي حتى بالرياضة. الرياضة في الصيف راهو مهمة برشا بالحق، السباحة اللي متوفر بسهولة، اللي بحث البحر، اللي مش بحث البحر يعمل حتى يجري، يعمل مسكولاسيون،
0: رياضة المشي اللي ما تتكلفش ميزانية وما تتكلفش فلوس.
1: السيدي ألعب الكرة حتى كل يوم، المهم املي وقتك برياضة، املي وقتك بحاجة هي تبعدك، تحس روحك انت بديت تطيح معنوياتك، بديت هرمون السعادة بدي يضعف، امشي اعمل الرياضة، اتعب في الرياضة وصلي صلواتك. توب ان رأى شباب ساعات محليهم يهبطوا تصور على الفيسبوك والستوريات، يكتب مثلا رياضة، عبادة، رجولة، معناها انسان
0: محليها شعارات،
1: محليها شعارات بالحق. رأوا الانسان عنده طاقة، الشباب يحب يلقى وين يحط الطاقة هذيك. اي ما تحطيش في حاجة حرام، في حاجة عيب، في حاجة انه هذيك مسترجع لك بالوبال على مسار حياتك الكل، لا حطها في الرياضة، حطها في النفع، حطها في التواصل الإيجابي، فهذا مهم برشا بالحق. نوصي الشباب بالرياضة.
3: نستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام أيمن، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
0: نعم.
3: يعني
0: نعم.
3: القوة كما قال يعني في الجسد هي أهم شيء،
0: والقوة في الفكر زيادة.
3: أي وكي يبدأ الجسد قوي حتى الروحانيات يعني كي تدخل في العبادات والإيمان خير من مؤمن بدنه يعني ضعيف.
1: علموا أولادكم الرماية والسباحة. نعم. وركوب الخيل جاء في الأثر، فإنه الإنسان يتعلم رياضات، إنه يدخل في قاعات متاع رياضة باش يملي وقته، خطر بالحق كما قالت أختي أميرة الوقت متاع الصيف طويل، نحتاجه لأنه نمليوه باش إنسان ما يقلقش. ما نجموش نطلبه من إنسان شاب إنه هو يقعد نهار كل يصلي ويقرأ في القرآن، لا، لازم يقسم وقته إنه رياضة، نوم، سبور، ماكلة صحية. نعم. حتى بدنه يهتم.
0: نعم. علاقات مثمرة
2: كذلك المطالعة لها دور كبير وفعال يعني في تنمية الحس المعرفي، ومعناها لها شأن كبير المطالعة في إنها حتى في الذوق متاع الإنسان ترقى به يعني. لذلك ندعو الشباب إنهم يطالعوا في الصيف وإنهم يسعوا إلى تنمية المهارات معناه في اللغات وكذلك في الأداب.
0: يطالعوا ولو صفحة، احنا ما نطلبوش، لأنه صفحة. إذا تعود بشوية بشوية نجم يوصل العشر صفحات في اليوم. نعم. وبعد تدريجيا نعم. نجم نعم. يكمل كتاب أسبوع أو أقل. نعم. حقيقة تدريب أو تعويد النفس على الاختيار الصائب في هذه الحياة الدنيا يوصل به في نهاية المطاف أنه يشوف نفسه قدوة، يشوف نفسه أسوة طيبة، يشوف ذاته في اختياراته، في إنجازاته، في أفكاره اللي ماشية في طريق صحيح، خاصة وأنه تعود منذ نعومة أظافره أنه يعرف كيفاش يستثمر الوقت ويقدره، يعرف يختار أصحابه، يعرف شنو يتكلم وقت اللي تصير جلسة، لأنه هذا زاد هذه ثغرة أخرى من الثغرات المطروحة في فصل الصيف وغيرها من الفصول. أي من اليوم قديش شبابنا محتاج أنه يحسن توظيف هذه الجلسات مع الأصحاب مع العائلة في منحة إيجابي مش العكس.
1: نعم، يلزم الإنسان يلقى يلوج يفتش بالفتاش على إنسان ينفعه في شتى مجالات الحياة، حتى في التواصل. فمن الناس ما شاء الله عليهم في التواصل، يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يحكوا، نجم يكون راجل كبير، نجم يكون في عمرك زادة. أنت ديما خذ قاعدة في حياتك أنه الإنسان اللي ينفعك هو صاحبك.
0: نعم.
1: مش من مصلحة،
0: شد فيه صحيح،
1: مش منطق مصلحة، لا، هو منطق أنه الإنسان يتطور، أنه الإنسان يتحسن،
0: والإفادة تحصل للطرفين
1: بالطبيعة. فبالحق الإنسان الذكي هو الإنسان اللي يلوج على إنسان ينفعه. فمهم برشا أنه حتى الإنسان لما يسمع حاجة على الإنترنت يسمع حاجة تفيده، يشوف بودكاست نافع، يشوف برنامج ينفعه ويتبعه، يصبر على سماعه، يلخص الحاجات اللي فيه، يحاول حتى مع أصحابه يحاول يطبقهم الحاجات هذوك، ما غير مع أصحابه حتى يفيقوا مثلا، يشارك حتى المعرفة، أنا شو تفرجت في هذايا. أما إذا كان وصل الإنسان بالحق فما بيئات مسمومة، ونحذر الشباب من البيئات هذه،
0: بدوا
1: عليها، جنبوا، بدوا عليهم. كي توري حاجة نافعة لصاحبك ويضحك وتتفرج في هذايا، تشو ابعد عليه. أو كي تمدلو حاجة خايبة يقول لك وريني وريني خلينا نشوف، ابعد بالحق ونجو بنفسك. رو فما برشا شباب معناها على محلاهم يضيعوا رواحهم ويضيعوا مستقبلهم بسبب بيئات مسمومة.
0: نعم.
1: نركز على الحاجة هذه، رأوا خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يفرغنا يمنينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك التخلية قبل التحلية. انت ما تجبش تطبق اللي نحكيه عليه الكل، وانت فما ناس مكبلتك ولا بعيد عليك، أخلعك الحاجة ذيك وتوكل على الله، والإنسان اللي ينفعك ويقبل النفع ويتفاعل ذاك إنسان صاحبك، واللي ما يقبلش النفع موش صاحبك، ذي حاجة
0: فيهاش
1: ربي يهديه وكل شيء، ماذا بيك تجده معاه. أما إذا كان له هو رافض لا تبعد عليه بالحق. معنا الشباب يجي أول نهار في الصيف يقول هيا يلا أنا نحب نعمل حاجة باهية، قالوا أيا وينك، أي نخرجوا، تخرج تحب أنت تقوله على برنامجك يتفه. فما ناس راهو
0: فما اللي يشجع زادا،
1: اي نحط روحنا بحد اللي يشجع، حط روحنا مع انسان حتى ولو تحس روحك انت مكش توتولي صحاب انت وياه بشوي بشوي، مادام هو في نفع تو ربي الف بيناتكم، ربي قال واصبر نفسك، خاطر عرف ربي انه الناس اللي يدعوا ربهم بالغدات والعشي ساعات تصير لا اصبر نفسك.
0: نعم.
1: يريدون وجهه ولا تعدوا عينك عنهم، خليك ديما معهم الناس النافعة هذيك، الناس الباهية.
0: نعم، إن شاء الله نكونوا من النافعين. أمين. كلمة الختام الغادة وأميرة. غادة.
2: شكرا يا أستاذة، إن شاء الله البرنامج هذا يكون نافع لكافة الشباب، وإن شاء الله يا ربي نحو الأفضل ونحو الرقي والسمو إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله، هذا هو هدفنا. أميرة.
3: أنا باش نختم بقول الداعية الحسن البصري، يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.
0: الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمران لا يدومان للمؤمن شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل مؤمن حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان شأن كل مؤمن التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان البلاء الصدقة وصلة الأرحام. إن شاء الله يا رب تكون كل هذه القيم والمبادئ على رأس قائمة كل شاب في مستوى الأولويات التي يختارها في هذا الفصل. إن شاء الله يكون فصل خير وبركة وعطاء للجميع. شكرا لكم. شكرا غادة. شكرا أميرة. شكرا. سلطاني. كذلك شكرا. أستاذ وشيخنا أيمن. شكرا. إبراهيم بارك الله فيكم، استمتعت كثيرا بهذه الجلسة الطيبة وبهذا الحوار الشيق. إن شاء الله يا رب الإفادة تكون حصلت لجميع مستمعينا وأوفيائنا. نلتقي قريبا بإذن الله. السلام عليكم.
4: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
7: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
7: ثاني نبي شريف عفي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس عشر من الآية الأولى إلى الآية 87 من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس عشر بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: في فضل الأشهر الحرم.

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله.
3: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم

0: سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: يا رب العالمين، يا الله الكريم، يا سموها القدوس ربنا ورب العالمين.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
0: أحاديث نبوية.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
1: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معاكم في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضله وإنعامه.
2: نعم.
3: مرحبا يا مريم، مرحبا بك وبسائر مستمعيك وسائر مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
2: شكرا، ربي يبارك لك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. مواصلين في كنوز الوصايا ومواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وهالوصية الجميلة اللي هي دعوة للرجوع إلى الداخل، حيث السكينة التي لا تشترى والنور الذي لا ينطفئ، حيث يربي الإنسان قلبه على المراقبة ويهذب جوارحه على الطاعة ويسلم أمره لمن بيده ملكوت كل شيء كل شيء. فكلما صفى القلب من شوائب الدنيا انفتحت له أبواب الحكمة وأشرق فيه نور اليقين. مزلنا مواصلين في الوصية الجميلة، وقلنا أنه مزلنا في البداية متاحة وين قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله الملفيت، وقفنا على أصحابك الله
2: بلطفه الجميل،
3: تكلمنا على الصحبة لكن ما تكلمنا على اللطف. وقوله رحمه الله: أصحابك الله بلطفه الجميل. واللطيف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى.
2: نعم.
3: وله معاني أقربها هنا في هذا الدعاء مما دعا به الشيخ: الإحسان إلى عبده برفق من غير مشقة.
2: سبحان الله.
3: أي أصحبك الله تبارك وتعالى بإحسانه إليك
2: باللطف،
3: مغموسا برفق لا مشقة، لا مشقة فيه.
2: سبحان
3: وهذا
2: الله.
3: هو المعنى باللطف الجميل. وذلك عام في رزقه وعبادته وعافيته وصحته وسلامته من عدوه ونجاته من معصيته إلى غير ذلك من ألطافه الخفية التي قدرها لعبده من طول عمره في طاعته، وسهولة ما صعب عليه من أمره، وسعادته في دنياه وآخرته، وتوصيل أو عفوا وتوصيل ما يحتاج إليه العبد.
2: نعم.
3: من غير تعب
2: ولا مشقة
3: ولا مشقة ولا تجشع.
2: سبحان الله.
3: قال: أصحابك الله بلطفه
2: الجميل،
3: الجميل، وعاملك بفضله الجزيل. فضل الله تبارك وتعالى لا حد له، ومعاملة الله لنا دائما تكون تفضلا منه إلينا ولا حق لنا فيه.
2: نعم. سبحان الله.
3: ربي تبارك وتعالى أي حاجة يعملها لنا هو من محض الفضل والمنة منه.
2: نعم.
3: علينا.
2: علينا.
3: لكن نحن هل عنا حق على رب العالمين؟
2: نعم.
3: لا.
2: سبحان الله. نعم.
3: ما عندناش حق. لذلك قال: وعاملك بفضله، أي بتفضله عليك.
2: عليك.
3: وقال الجزيل، لأنه إذا وقف على باب الكريم يطلب على قدر الكريم، لا يطلب على قدر حاجته.
2: صحيح. الإنسان كي يطلب من ربي سبحانه يطلب على أنه خزائنه لا تنفذ.
3: أي والله، خزائنه لا تنفذ.
2: نعم. سبحان الله.
3: مرة واحد قال له، قاعد بحث الشيخ هكا، ذكر مرة كنا في ملة، فسيدي قال له ادعي، قال له: يا ربي اعطيني دار ومرأة ومليار. فقال له واحد، قال له
4: خضر يحنا القاعدين قال له تحبهم الكل مع بعضهم يا أخي. قال له بين يا أخي نطلب من عندك أنت ما نطلب من عند رب العالمين. ربي خزائنه وملأ ويعطي يعطي ربي والله يعطي. إذا قال الشيخ وعاملك الله بفضلك الجزيل. وفضل الله تبارك وتعالى عظيم لأنه صفة لأنه فضل لأن فضل الله تبارك وتعالى مما يتفضل به على خلقه من غير حساب ولا حد له.
2: نعم بدون حساب بدون عد بدون أي حد
4: لأن صفات ربي لا حد لها.
2: نعم صحيح.
4: فربي تبارك وتعالى هو المتفضل على عباده. وقال الله في قرآنه الكريم
2: نعم
4: أو كل قاعدة تلح في كل مسألة نأتي منها بدليل
2: بدليل من القرآن والسنة.
4: والسنة قال ربنا مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومعنى فضله لهنا في قوله وعاملك بفضله الجزيل أي كرمه وجوده وإعطاؤه الذي عم جميع الموجودات وخص بخاصة فضله من سبق له السعود من أهل الطاعات وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فضل الله سبحانه عليه ما أعطاه لأحد من خلقه في علمه وكرمه وتكريمه وجوده وصفته وصورته وكمال أخلاقه وحسن أفعاله صلى الله عليه وسلم. وكرمه مولانا جل جلاله تكريما وعلمه ما لم يكن يعلم.
2: نعم سبحان الله.
4: وكان فضل الله عليه عظيما. وهذه كذلك دعوة جميلة من الشيخ لطلبته ولقارئي وصيته وللعاملين بها والسالكين إلى الله من خلالها.
2: نعم سبحان الله.
4: ثم قال الشيخ رحمه الله
2: وكان معك في المقام والرحيل.
4: وكان معك في المقام والرحيل. الله الله
2: سبحان الله. هنا المولى سبحانه وتعالى يكون معك في دار الدنيا وكذلك عند الرحيل.
4: شوف من كان الله معه كان له ومن كان الله له حفظه.
2: نعم.
4: ومن حفظه وفقه.
2: نعم سبحان الله.
4: ومن وفقه كان من الناجين والسابقين والمقربين. احفظها كيف هي.
2: نعم
4: قاعدة هي.
2: سبحان الله.
4: ومعنى قول الشيخ لهنا في قوله كان الله معك أي بحفظه لك وإكرامه لك. كيفاش
2: لهنا في المقام أو
4: في الزوز؟
2: في الزوز. نعم
4: في الزوز في المقام والرحيل. شنو معناتها؟ يعني كما قلنا احنا جعلك الله مباركا في حلك وترحالك أينما حللت وأينما ارتحلت. أي جعلك الله مباركا في المكان الذي أنت تقيم به أو جعلك الله مباركا في سفرة أنت سافرتها.
2: سبحان الله.
4: في المقام والرحيل
2: في كل حال أنت عليها المولى سبحانه وتعالى يكون معك.
4: أيوة. فلهنا قلنا فما المعنى الآخر متاع في المقام في الدنيا والرحيل في الآخرة سيأتينا الكلام.
2: طيب
4: قال كان الله معك هذا بكونه بحفظه لك وإكرامه لك. وأثر ذلك أنه صيرك تبصر به وتسمع به ولا تغفل عن اطلاعه عليك بمراقبته إياك.
2: نعم.
4: فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتعلم أنه يراك ويحصي أفعالك وأقوالك فتمتنع عن معصيته ويكون معك بأن يمنعك من آفات الدنيا وآفات الآخرة لأنه إذا كان معك كنت وليه فيخرجك من الظلمات إلى النور. يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور المراقبة أو يخرجك من ظلمة الحجاب إلى نور زواله عن قلبك فيصيرك من أهل الإحسان.
2: نعم سبحان الله.
4: فيصيرك من أهل الإحسان. فإذا صرت كذلك كنت ترى بنور الله وتسمع بفضل الله
2: سبحانه وتعالى.
4: تمام. فلا يقع منك أمر يخالف مراده جل جلاله. فكانت هذه الدعوة إلى الشيخ هذه الدعوة من الشيخ للسامع.
2: نعم.
4: وقال في المقام والرحيل ويقصد بالمقام الحسي والمعنوي الزوز والرحيل الحسي والمعنوي الزوز.
2: نعم.
4: من كان معه في مقامه كان مقامه طاعة لربه.
2: نعم سبحان الله.
4: لأنه ما قام في مقام الطاعة إلا بتوفيقه
2: إلا بالله
4: سبحانه وتعالى
2: بالاستعانة كذلك به.
4: وقلنا نحن مربوطين ببعضه. صحيح. الكلام مربوط ببعضه.
2: نعم.
4: كل جملة تنزل جملة
2: تنزل أخرى
4: جملة تنزل جملة.
2: تمام. هذا من ذكاء الشيخ رحمه
4: ومن
2: الله
4: ومن توفيق الله
2: من توفيق الله.
4: الكلام المنور يخرج وحده
2: سبحان الله. صحيح.
4: يخرج مربوط وحده
2: سبحان الله. الله صحيح.
4: فكل كلمة تنزل أخرى كل كلمة تنزل يعني الوصية
2: هي في حد ذاتها هذه وصية
4: طبعا
2: بس أنا ما تخديش للوصية
4: علش قلت لك لازم نقراها يعني
2: سبحان الله.
4: فهو شو يقول لهنا؟ يقول أنه سواء في قوله في المقام والرحيل يعني بزوز معاني المقام الحسي والمقام المعنوي. تمام. فكمن كان الله معه تبارك وتعالى في مقامه كان مقامه طاعة لربه.
2: نعم.
4: ومن كان الله معه في رحيله كان سفره قربة لخالقه. فكان سيره حسا ومعنا لله وكان مقامه حسا ومعنا لله. فرحمة الله تبارك وتعالى على الشيخ
2: رحمه الله
4: وجزاه الله عنا خير الجزاء في نصيحته ودعائه وتقبل الله تبارك وتعالى منه ونفعنا بهذه الدعوات الكريمات.
2: نعم.
4: وأسأل الله. نعم. أن يجعل قلوبنا مهيئا لاستقبال أنوار فضله.
2: نعم.
4: ثم بعد أن دعاه في هذه المسألة وهيئه قال له ربي معاك في حلك وترحالك فإن كنت عالما أن حالك حاجة من اثنين إما أن يكون مقاما وإما أن يكون ترحالا ففي كلتا الحالتين أوصيك يا أخي بتقوى الله.
2: بتقوى الله. أوصيك يا أخي بتقوى الله. صحيح. جت مربوطة ببعضها البعض. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية.
4: في السر والعلانية. الله الله.
2: وشوف
4: الله
2: هنا أوصيك يا أخي كما قلت أنت في الحصة الثانية على ما أعتقد قلت التلطف في الكلام تلطف في العبارة والقرب أنه تقرب الإنسان منك يا أخي يعني قريب مني ماكش بعيد حتى كان في الزمان مختلف
4: قريب على
2: الأخ يعني حتى كان الزمان مش نفس الزمان لكن يا أخي تحسك اللي أنت قريب.
4: أهل الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: نعم.
4: تمام. فالذي جمع بينهم هو القرآن وقال ربنا إنما المؤمنون إخوة.
2: نعم.
4: إحنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أخواننا.
2: صحيح.
4: وإن بعدت عنا الشقة والزمن.
2: نعم.
4: أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع عنا شملنا
2: يا رب
4: عند لقياه.
2: آمين يا رب.
4: إيه نعم. والعجيب أنه قال أوصيك وعادة الوصية تكون لمن؟ الوصية تكون للراحلي للمرتحلي.
2: صحيح.
4: اللي بيش يمشي. تمام. فلما يجي الإنسان بيش يموت يعيط يقول له
2: نوصيك وأغلبيتها دائما تكون في الجانب المادي
4: لأن القلب بما فيه.
2: آه شيخ رمزي أغلبية الوصايا دائما على الرزق وعلى المال وعلى الحاجات هذيك.
4: عليش رغم اللي الأصل فيه أن الوصية عادة لما تنظر إلى وصايا العلماء تلقاه يقول له تلقاه أول حاجة يبدأ به يقول له نوصيك بتقوى ربي ما تسيبش صلاتك وأعطي حقوق الناس وما تاكلش الحرام وراه فلان يساني كذا وفلان يساني كذا وفلان يساني يقدم في شكون يسالو قبل ما يقدم راني لأنه يعلم أنه يقدم على الله. تمام. لكن الذي عاش شوف القلب يتكلم بما فيه إذا سجي الجسد للرحيل
2: يتكلم بما عاش بالانطباعات اللي كان
4: يموت الإنسان على ما عاش عليه.
2: صحيح.
4: تمام. فالإنسان يعني طول حياته
2: صحيح
4: لكن
2: يعني الدنيا الإنسان على ما عاش
4: الدنيا
2: عليه.
4: إذا تغلغلت في القلب إذا تغلغلت الدنيا في القلب يصير لسان القلب ينطق بها.
2: نعم سبحان الله.
4: لكن الإنسان إذا كان ذاكرا لربه إذا كان ذاكرا لربه تبارك وتعالى
2: نعم.
4: يكنسها من قلبه فلا يأخذ منها إلا بقدر حاجته
2: وهذا يزمو دربة زادة فضيلة الشيخ
4: يزمو خدمة.

0: آخى بين
1: المهاجرين
0: المهاجرين
1: والأنصار.
0: والأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول فقهوا أخاكم، فقهوا أخاكم، يعني علموه. هذه الأخوة العامة هي أخوة الدين، والأخوة الخاصة هي أخوة الإيقان وأخوة الإحسان وأخوة المعرفة بالله. فقول الشيخ رحمه الله لنا يا أخي إن أوصى بوصيته من اتصف بالإيمان الذي أراد أن يرقيه في مدارج السالكين.
1: نعم.
0: فهذه الوصية موجهة لمن؟
1: لمن
0: ألقى إليها السمع وهو شهيد.
1: صحيح.
0: لمن أراد أن يسمع بأذن قلبه.
1: صحيح.
0: لا بأذن رأسه.
1: هذا الحبيب
0: تقوله أراد الاستجابة لما يقول، يأخذها كأنها خريطة الطريق إلى الله تبارك وتعالى.
1: صحيح.
0: برجع الناس يقول لي والله سيدي كيفاش أنا نقوي الإيمان؟ لازم خطة عمل.
1: صحيح. ماهوش يعني لازم
0: خليت الطريق
1: تحضر نفسك، ماهوش اعتباطي الامر.
0: ايواش، وهو هنا يعطي فيك في حاجه. فهو لهنا اعطاك حاجات تشتغل عليها معنويه، اعمال قلبيه، واعطاك اعمال ظاهريه.
1: نعم.
0: ثم ربط لك بين الظاهر وبين الباطن.
1: نعم. خلينا فضيله الشيخ ناخذ الفقره الاولى اللي فيها وصيه جامعه، خلينا نحط الناس هكا يسمعوا.
0: يلا اقرانا الفقره كاملا بعد ناتينا
1: ناتي بالتفصيل. اوصيك يا اخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. هذه أول فقرة في الوصية.
0: الله الله
1: الله الله. وبدأ أوصيك يا أخي بتقوى الله والله العظيم في السر والعلانية.
0: بعد الكلام على ما سبق، كانت وصيته لإخوانه سواء الأخوة العامة لسائر المسلمين أم لأخوة الطريق لمن كانوا إلى الله سالكين.
1: نعم.
0: أوصاهم فقال لهم أوصيك يا أخي بتقوى الله في السر والعلانية. وتقوى الله هذا أمر عظيم، ولذلك كان يقول سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه،
1: رضي الله عنه وأرضاه،
0: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.
1: نعم.
0: وهذا الكلام كلام عظيم يستقي منه كل الناس على قدر حاله. وكل يعبر عن التقوى بما شغل الله باله.
1: نعم. بمنظور معاش
0: بما
1: شافه،
0: وقع عليه. تمام. كل يعبر عن التقوى بهذا الذي يجده في قلبه.
1: نعم.
0: لذلك تحدثنا نحن على التقوى قبل، وقلنا كلام ميمون بن مهران رحمة الله عليه.
1: رحمه الله.
0: جاءه رجل يسأله عن التقوى، فقال له يا إمام ما هي التقوى؟
1: نعم.
0: فقال أرأيت لو كنت تمشي حافي القدمين على أرض فيها شوك وأذى ماذا تفعل؟ قال أتقيه. قال تلك هي التقوى.
1: سبحان الله.
0: تلك هي
1: التقوى.
0: التقوى إنك تبعد، تغزر قبل ثبت ما تحط ساقك، تثبت.
1: صحيح.
0: قال علي رضي الله عنه وأرضاه التقوى هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعموما على الإنسان أن يعلم أن التقوى تقودك إلى الله تبارك وتعالى، وتعلق قلبك وكلك به جل جلاله لا بسواه، حتى يصير أمرك معروض بين عينيك وبين قلبك، لا ترجو منه إلا رضا الله تبارك وتعالى، ولا تخشى منه إلا سخطه.
1: سبحان الله.
0: وهذا يورثك تعظيما

0: الله جل جلاله، فإنه إذا أقمت عليها أبعدتك عن كل ما يغضب الرب تبارك وتعالى، وقربتك إلى كل ما يدخلك عليه تعظيما له وإجلالا. فإذا وقع ذلك في قلبك صرت مهيئا لاستقبال أنوار الرضا الإلهية.
1: نعم سبحانه.
0: فإن كان هذا الأمر وقع فيك رضيت بما رضي الله به عنك، وتلك هي الجنة العاجلة.
1: نعم سبحان الله.
0: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أقمت على هذا صارت أعمالك بين يدي الله تبارك وتعالى محل القبول لا الرد، ويأتي المدد منه جل جلاله فيقيمك على مقامات الشهود بعد أن كنت في مقامات المراقبة.
1: نعم.
0: كان حالك تراقب نفسك، إن الله ينظرني.
1: نعم.
0: إن الله يسمعني
1: في كل لحظة،
0: إن
1: في كل
0: الله حين. يعلم ما بي. نعم. وذلك هو عين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة. راقبت نفسك، وين نحط ساقي، نتقي هذه، نبعد على هذه، فإذا أدمت على ذلك جاء مدد الله برضاه فرفعك إلى مقامات المحبة واليقين، فصار عمل القرب منك إلى ربك تبارك وتعالى يقوم على المقام الأول في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فأينما تولوا فثم وجه الله، فصرت تستشعر آثار الله جل جلاله في كل شيء، وتعلم أنه ما من شيء إلا يقوم بربه وهو مفتقر إليه.
1: نعم.
0: فلم تنشغل بالنعمة على المنعم، ولم تنشغل بالمظاهر عن الظاهر، فلم تغوك نعم الله جل جلاله عنه، وعلمت حقيقة أمرك وحقيقة أمره، فتركت نفسك ولجأت إليه.
1: ذكرني بالحادثة اللي جاء صحابي لسيدنا عليه الصلاة والسلام يسألوا أنه المولى سبحانه وتعالى يشوفنا على كل حال وفي كل وضعية، فقالوا سيدنا نعم يعني يشوفك في كل حال، قالوا وكان يشوفني في شنو كنت نعمل يعني في الحال قبل ما نجيك، قالوا أكيد المولى سبحانه وتعالى يراك في كل حال ويعلم. فسقط ميتا حياء من الله سبحانه وتعالى. وكيف عرف حس أنه الأمر عظيم جدا، مهوش بالهين وبالسهل أنه الإنسان يختلي بنفسه أو في مكان ويعمل ربما الحاجات اللي تنجم يعملها، وما ينسى أنه الله سبحانه وتعالى يراقبك في كل لحظة في كل حين.
0: ليس التقي من تجمل الناس وإذا ابتعد عن أعينهم وتسترى في غرفته جاء إلى حرمات الله فانتهكها. صلى الله عليه وسلم والعافية.
1: هذا كعلش قال في السر والعلانية.
0: قال ربنا يعلم السر وأخفى. قال ربنا يعلم السر وأخفى. قيل السر هو الذي كان في نفسك ولم تصرح به. والأخفى هو الذي لم يخطر على قلبك بعد. يعلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال لهنا الشيخ
1: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم،
0: قال السر والعلن، لأن من نحن قلنا أن التقوى تورث التعظيم والإجلال.
1: صحيح.
0: فمن عظم الله في العلانية يعظمه سرا، ويعظمه سرا يعظمه علانية، إن كان صادقا.
1: صحيح.
0: وتحققت له التقوى يستوي عنده السر والعلن.
1: ما ينجمش يكون تقي في العلن قدام الناس، وفي السر لا،
0: ما ينجمش.
1: ما تستقيمش الأمر.
0: ما ينجمش الأمر، الأمر قلبي. صار التعظيم إذا كان معظما لله قد أغزر. حتى نكونوا صادقين، شوف الإنسان راه وإن كان معظما يخطئ. يعني مش الإنسان يقول يعني شنو بشي وليه ملايكة، ليه ما همش ملايكة
1: تخطئ أكيد،
0: لا بش يخطئ الإنسان مهما كان راه بش يزل وبش يغلط. يعني مناش بش نكونوا مهما بلغنا من التقوى كما الصحابة. يعني الصحابة يجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله إنا لا نخطئ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون لذهب الله بكم، أو لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لأن السادة المستمعين قد واحد يبدأ يسمع يقول شنو يا أخي بجد وليه ملايكة، نحن لا منش ملايكة، لكن التعظيم موجود في القلب. عليش؟ لأنه اعلم يا أخي الكريم ويا أيها المستمع أنه الإنسان عندما يسقط سقطته لا تكون إلا برفع يد العناية الإلهية عنه، فتكون صولة الشيطان عليه، فإذا أخذها وترجمها في حال افتقار للعودة إلى الله والإنابة فرح الله عز وجل به وجعل سيئاته حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: نعم، قلت كلمة مهمة نختم بها، قلت فقط هيت أنت تعظم الشيء، تعظم تقوى الله سبحانه وتعالى، تعظم أنه الله سبحانه وتعالى يراقبك في كل حال، فهك التعظيم هذاك فقط يكفي، أنه الإنسان أخطأ أو سبحان الله اقترف من الأشياء فقط يكفي، هك التعظيم موجود في القلب باش ينجم الإنسان يرجع.
0: هو يتوب. منهج حياة في 10 ثواني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث بسيط فيه محاور الحياة الثلاثة، علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك مع نفسك. إذا الإنسان فهم هذايا يولي هو يعرف كيفاش يعيش، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الكريم ثلاثا، فمن تمكنت التقوى من قلبه صار في أحسن حال.
1: يعطيك الصحة سيدي رمزي بن شيخة، بارك الله لكم وحفظكم إن شاء الله، وما زلنا مواصلين إن شاء الله مع وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، هالوصية العظيمة إن شاء الله يا ربي دائما ناخذ منها وننهل منها لحياتنا وعلاقاتنا. شكرا لكم، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب
3: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أعطيك 5000 شاة أو أعلمك 5 كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك. فقلت: يا رسول الله، 5000 شاة كثيرة، ولكن علمني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع خلقي، وطيب لي كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، فافتح لنا فيه أبواب رحمتك ويسرها في وجوهنا، ووفقنا للخير والفلاح. تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. تبارك رب الملك والملكوت من عجائبه، ينظرهن بدو وحضار. إلهي يا رب، أذقنا برد عفوك، واهدنا إليك بما يرضيك، فالدهر غرار.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق الله العظيم. فأرى النور أمامي وأحس الهدى بقلبي وأمسك الحبل بيدي وأنال النجاح في حياتي والفوز بعد مماتي.

إذا زارك يوم جديد فقل له مرحبا بضيف كريم، ثم أحسن ضيافته بفريضة تؤدى وواجب يعمل وتوبة تجدد، ولا تكدره بالآثام والهموم فإنه لن يعود. طول العمر ثروة من التجارب، وجامعة من المعارف، ومستودع من المعلومات، وكلما مر بك يوم تلقيت درسا في فن الحياة. إن طول العمر بركة لقوم يعقلون. الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد، والصديق قليل فلا تخسره باللوم، والأعداء كثير فلا تزد عددهم بسوء الخلق،

أعرق العامل أزكى من مسك القاعد، وزفرات الكادح أجمل من أناشيد الكسول، ورغيف الجائع ألذ من خروف المترف. مستمع الحبيب، ابدأ الناس بالسلام وحيهم بالبسمة، وكن طلق المحيا وأعرهم الاهتمام، لتكن حبيبا إلى قلوبهم قريبا منهم. انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها أمورك، وتراجع فيها نفسك، وتتفكر في آخرتك، وتصلح بها دنياك. أقول لك يا صاحبي، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. بعد الجوع شبع، وعقب الظمأ ري، وإثر المرض عافية، والهم يتلوه السرور، فدوام الحال من المحال. فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا، فتأتيك المسرة بالعشي. إن العمل الجاد المثمر يحرر النفس من النزوات الشريرة والخواطر الآثمة والنزعات المحرمة. إذا عرف الإنسان نفسه والعلم الذي يناسبه وقام به على أكمل وجه، وجد لذة النجاح ومتعة الانتصار. التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم، لا، بل من عنده همة وثابة ونفس متطلعة وصبر جميل أدرك العلياء. وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوال. مستمع الكريم، لا تستقل برأيك في الأمور، بل شاور، فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحد. كالحبل، كلما قرن به حبل آخر قوي واشتد. لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة، بل استفد منه بغض النظر عن مقصد صاحبه، فإنك إلى التقويم أحوج منك إلى المدح. من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان، واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء البال والبعد عن التكلف هو بيته. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال،
3: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن عشر من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده يا رب يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب يا رب الأرباب يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب يا من إذا دعي أجاب اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده يا رب يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار أصبحنا وأصبح الملك لله وحده يا رب يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا غفار يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب يا رب يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا من إذا دعي أجاب اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك يا رب يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك، ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين.
5: اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
7: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
8: كان عندنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس، كان عالم كبير.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
10: يسمعوني مليح. خذوا بيكم من خلق
11: في شريعة الإسلام، شريعة
12: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
7: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
6: رياض الروح والريحان،
7: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
3: من روائع التلاوات.

يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

رب السماوات والأرض.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك نورا منك يخشانا، وعناية منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعف لا ينقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كن لنا وليا نصيرا، وكن لنا معينا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعل إلينا رحمتك أو واجعل إلى رحمتك مصيرنا، وخفف الأحمال عن ظهورنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ويسر لنا السبيل لنتم مسعانا، وهيئ لنا الطريق لنبلغ غايتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوم الاثنين 28 محرم 1448 هجري الموافق ل 13 جويلية 2026 ميلادي. طبعا انطلاقة أسبوع جديد مع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، ومع منوعة صباحك أجمل، مع فريق عمل يتكون من لطيفة الفرشيشي في الإخراج التقني. صباح النور لطيفة، صباح النور لسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي في الأعداد والتقديم. تحييكم وتشد على أيديكم، وإن شاء الله يا رب مع بعضنا نعديه أمتع وأحلى الأوقات مع القرآن، مع الذكر، مع الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث المطول اللي إن شاء الله يكون ذو شجون من خلال تخصيص هذه الحلقة للحديث حول القرآن، وعودتنا أو رجوعنا بقوة للقرآن وللكتاب، حتى نستشف منه العبر، وحتى نحيا حياة طيبة هنية مستقرة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة، وكذلك فيها الراحة. يرافقني في هذا الموضوع ثلة من الضيوف اللي إن شاء الله باش تكتشفوهم تباعا من خلال أصواتهم ومداخلاتهم الهاتفية اللي تجمعنا بيهم على الرقم 71 136 ألف. البداية كالعادة وخير البدايات تكون بكلام الله، بالقرآن الكريم، فندعوكم للاستمتاع بأولى تلاواتنا القرآنية، ثم لنعود لمواصلة اللقاء إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى.

صدق الله مولانا العظيم. هذه كانت أولى التلاوات القرآنية الجاهزة والحاضرة معنا في لقاء اليوم، وأكيد إن شاء الله بإذن الله سوف نستمع إلى المزيد من التلاوات القرآنية بأصوات تونسية وكذلك بأصوات شرقية. تباعا في هذا العدد سنحاول أيضا مستمعينا الكرام التطرق إلى موضوع القرآن ومكانته في حياة أو في قلب المؤمن والعودة وبقوة لهذا الكتاب، فإذا قصرنا في حقه فحقيقة لا مجال للأعراض عن هذا الكتاب باعتباره نور للقلب والفؤاد والروح وكذلك للعقل. حان الوقت لتجاوز هذا التقصير نحو وفاء دائم وحب صادق للقرآن، فحقيقة ما أشبه الحياة دون القرآن بصحراء قاحلة تفتقد لأبسط ضروريات الحياة، فيها وحشة وبسط عليها الظلام عباءته. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نعيش في هذه الصحراء القاحلة بعيدين عن القرآن وما فيه من عبر ودروس. طبعا العودة إلى القرآن تعتبر الملاذ الآمن والحل الشافي والشامل لتوجيه بوصلة الحياة، مع تصحيح المفاهيم وإنارة السبيل وإبراز الحق بشكل يحاكي الواقع ويحاكي الحياة بما فيها من أسرار وتفاصيل وأيضا حيثيات. العودة مستمعين ومشاهدين الكرام إلى القرآن تعتبر خطوة ومباركة جدا وآمنة لاستعادة التوازن الروحي وكذلك التوازن الفكري، فهذا يعتبر علاج لمختلف التحديات وحل لكل الإشكاليات المستعصية في هذه الحياة الدنيا. أفضل وأرقى وأحسن قرار يتخذه المسلم في حياته هو تصحيح العلاقة مع الكتاب، يعني أن يكون له نصيب يومي يقرأه يتدبر فيه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. سورة المائدة الآية 15 والآية 16، حقيقة هذه الآية تعتبر نور على نور، لأن الكتاب أو القرآن هو كتاب الزمان والمكان، كتاب النفس، كتاب المجتمع، كتاب الفرد وكتاب الأمة، كتاب التزكية والمعرفة وكتاب الاعتقاد والسلوك، كتاب التوجيه والتشريع كذلك، وهو كتاب الأخلاق والقانون. فإذا كان الكتاب زاخر بكل هذه المعاني والقيم فلماذا نتركه ولا نبحث في أسراره أو نقف عند مقاصده؟ لماذا نقصر في حق كلام الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا التقصير في الحقيقة غير مبرر، لأن الوقت موجود وهذا الوقت يعتبر كنز ثمين لابد من حسن توظيفه واستغلاله، واستغلال أوقات الفراغ نعمة لنيل نعيم الآخرة، وهو الأمر الذي يعلي من قيمة وشأن الوقت. وكل فترة عمرية هي فترة محمودة وفترة خصبة لغرس القيم وغرس كذلك أعمال الخير. ومن هذه الأعمال الخيرية مستمعين الكرام طبعا الإقبال على القرآن، لأن البركة في العمر بطوله وحسن العمل فيه. كذلك لنضمن السعادة الفعلية وجب أن نقتدي بما جاء في القرآن من معاني ومقاصد ودروس وعبر وحكم كفيلة بأن تنتشلنا من الظلمات نحو نور القرآن وهديه. حسن العمل من عمق الفهم لمعاني هذا الكتاب وآياته، ففيها مفاتيح حقيقية للسعادة، فيها أيضا دوافع الراحة وفيها حلول لإشكاليات كثيرة. رصيد الحسنات مستمعين الكرام يتحقق بالإقبال على القرآن، تخصيص جزء من الوقت أيضا لحسن استيعابه
والعمل بما جاء فيه. رصيد الحسنات ينمو كذلك ويتضاعف حين نخلص النية في تلاوته أو تلاوة بعض الآيات بتدبر وبعمق قراءة. لا تؤجل تصحيح علاقتك بالقرآن ولا تسوف هذه الأمور، فالتسويف سم قاتل مستمعين الكرام في سجل حياة المسلم. هكذا نصل إلى بداية الحديث عن القرآن وبداية تجديد العهد مع الكتاب. ندعوكم للاستماع إلى هذا الفاصل، ثم نستأنف اللقاء ونستأنف الحديث حول القرآن، هذا الكتاب الذي جعل نورا وهدى للمتقين.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام. تحية طيبة لكل من تفاعل معنا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة. تحية طيبة لكل من تواصل معنا على الخاص. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء. مرحبا بكل مستمع ينضاف إلى طبعا قائمة الأوفياء وقائمة أصدقاء إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وبالتحديد منوعة صباحك أجمل. إذن حديثنا متواصل ومستمر حول القرآن، فلو كنت تبحث عن رفيق درب وخير جليس عليك بالقرآن، لو كنت تبحث أيضا عن السكينة والطمأنينة عليك بالقرآن، لو كنت تشعر بالفراغ الروحي عليك بالقرآن، لو كنت تعيش في حيرة من أمرك عليك بالقرآن، فهو يجيب عن تساؤلات الوجود ويعيد الإنسان اتصاله بخالقه، لو كنت في غفلة عليك بالقرآن، فهو يوقظ الروح من سباتها الدنيوي بالتذكير المستمر طبعا بالدار الآخرة، والمراقبة الذاتية كذلك مما يحمي القلب من قسوة المشاعر. عليك بالقرآن أخي وأختي المستمعة، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، شفاء لما في الصدور، تلاوته عبادة، تدبره هداية، والعمل به نجاة وفلاح في الدارين، وهو كذلك الملاذ الآمن في هذه الحياة. إن قراءة القرآن تحفظ العقل وتمنع الرد إلى أرذل العمر. ذكر أحد العلماء أن أبقى الناس عقولا هم قراءة القرآن. أما الحسن رحمه الله فقال: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. قال الحافظ ابن حجر: المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. ومن تدبر القرآن طالبا منه الهدى تبين له طريق الحق. أما عن تأثير القرآن على أعداء الله فقال الأصفهاني: كم من عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا الفتك به وأقبلوا على اغتياله، فسمعوا آيات من القرآن لم يلبثوا حينا وقعت على مسامعهم آيات بينات، فتحولوا عن رأيهم الأول وركنوا إلى مسالمته ودخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمان. إذا كان أثر القرآن في حياة القارئ بهذا الشكل، فماذا ننتظر حتى نجدد النية وننطلق في رحلة إيمانية جميلة جدا، تعيد ترتيب الروح، تنير الطريق، تفتح أمامنا آفاق رحبة. حقيقة هذه الرحلة هي مشروع حياة دائم، وأهم ركائزها الإخلاص، التدبر، الفهم للمعاني، والعمل بالأحكام مع الاستمرار بالورد اليومي. إذن مستمعينا الكرام، السفر في القرآن الكريم ليس مجرد انتقال من صفحة إلى صفحة، وإنما هو انتقال من مكان إلى آخر، من شخصية إلى أخرى، من درس إلى آخر، وهو رحلة في ملكوت الله، ووسيلة للعبرة، للتدبر، وعبادة تتجلى فيها كل مظاهر التيسير والتسهيل. إذن يتنوع السفر في آيات الذكر الحكيم بين أبعاد مادية وأخرى روحية وأخرى دعوية. هذا كل ما نجده من كنوز وأسرار في القرآن الكريم. فالسؤال المطروح مستمعينا الكرام، ماذا تعلمنا أو ماذا نتعلم من القرآن؟ أكيد نتعلم التوحيد الخالص وما يمكن ترسيخه من الأخلاق الفاضلة والدعوة إلى التفكير والعلم. القرآن يضع للإنسان منهج حياة متكامل، ينظم علاقته بربه ونفسه والمجتمع من حوله ليحقق السعادة والسكينة في الدارين. هذا القرآن يقدم لنا دروس، يقدم لنا قواعد أساسية للحياة فيها عدة جوانب رئيسية كالعقيدة والإيمان، فيغرس في القلب التوحيد لله والتصديق بالرسل واليوم الآخر، يعلمنا الرضا ويعلمنا أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فطبعا مستمعينا الكرام، هذا القرآن يعتبر مدرسة متكاملة، فهو ليس مجرد كتاب للقراءة فحسب، بل هو منهج شامل يهذب النفوس، يؤسس لقواعد مهمة في الحياة، وتتجلى هذه المدرسة في تعليم التفكير، بناء القيم والمبادئ، وتنمية اللغة. تتسع دائرة علومه لتشمل التدبر والتفسير والفقه والسيرة وتوجيه السلوك، وكذلك كل ما من شأنه أن يرتقي بالمؤمن إلى الأفضل. وفق هذا الأساس المحفز للإقبال على القرآن، طبعا هناك مجموعة من القواعد التي وجب علينا المضي قدما في هذه الرحلة الإيمانية اليومية مع القرآن، فجعله الله لنا ولكم نورا وهدى وشفاء لما في الصدور. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل معكم من جديد، فابقوا معنا حتى نجدد الحديث حول القرآن.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم سباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: اقرأ كتاب الله عش بذياه، كم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة، أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فهنأ بما تلقى وبه تنال رضا الرحيم وفضله. يا فوز من يرضى عليه الله، من يصحب القرآن طول حياته، فختامه مسك وما أحلاه. بالفعل الحياة مع القرآن جميلة جدا. كيف أعيش بنور القرآن؟ للعيش بنور القرآن اجعله دستورك اليومي، ابدأ بتحسين نفسك به وتخصيص وقت يومي لقراءته بتؤدى وتدبر وعمق لفهم المعاني والعمل بكل تعاليمه. حاول تطبيق توجيهاته في معترك الحياة وتفاصيلها في تعاملاتك وأخلاقك، لتنير بصيرتك بآياته ومواعيده. زد من صلتك به عبر الاستماع والاستمتاع به وقت الانتظار مثلا، وقت انشغالك ببعض الأعمال المنزلية. وهنا الرسالة موجهة للأمهات خاصة في المطبخ، فلتجعلي بيتك عامرا بالقرآن. فكم يسرني مثلا أن أرى وأسمع من يصغي إلى القرآن بخشوع وبتدبر وتركيز كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا السياق: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالقرآن يحيينا ويغنينا ويعيننا أيضا ويأخذ بأيدينا. فأهل القرآن هم أصحاب التجارة الرابحة التي لا تكسد. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله مولانا العظيم. سورة فاتر الآية 29. فمن سكن القرآن قلبه لن ييأس، لن يتوغل الحزن إلى فؤاده، وسيعيش الطمأنينة والراحة التي وجدها في كل سورة من سور القرآن الكريم. وأكيد له الأجر العظيم والمكان العالي عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان ماهرا به فهو مع السفرة الكرام البررة، وإن كان يتعتع فيه ضاعف الله له الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الصادقة. ومن فوائد القرآن على أصحابه مستمعين الكرام أنه يرفعهم في الدنيا وفي الآخرة، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وأكيد كله فضائل وغنائم وكنوز لا يمكن عدها ولا إحصاها. إذن القلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران وكل أشكال الخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائق الكتاب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إشهار.
5: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

اللهم اجعلنا من المهتدين إلى طريق الحق وإلى الاتصال المباشر بالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي جعل نورا وهدى للمسلمين والمسلمات. فإذا طبعا توطدت العلاقة بهذا الكتاب سوف يتغير حالنا وأحوالنا إلى الأفضل، وسوف نكون الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا داعي للتسويف، لأنه آفة تدمر الوقت وتقتل العمر، وللأسف فقد أصبحت كلمة سوف شعار الكثير. فلا تجعل أخي وأختي المستمعة شعارك للعمل الصالح، وبادر بتوطيد صلتك بالقرآن دون تردد. ضع وقتا يومي وموعد استثنائي مع كلام الله، ولا تسوف هذه الأمور واجعلها أولوياتك في هذه الحياة الدنيا. هذا كلام جاء على لسان الإمام ابن الجوزي، وبالفعل هذا التسويف قاتل مدمر لذات الإنسان، وهو من العراقيل التي تحول بين الإنسان وربه وبين الإنسان والقرآن الكريم. إذن هذا التسويف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه، فاحذر أن تكون من ضحاياه. عكس الإنسان الذي ينشغل بالقرآن، وإذا انشغل قلبه وفؤاده وعقله بالقرآن سوف يغنيه كل هذا عن البحث في أمور لا تعنيه. سوف تجعل هذا المسلم يركز على ذاته وينغمس في كل ما من شأنه أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي به، يجعله يعيش الطاعة، يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويسعى جاهدا لفعل كل ما يثلج الصدر ويسعد القلب. مهما كان العمل بسيط فهو عند الله عظيم. الحديث عن القرآن لا ينتهي، الحديث عن القرآن ممتع، الحديث عن القرآن ذو شجون، كتبت يعني مجلدات وأشعار وحكم قيلت على لسان حكماء ما زلنا نذكر أثارهم إلى حد اليوم، لأنه في أقوالهم نور وفي أقوالهم نبراس لحياتنا. نعود إليهم كلما اقتضت الحاجة ذلك، نعود إلى هذه الأقوال وإلى هذه الآثار التي ستظل خالدة في عقولنا، لأنها بمثابة الضياء الذي ينير طريقنا حتى يوطد العلاقة بيننا وبين القرآن الكريم، وحتى نكون قدوة لغيرنا في مستوى يعني انشغالنا بالقرآن وبما جاء فيه من عبر، بما جاء فيه من حقائق وأسرار كفيلة بأن تمنحنا الثقة في أنفسنا، وأن تجعلنا دائما نعيش التفاؤل والأمل والسرور والبهجة. مهما كان حجم الابتلاءات لابد من الصبر، مهما كان حجم الإشكاليات لابد من وجود حل، وهذا ما يتطرق إليه القرآن، هذا ما يعالجه كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي جاء صالح لكل زمان ولكل مكان. مهما بلغنا من الانفتاح والتطور، نحن سنظل في أمس الحاجة إلى القرآن، سنظل في أمس الحاجة للسيرة النبوية العطرة التي جاءت زاخرة وثرية بالمعاني التي تنفعنا وتأخذ بأيدينا نحو الصلاح ونحو

0: والرشاد ونحو الطاعة والعبادة حتى نكون الأرقى وحتى نكون الأفضل على الدوام بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فاستكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإن

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: عندك فكرة مشروع وما عندكش فلوس، ولا عندك فلوس وما عندكش الوقت باش تخدمهم، وإلا ربما عندك الاثنين لكن ما عندكش شريك موثوق فيه اللي تقدر تعمل عليه. الحل موجود منذ 1000 سنة، عليك بالمضاربة. تقول انت شنية المضاربة؟ المضاربة هو واحد يجيب رأس المال فلوس يعني، والثاني يجيب خبرة وشغل ووقت، والربح يتقسم بين الزوز متفق عليها من أول نهار، مكتوبة واضحة وما فيها حتى لبس. لا فايدة ثانية تدفعها حتى كي مشروع ما يربحش، ولا خسارة محسوبة على واحد دون آخر. الاثنين يكونوا ديما في نفس القارب، نجحوا مع بعضهم غرقوا مع بعضهم، وبيحاول ما يغرقوش. هذا بالضبط اللي يخلي المضاربة مختلفة تماما عن القرض العادي. القرض البنك يكسب حتى كنت أنت خسرت، أما في المضاربة لا، المخاطرة مشتركة والربح مشترك، ما فيش واحد رابح على حساب الثاني. معناتها هذا علاش المضاربة ما هيش كان صيغة تمويل، هي فلسفة في الشراكة. هي تقولك أنا ما نربح كان ما أنت تربح، وين وين توا يقولوا لها، ونخسر مع بعضنا كيف الأمور ما تمشيش. لاحظتوش هوني أن المالية الإسلامية ما جاتش بالعملية الحلال فقط، جات بنموذج اقتصادي يحمي الجميع، يوازن ما بين صاحب الفلوس وصاحب الفكرة، ويبني الثقة ما بيناتهم من نهار الأول، دون تمييز، دون استغلال، دون ربح على حساب الغير.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
7: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
6: مزامير زيتونية،
8: الصلاة والسلام عليك،
6: أصوات تونسية.
9: يا ربنا يا من بعث محمد.
6: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب، نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشي مع بعضنا لولاية جندوبة ونستقبل الأستاذة والمربية الفاضلة في مجال القرآن الكريم، أستاذتنا فاتن الحناشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا، أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير.
1: مرحبا بك أستاذة.
2: القرآن العظيم والبركة.
1: مرحبا بك أستاذة عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم نحاول التفصيل في كلمات جميلة جدا، كلمات من نور جاءت على لسان الإمام الغزالي الذي اعتبر القرآن كيانا ناطقا ودستورا يربط العبد بخالقه، ورأى أن تلاوة هذا القرآن الحق تتطلب اشتراك اللسان بالتلاوة والعقل بالتفسير والقلب بالاتعاظ، كما صنف مقاصده في مراتب أعلاها معرفة الله وصفاته واصفا إياها بالكبريت الأحمر.
2: رحبت بك الجنة أختي الكريمة.
1: شكرا.
2: ما أجمل الكلام عن كلام الله.
1: نعم.
2: وخير ما أفتتح به مداخلتي تلاوة بينة من آيات الله، فأستعيذ بالله قائلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين،

0: صدق الله العظيم،
1: صدق
0: ومن
1: الله
0: أصدق من
1: مولانا
0: الله
1: العظيم.
0: قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اللهم اجعل لنا قلبا سليما، وهذا ما نبدأ به حديثنا
1: نعم
0: عن استنباط فكرة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونفع به وبكل مشايخنا علماء الإسلام الأزلاء. أقول الحمد لله الذي جعل من القرآن نورا تنير به البصائر ضياء لما في الصدور، والحمد لله الذي لم يجعل القرآن العظيم حروفا تتلى لإمام الغزالي، يعني في يعني حديث بين وفيه كثير من البيان. لما تحدث عن القرآن العظيم كان له رأي، يعني وهذا الرأي الحقيقة يعني محل اهتمام، وأشكر لك اختيار هذا الموضوع الجميل
1: العفو.
0: الفريد من نوعه، هو كيان ناطق. يعني إذا نظرنا في العبارة المستعملة أن القرآن العظيم كيان ناطق، مجرد أنني أستحضر أنه دستور وأنه كيان حي وأنه ليس بحروف جامدة، يعني ليست بأسطر، هو ليس بكتاب مسطور فقط
1: نعم
0: لأقرأ القرآن العظيم يعني بأحكامه وتلاوته، هذا غير كاف. أن القرآن معي لحظة بلحظة، أن هذا الكيان الذي ينطق يعيش معي، ولا يمكن لهذا أن يعيش معي إلا كما ذكرت أختي الكريمة بمشاركة لثلاثة أبعاد أساسية في الانتفاع الحقيقي بالقرآن العظيم. يعني كنجي أنا نقرأ القرآن باش نقرأ، نبسط شوية يعني في اللغة، ربي يبارك في جميع المستمعين الكرام. طيب أنا كنجي نقرأ القرآن، ماني باش نقرأه بلساني. طيب نقرأه بلساني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب هل حصل الانتفاع؟ هل خشع القلب؟ هل فهم العقل ما قلت؟ يعني هذا مجرد أنني أقرأ الحمد لله رب العالمين، لكن لما قلبي يستشعر أنه ربي العظيم هذا الإله الذي خلقني علي أن أحمده، بالتالي هنا شنو قاعدة نعمل؟ هنا قاعدة نعمل في العقل متاعي، لساني ينطق، أنا نعمل في العقل، فالعقل مباشرة يتفاعل أختي الكريمة مع القلب،
1: سبحان
0: يعطيه
1: الله.
0: إشارة بالاستيعاظ والتأثر، فيكون فعلا حامدا بقلبه، ذاكرا بلسانه، فاهما بعقله. وهذه المرتبة اللي توصلنا إلى الكبريت الأحمر، والكبريت الأحمر الحقيقة هي عبارة تعجبني كثيرا كثيرا كثيرا. نوضح للمستمعين الكرام،
1: لماذا
0: الكبريت
1: الكبريت الأحمر أستاذ؟
0: نعم
1: لماذا الكبريت الأحمر؟
0: نعم
1: لماذا هذا التشبيه؟
0: نعم تشبيه بليغ وجميل ويعني من القلب إلى القلب. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام لما يستعمل الكبريت الأحمر الذي يحول المعادن بين ظفرين الرخيصة إلى ذهب خالص،
1: نعم
0: فأنا أعرف الله سبحانه وتعالى بما أعرفه، كيف أصل إلى معرفة ربي؟ كيف نوصل أنا نعرف ربي من خلال القرآن؟ كيف؟ لابد أن حياتي هذه الدنيوية العادية جدا، حياة الإيمان العجائزي، أني مؤمن بال يعني ندخل في الإسلام وكفاء، تتحول بالقرآن العظيم إلى حياة عندها معنى، عندها روح، عندها جوهر. لما وقتش يتم هذا؟ ما ينجم يتم إلا بفهم القرآن الكريم. لنعرف ربي سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم بصفاته، نعرف بأسمائه، نوصل إلى درجة المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. وحتى إنه القرآن الكريم أختي الكريمة يدعونا إلى هذا، أن يدعونا القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك عليه يتدبر آياته زيد وليتذكر أولو الألباب. تفاعل بين هذه الجوارح. طيب اقرأ القرآن، اللسان يقرأ الحمد لله مأجور، تدبر الآيات، العقل كما قلنا لازم يفهم القرآن، ولازم يعتمد على كتاب المفسرين الأجلاء اللي اجتهدوا وصلوا لنا العلم ونفهموا القرآن، فيخشع القلب طول، فيصبح الإنسان من مؤمن عادي إلى صاحب لب.
1: بمعنى أنه الانتفاع بالقرآن الكريم يتحقق بإشراك الجوارح الثلاث، القلب والعقل وكذلك اللسان. فحين نصل إلى هذه المرتبة فأكيد سوف نعرف الله وصفاته، سوف نعي جيدا الدروس الحقيقية التي وجدت في كتاب الله العزيز، أليس كذلك أستاذة؟
0: بلى بلى أختي الكريمة، لابد من هذا التفاعل. كما قلنا، قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال ومن كان ميتا فأحييناه، وميتا في موضع آخر فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شنو هذا النور؟
1: بالضبط،
0: والقرآن هو نور. القرآن هل هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ الكل في الظلمات في الحياة، إلا لولا القرآن العظيم. لما ربي يقذف هذا النور في قلب المؤمن، ما ينجمش يقذف النور إلا ما يفهم القرآن.
1: صحيح.
0: وما ينجمش يفهم القرآن إلا بعقل سليم خاضع وخاشع لله سبحانه وتعالى. فتتفاعل هذه الجوارح، تأثر في القلب، وبالتالي يقول ربي سبحانه في القرآن الكريم لما يتحدث عن الخشوع.
1: ونختم بهذه الآية إن شاء الله أستاذ.
0: نعم، بارك الله فيك. طيب، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، إلى آخر الآية الكريمة. كلمة تقشعر، ومين بشي يجي الإقشعرار، ومين بشي يجي التلذذ، ومين بشي يجي الإحساس؟
1: القلب،
0: من القرآن العظيم اللي هو القلب.
1: نعم.
0: السليم.
1: نعم، هذا هو أستاذ.
0: أسأل الله قلبا سليما.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك، وجعل الله هذه الكلمات نور في قلبك أستاذة فاتن الحناشي، معلمة أو مدرسة قرآن في ولاية جندوبة، تابعة للفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في أمان الله دمتي. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيد مستمعينا الكرام باش نتابعوا حلقة جديدة من برنامج إذا فقهوا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank. Offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فيسأل سائل يقول: من مات في غير بلده ولم يغسل، هل يجوز دفنه من غير تغسيل؟ الجواب: لا يجوز دفنه من غير تغسيل ما دام تغسيله ممكنا، لأن تغسيل الميت فرض كفاية، وفرض الكفاية يسقط الإثم إذا قام به البعض، ولكن إذا لم يقم به أحد فإن الإثم حاصل. أما إذا كان لا يمكن تغسيله، كأن يكون مثلا قد مضى عليه مدة حتى وصل إلى بلده، وخشي أن تنسلخ، أن ينسلخ الجلد مثلا، فإنه ييمم. إذا لم يمكن التغسيل ييمم، وإذا لم يمكن هذا أيضا عند ذلك يسقط، إذا لم يمكن حتى أن ييمم. أما مع الإمكان فإنه لا يترك تغسيله أو تيممه إذا أمكن ذلك، والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
6: إذا فقهوا مع شيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. أعود

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية رائعة جدا بصوت مقرئة تونسية اسمها شيماء، ربي يبارك فيها، وقاعدين نسمع الحقيقة في ختمة خاصة بها تباعا عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا نبقى مع القرآن، نبقى مع التفاعل والانسجام مع الكتاب اللي هو الغاية الأسمى من إنزاله، يعني العيش مع الآيات وتطبيقها روحا وعقلا، وذلك عبر التأمل في المعاني والاستجابة الوجدانية، كذلك التفاعل القولي أي الدعاء والاستغفار عند آيات الرحمة، التعوذ في المقابل عند آيات العذاب، والسجود عند مواضعه. العناية بالقرآن الكريم مستمعين ومشاهدين الكرام تستوجب المحافظة على جو العام للنص القرآني، كذلك الاعتناء بمعاني الكتاب التي عاشها الصحابة، لأن وقوف القارئ على تعامل الصحابة مع القرآن الكريم واعتنائه بالمعاني والإيحاءات التي حصلوها من الحياة في ظلال القرآن يعرفنا كيف أقبل هؤلاء بقلوب طاهرة على القرآن وكيف تفاعلوا معه بإخلاص. فنسعى جاهدين إلى الاقتداء بهم والسعي إلى الوصول إلى مراتبهم وتحصيل هذه العلاقة الجيدة مع القرآن الكريم. أيضا يستوجب الشعور بأن الآية موجهة لكل قارئ، لأن المؤمن مطالب أن ينظر إلى هذا القرآن الكريم بهذا المنظار، أن يتعامل معه على هذا الأساس، وأن يفتح كنوزه بهذا المفتاح. ولو أن كل قارئ فعل هذا فسوف يخرج من تدبر القرآن بزاد عظيم من الإيمان وكذلك الالتزام والتنفيذ والعمل بما جاء في الكتاب. حسن التلقي عن القرآن الكريم يعني حسن الفهم والتدبر والتمعن والقراءة المعمقة لما وراء السطور، لما وراء الآيات، ولما وراء هذه الآيات التي تخفي في أعماقها العديد والعديد من الأسرار، التي نعود دائما إلى كتب التفسير حتى نبين أو نوضح المعاني الحقيقية لبعض الكلمات المفاتيح الواردة في الكتاب. كذلك لابد من تسجيل الخواطر والمعاني والعبر المستخلصة من القرآن الكريم، كأن ندون بعض العبر، كأن ندون بعض المواقف الخالدة، بعض القصص القرآنية الموجودة في الكتاب، لتكون لنا درسا يحتذى به. هذا هو المطلوب في مستوى علاقاتنا بالقرآن الكريم، حتى نجدد معه اللقاء يوميا، وحتى نغير حياتنا نحو الأفضل بإذن السميع العليم. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرف على أحوال وأخبار الطقس بإذن الله تعالى.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سعيدة بن صالح معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات سعيدة، مرحبا بك.
3: صباح النور، بندس تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتون.
2: شكرا لك سعيدة. لو تعطينا بعض المعطيات بخصوص درجات الحرارة أمس واليوم، كيفاش باش تكون والأيامات القادمة بإذن الله؟
3: بعد يعني نهاية الأسبوع اللي شهدناها كان درجة حرارة مرتفعة. البارح أسندنا اللون البرتقالي في قرية اليقظة العشرة ولايات تونس. نظرا لارتفاع درجة الحرارة كانت تجاوزت المعادلات العادية، وصلت حتى 10 درجات أكثر المعادلات العادية. البارح في تونس سجلنا 42 درجة حرارة قصوى. اليوم ما يستقصنا هو يعني تغير القطاع الرياحي في السير من القطاع الشرقي، لذلك عايش فيها في انخفاض درجة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية. الانخفاض هذا في الحسوذة في تونس الكبرى تكون درجة الحرارة اليوم القصوى في حدود 36 درجة. بالنسبة لبقية المناطق الحرارة تكون بـ 33 و 37 في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. تقعد اليوم الحرارة سخنة في المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي من 46 درجة، 47 درجة توصل بالجنوب الغربي خاصة في جهتي توزر وقبلي مع ظهور الشهيد.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة للبحر اليوم يكون شديد الاضطراب في منطقة سيرات، بقية السواحل يكون مضطرب إلى متموج. يوم الغد يعني باش نرجعوا ارتفاع في درجة الحرارة على أغلب المناطق تاع بلادنا. الريح باش تصير من القطاع الجنوبي، تكون جنوبية شرقية في الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية البلاد، بالتالي البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب. الحرارة القصوى غدا تكون بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية كذلك المرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية البلاد مع ظهور الشهيل. بالنسبة يعني توقعاتنا بداية من يوم الأربعاء نتوقع ارتفاع في درجة الحرارة، باش تاخذنا سقطة تصاعد درجة الحرارة حتى تكشي نهاية الأسبوع. وبالنسبة للبحر باش يصير هذا إلى قليل الاضطراب على أغلب سواحلنا بداية من يوم الأربعاء.
2: نعم سعيدة، فقط استفسار بسيط، هل أنه الدرجات المسجلة خلال هذه الأيام والأيام القادمة بإذن الله تعالى تعتبر درجات حرارة استثنائية في بلادنا؟
3: هي يعني هي درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العادية، أما هي ماهيش درجة الحرارة القياسية. كنا سجلنا برشا يعني في تونس مثلا درجة الحرارة القياسية اللي كنا سجلناها في 24 جويلية 2023 كانت 49 درجة.
2: ما شاء الله.
3: نحن أيامنا هذه 43 وب 42 درجة، 44 درجة نقولوا كأقصى تقدير وسط الجماعة هذية. إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله يرحمنا ربي من تحملوا، إن شاء الله ربي معهم العبيد اللي يخدموا في الشمس زادة ويتعرضوا أكثر لأشعة الشمس.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة على هذه الدعوة اللي من القلب للقلب، إن شاء الله توصل لأهلها، وإن شاء الله يا ربي تتعدى هالفترة هذه بالسلامة والعافية للجميع. سعيدة نختم مداخلتنا هذه بأوقات الصلاة.
3: اليوم أوقات صلاة يوم الاثنين 28 محرم 1460، صلاة الظهر بداية من الساعة منتصف النهار 32 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:42 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:28 دقيقة، غروب الشمس اليوم بيكون على الساعة 7:40 دقيقة، وشروقها اليوم غد إن شاء الله على الساعة 5:15 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد بيكون بداية من الساعة 6:23 دقيقة.
2: شكرا لك، نهارك طيب سعيد، في أمان الله. التحية موصولة لك ولكل العاملين معك هذا الصباح في المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا الكرام، فاصل ونجدد هذا اللقاء بإذن السميع العليم.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في متابعة للأنشطة الصيفية المتاحة على مستوى الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، والحمد لله برامج ثرية جدا متاحة للكبار وللصغار. وعلى هذا المنهج الذي دأبت عليه قصور السيف بالتحديد، معنا فضيلة الشيخ والأستاذ علي العجمي إمام جامع الرحمن بقصور السيف ورئيس الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم فرع الطاهر بن عاشور قصور السيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ غادية.
0: مرحبا بك،
1: تحية إليكم وإلى جميع مستمعي إذاعة زيتون الكريم القرآن الكريم في ربوع هذه البلاد. الله فيك ربك في كل خير.
0: شكرا جزيلا. يعني عادات حميدة دأب عليها هذا الفرع منذ سنوات، فما هو الجديد بخصوص البرمجة الحالية أستاذ؟
1: بارك الله فيك. والله في الحقيقة احنا البرنامج الصيفي يكون في الحقيقة مكثف باعتبار يعني حسن استغلال الأوقات في هذه العطلة الصيفية. فالفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم فرع طاهر بن عاشور في هذه البرمجة الصيفية خصص يعني دورات يعني مكثفة في حفظ القرآن الكريم. وهذه الدورات حقيقة هي موجهة لجميع الأصناف العمرية والحمد لله. كذلك تم برمجة نادي للخط العربي طيلة العطلة، وما لقيمة هذا الخط العربي وهو موسيقى العيون في تهذيب الذوق وفي تهذيب الأخلاق. كذلك تم برمجة ولله الحمد حصص التحفيظ خاصة بمواطنينا بالخارج، لأنه احنا عندنا فئة كبيرة من مواطنينا بالخارج، فخصصت يعني بعض الحصص لأبنائهم في حفظ القرآن الكريم. كذلك الحمد لله مشكورة وزارة الشؤون الدينية على رأس السيد وزير الشؤون الدينية والإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمهدية. تم كذلك تنظيم دورات صيفية في المساجد وفي الجوامع، وهذا في إطار يعني تشجيع الناشئة على الإقبال على حفظ القرآن الكريم. عندنا العديد من المساجد الحمد لله اللي نظمت دورات صيفية، منها جامع الرمادي، جامع الرحمن، كذلك جامع المرتبة اللقطة، وجامع الدويرة، وجامع الحاجب ستنطلق الدورة فيها في الأيام المقبلة. باعتبار أن هذه المساجد كذلك هي مساجد يعني مطلة على البحر، وإحنا تعرف أن المنطقة بتاعنا قصور السيف وطلقتها هي منطقة ساحلية،
0: موقعها استراتيجي جدا.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
0: طيب بالنسبة للإضافات المسجلة مقارنة بالدورات السابقة، شنو الجديد بخلاف يعني نادي الخط العربي وهذا البرنامج المتاح أيضا للمواطنين بالخارج شيخ علي؟
1: والله في الحقيقة هو البرنامج الأساسي للفرع هو تحفيظ القرآن الكريم وكذلك علوم القرآن الكريم. من العلوم هو علم التجويد كذلك. كذلك علم القراءات. ثم إن شاء الله نحن يعني نشرع بإذن الله تعالى في برمجة لحصص في تحسين الصوت بالقرآن الكريم في الأداء الصوتي، لأنه هذا مهم جدا أن القارئ يبلغ القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فهذه البرامج يعني تكون ثرية وتشجع الناشئة على الإقبال إن شاء الله على حفظ كلام الله. كذلك الحقيقة من الحوايج اللي تفرح الحقيقة من ثمرات إن شاء الله تكون الدورات السابقة اللي صارت، أنه الحمد لله ربما إن شاء الله تكون آتت أكلها إن شاء الله فأين عن الأثمر إن شاء الله تعالى. عنا منذ يومين عنا ولدنا علاء بن صيمة وهو ثمرة من ثمرات الدورات الصيفية الحمد لله رب العالمين. ختم القرآن الكريم في سنة، انطلق في جويليا صارت الحمد لله في جويليا هذا منذ يومين ختم القرآن الكريم كاملا
0: ما شاء الله في سنة
1: كاملة الحمد لله، حفظا غيبا من حفظه إن شاء الله ربي ثبته، والآن شرع في تثبيت الحفظ إن شاء الله وإن شاء الله ربي وفقه. وهذه أمور حقيقة فرح برشا
0: أكيد،
1: وكنشوف وليداتنا يقبلون على كلام الله عز وجل ويكونوا متميزين في حياتهم وفي قرايتهم وكذلك في سمتهم وفي أخلاقهم. وإحنا ديما نوصيه في فرع طاهر بن عاشور على أن وليداتنا وطلبتنا يتميزوا بأخلاق عالية ويتميزوا بأخلاق يعني بدمات أخلاقهم، وكذلك أن نشجعوهم باش يكونوا متميزين كذلك في قرايتهم إن شاء الله الحمد لله. فالمهدية وقصور السيف الحقيقة فيها نشاط

0: أنه هذا الشاب تمكن من حفظ الكتاب كاملا، هذا خير دليل أيضا على أنه النشاط الصيفي يعني مش حكر فقط على مدة زمنية وينتهي كل شيء، لا بالعكس.
1: بالعكس هو بالعكس، والنشاط الصيفي يكون بالعكس يكون مكثف،
0: انطلاقة فعلية البداية جديدة إن شاء الله.
1: بالطبيعة، لأنه بعض المشاكل اللي تصيب بعض تلامذتنا والطلبة بتاعه أنه العطلة الصيفية ما يقراش فيها وما يرجعش فيها، فسبحان الله يعني يبعد شوية، يعني يبعد شوية على المراجعة وعلى الحفظ، وهذا يسبب له مشكلة حتى في العودة المدرسية، وإنما حافظ القرآن هو في علاقة متواصلة مع كلام الله، في علاقة متواصلة مع الحفظ، في علاقة متواصلة مع المراجعة، فحتى العودة المدرسية يعود بقوة الحمد لله رب العالمين، وهذا هو المطلوب إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن، بارك الله في مجهوداتكم ومساعيكم أستاذ علي العجمي. احنا يعني مجرد وسيط بيننا وبينكم حتى نشجع وحتى نحفز وحتى نعطيه فكرة على انه فما ناس تشتغل، فما ناس محبة للقرآن، فما ناس تسعى لنشر الخير من خلال توطيد العلاقة مع الكتاب واللي تعتبر مفتاح نجاة حقيقية في هذه الحياة.
1: والله شكر موصول لكم لذا اعتزتونا، الخطر الحقيقة ديما انتم تبادروا بانكم يعني تنقلوا ما يحدث ويتم نشره في جميع ربوع هذه البلاد الطيبة، والحمد لله رب العالمين احنا في بلاد تشجع على حفظ القرآن وتشجع على تحفيظ كلام الله عز وجل، وإن شاء الله ربي يحفظنا بحفظه ويحفظنا بأسرار هذا القرآن العظيم إن شاء الله، ومحبتنا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
0: ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ أهل القرآن. حبيت نعرف نسبة الإقبال زاد مقارنة بالسنوات الفارطة، لأنه الحقيقة قاعدة تصنع يعني بعض الأصداء الدالة على اكتظاظ كبير وإقبال ملفت للانتباه على هذه الدروس وعلى هذه الأنشطة الصيفية، فهل من تأكيد لهذا الخبر أستاذ؟
1: والله الحقيقة الحمد لله هو كاد يعني كانت تكون هذه السنة هي سنة حميدة أستاذ، أنه أطفالنا والنشأة متاعنا يعني، وهذه عادة أجدادنا قبل، الحمد لله رجعت هذه السنوات إقبال يعني الحمد لله أقل ما يمكن أن نصفه به هو إقبال محترم جدا على حفظ كلام الله عز وجل في ربوع هذه البلاد الطيبة. كيف لا، وهي بلاد السعي المحسوب، بلاد الطاهر المزوغي، بلاد الصالحين، وبلاد حفاظ القرآن، فالحمد لله على نعمه، الحمد لله إن شاء الله ربي يتمم بالخير. والحقيقة الشكر موصول لجميع المدرسين في الفرع
0: طبعا،
1: وإحنا الحمد لله قصور الساس ما فيهاش فرع بارك، فيها فرع طاهر بن عاشور وفيها الفرع المحلي للربط وطريق القرآن الكريم، كذلك نشكروه اللي عنده كذلك فروع عديدة وقاعدين نتناسل.
0: فما تفاعل بينكم وبين بقية الفروع؟
1: بطبيعة إحنا في تناغم وفي منافسة وفي نتلقاه في الاجتماعات، وهذا هو المطلوب الحقيقة، وعندنا مسابقة جهوية مقبلة إن شاء الله قاعدين نحضروا لها، وكل فرع قاعد يحضر في تلامذته، فالحمد لله رب العالمين أجواء طيبة جدا.
0: جلبت انتباهي كلمة جميلة جدا، المنافسة، وأكيد هذه المنافسة الشريفة إلى أبعد الحدود، ما دامت حول القرآن، ما دامت حول السيرة العطرة، ما دام كانت حول مكارم الأخلاق، وما أحوجنا إلى هذه الأخلاق خاصة في عصر الانفتاح وفي عهد التطور الكبير اللي قاعدين نشهد فيه أبنائنا في أمس الحاجة إلى العودة إلى الأصل، إلى العودة للكتاب حتى نتبنى ما فيه من قيم ومبادئ وأخلاقيات. أستاذ،
1: ودائما أكد الحقيقة على وليداتنا أنه التزام بعقيدة البلاد،
0: هذا أهم البلاد شيء،
1: وبمنهجنا الزيتوني وبهذا المنهج الوسطي المعتدل، وكذلك يعني بسندنا التونسي الأصيل، فهذا هو إن شاء الله هدفنا وهذا هو غايتنا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يستعملنا لكل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله هالأطفال هذوما وهالشباب اللي كانوا عنصر فاعل في الدورات الصيفية وفي البرمجة الصيفية على مستوى الفرع المحلي التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بقصور الساف يكونوا قدوة ويكونوا نماذج يحتذى بها، مؤثرين في مجتمعنا باش يوصلوا صوت الحق، باش يقولوا زادة كلمة طيبة في ديننا الإسلامي ويروجوا لما تعلموه وتلقنوه خلال هذه الدروس، لأنه بالفعل على هذا المنهج يمكن أن نرتقي ونسمو إلى أعلى المراتب، وهذه الصورة الممتازة اللي نحب نراوها.
1: والله الحمد لله اليوم ولو عنا أطباء حفاظ

0: القرآن الكريم
1: ما شاء الله،
0: ومهندسين كذلك وأساتذة جامعيين، وفي هذا أمر الحقيقة أمر يفرح برشا وأمر طبعا. يبشر بكل خير. اليوم ما عادش عندنا مشكلة في أيام التراويح، عندنا وليدات الفرع هم اللي أديوا هذه المهمة كذلك في إطار يعني الأطر القانونية، فالحمد لله رب العالمين، والله نعم كثيرة إن شاء الله، ربي يتمم في الخير إن شاء الله ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم، وراه ما أجمل أن يستعملنا الله لهذا الخير.
1: طبعا طبعا،
0: لأنه والله بالقرآن رأينا كل خير، وبالقرآن ربي سبحانه وتعالى نجحنا، وبالقرآن ربي سبحانه وتعالى بارك لنا في أوقاتنا،
1: نعم،
0: وبالقرآن ربي سبحانه وتعالى وصلنا إلى أعلى المراتب.
1: الحمد
0: لله أولا وآخرا على نعمة القرآن. الحمد لله،
1: الحمد لله والشكر لله على نعمة القرآن. حديثنا بدأ حول القرآن الكريم وثماره اليانعة، وانتهى كذلك بنفس السياق. إن شاء الله يا رب يجمعنا على كلمة الحق ويجمعنا على قيم القرآن. شكرا جزيلا لك شيخ علي عجمي، إمام جامع الرحمن بقصور الساف، وكذلك رئيس الفرع المحلي للرابطة القرآنية الوطنية للقرآن الكريم، فرع الطاهر بن عاشور قصور الساف. سمعنا برشا كلام الحقيقة يثلج الصدر، سمعنا كذلك وتابعنا مستوى راقي من الأنشطة والبرمجة الخاصة بفصل الصيف والمتاحة للجميع ولجميع الفئات العمرية. ربي جزيكم كل خير، شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك.
1: مستمعينا الكرام، مسك الختام كان مع فضيلة الشيخ والأستاذ علي العجمي حول القرآن الكريم، حول الأنشطة الصيفية على مستوى هذا الفرع المحلي بقصور الساف، وأكيد باش نواصل متابعتنا لبقية الفروع تباعا من خلال منوعة صباحك أجمل، وكذلك مع بقية الزملاء حتى تكون فرصة للاطلاع على طبيعة هذه الأنشطة. والحمد لله القرآن الكريم موجود في كل ربوع الجمهورية التونسية، حتى في المناطق الداخلية موجود، وهذا أمر نحمد عليه ربي ونشكره. بارك الله فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، شكرا لطيف الفرشيشي، شكرا سوسن فرجاني. اللقاء متواصل مع بقية الزملاء والزميلات في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بالتوفيق للجميع، يومكم سعيد.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

0: بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 52، أي من قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى الآية 58، أي إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمة الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسمى غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: وبكيا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وناديناه من جانب الطور الأيمن بالكسر، واضح؟ أي الجانب الأيمن من الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن هكذا. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه. عن هنا كلمة أخاه لابد من ترقيق الهمزة تفخيم الخاء، لا نقول أخاه ولا نقول أخاه، لا أخا. أخاه هارون، لا نقول هارون، لا هارون نبيا. طبعا هاء الكناية تحدثنا عليها سابقا في كلمة وقربناه نجي، هذه هاء كناية تعود على ضمير هو، هاء الكناية التي تعود على ضمير الغائب المفرد، قلنا نمدها بالصلة إذا كانت بين متحركين. هنا عنا قربناه نجي، علاش ما مديناهاش هنا؟ علاش ما قلناش وقربناه نجي؟ لأنه قبلها ساكن وهو المد. نفس الشيء في كلمة أخاه، لا نقول أخاه هارون، لا أخاه هارون هكذا، لأنه قبلها كذلك حرف مد، وحرف المد طبعا يكون ساكن. ثم كلمة هارون، لا نقول هارون، لا ترقيق الهاء، هارون. واذكر في الكتاب، الذال دائما صفة الرخاء وخاصة، واذكر وصفة الجهر لكي لا تصير شبيهة بحرف الثاء، فلا نقول واذكر ولا نقول واذكر، لا واذكر في الكتاب. كلمة في الكتاب لا نقول فل، لا فل، لابد من بيان حركة الكسر. وقفنا على كلمة الزكاة، قلنا هنا اختلفوا في المد هنا حال الوقف، منهم من يرى بأنه مد عارض عادي فيجوز فيه الأطوال الثلاث، ومنهم من يرى بأنه مد لازم حال الوقف للزوم السكون في الهاء. قلنا الهاء هذه لا تكون إلا ساكنة، فلا يمكن أن تكون متحركة، لأن حال الوصل تصبح ترجع تاء. إذن هنا إذا كان السكون لازم للهاء فيعتبر مد لازم للزوم السكون في الهاء، وهذا المختار عندنا أن نقف عليها بالمد الطويل بالصلاة والزكاة هكذا. كلمة مرضية مرققة، ثم الراء هنا ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها فلا نقول مرضية، لا ما را مرضية هكذا. طبعا انتباه إلى تحقيق حركات الكسر في بعض الكلمات مثل إدريس إي، صديقة صي مع تفخيم الصاد، ثم الياء المشددة من ذرية، ذرية مع ترقيق الراء وبيان التشديد هنا في الراء وفي الياء، ذرية إبراهيم هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية.

0: أبوكيا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً.

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

0: آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. هنا طبعا سجدا وبكيا بين الواو أكثر إدغام مع الغنة. الوقف على الميم طبعا ننتبه لا نقلق للميم، لا نقول آدم آدم هكذا. ثم حرف الذال دائما فيه صفة الرخاوة، واذكر واذكر هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك

0: القرآن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملكية. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرغة،
2: مع السفرة الكرام لبرغة،
1: مع القرآن آية آية نخطو، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب

نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

الأشواق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن طفلا

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
4: إشهار.
5: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: إشهار.
3: إذاعة الزيتون.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حياكم الله وبياكم سيدي هيثم وكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: الله يحفظكم سيدي، وربي يبارك في كل الجهود، وربي يعيننا على ختم هذا النظم لصاحبه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا إن شاء الله تعالى.
2: ونحن في عتباته الأخيرة في باب التصوف وهواد التعرف.
1: نعم.
2: وما أجمله من عنوان،
1: صحيح،
2: وما أروعه من بيان،
1: صح والله. نعم. وما زلنا على كل، احنا ما زلنا،
2: نعم،
1: مع العنوان.
2: نعم.
1: يعني لانه احنا بدانا وانتم ذكرتم يعني اقوال مشايخنا وذكرنا
2: رضي الله عنهم
1: امين يا رب العالمين، وذكرنا مجموعه من الاسماء منهم الامام الغزالي والشيخ احمد زروق.
2: نعم.
1: رضي الله عنه.
2: الله عنه.
1: ولعلنا سنذكر الشيخ القشيري، ولعلنا،
2: نعم،
1: سنذكر،
2: نعم،
1: الشعراني، ولعلنا سنذكر، نعم، هؤلاء،
2: نعم،
1: الافذاذ،
2: نعم،
1: الذين يعني علماؤنا الحقيقة.
2: نعم.
1: وهؤلاء الذين أنا سعيد بذكرهم، لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الفقه،
2: نعم،
1: وعلم التصوف أو الأخلاق أو التزكية، وسمه ما شئت،
2: مشاحة في الاصطلاح.
1: نعم. علاش؟ لأن العقل الفقهي، خاطر توا سيدي جهاد سامحني سأفتح قوس وأراه مهما.
2: نعم.
1: يعتقد بعض الناس أنه لما إذا ذكرنا التصوف نتحدث عن دروشات، علاش؟ لما زرع في أذهان هؤلاء.
2: نعم.
1: ولذلك لما سنأتي إلى التصوف الحقيقي من أمثال هؤلاء الذين سنذكر أسماءهم وبدأنا في ذكرهم وذكر،
2: نعم،
1: كلامهم كذلك سيدي، هؤلاء فقهاء.
2: نعم.
1: علماء. وعقل الفقيه ليس بالعقل الساذجي.
2: نعم.
1: أوش عقل ساذج هذا؟
2: نعم.
1: حتى أنت تتعدى عليه حشاك أو تمرر عليه هكذا.
2: ولذلك قيل إن التصوف هو علم الخاصة، فلما دخله العامة فسد.
1: نعم.
2: بهذه الحركات وهذه الدروشة وهذه الترهات التي أدخلت وأسقطت إسقاطا على هذا العلم.
1: صح.
2: النافع الزكي، وسوف نتحدث عن هذا العلم.
1: جميل.
2: بشيء من الإطناب
1: إن شاء الله
2: تعالى.
1: أقول نتوكل. نعم. على الله.
2: أقول بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، التصوف سيدي هيثم، وقد عرفنا،
1: نعم،
2: التصوف ووقفنا عند كلمة مبادئ، ورأينا تباين الرؤى والتعريفات.
1: صحيح.
2: في كلمة التصوف، وخلصنا إلى أن التصوف مشتق مأخوذ من الصفاء.
1: صح.
2: وهذا الذي يشتغل عليه علماء الإحسان، علماء التربية، أن يصلوا بالنفس إلى مستوى راق، إلى مستوى ذوقي رفيع. نعم. فالتصوف إذن هو ترك باطن الإثم. آية جليلة في القرآن يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وذروا، بمعنى اتركوا، وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ظاهر الإثم،
1: نعم،
2: المعاصي الجلية الواضحة البينة للعيان، وباطن الإثم هي الأدواء القلبية التي لا ترى بالعين المجردة، كالكره والحقد والحسد والعجب والرياء وما إلى ذلك، هي كلها أدواء قلبية. التصوف يعمل، يشتغل على أي شيء؟ يشتغل على نقاء وصفاء هذا القلب. فالتصوف إذن هو ترك باطن الإثم، والله تعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وهذا مقصد قرآني عظيم شريف لا يهتدي إليه ولا يوفق له إلا من درس هذا العلم،
1: صح،
2: وثنى الركبة ليتعلم مسائل هذا العلم. فالتصوف ليس دروشة كما أشرتم بارك الله فيكم، إنما هو علم،
1: صحيح. والعلم له شروط يعني وضعها علماؤنا 10، نحن الآن لن نذكرها لكن
2: سوف نمر عليها ونقف عليها،
1: لن نعددها، هذا القصد، لكن سنذكرها يعني، لأن العلماء وضعوا لكل علم ما عنده بشبش مبينوه أنه علم، لازم يكون هذا عنده تعريف وموضوع وثمرة ونسبة وفضل وواضع واسم والاستمداد والحكم الشرع والمسائل، هذه كلها سنذكرها دون تعداد هذه الأمور العشرة، وهكذا نبين للناس أن هذا هو علم حقيقة. وسيدي ابن عاشر إنما يشرح في هذا المتن بين قوسين، أنا أظن هكا أراه، هو حديث سيدنا جبريل، أمر واضح لكل الناس،
2: الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن مقولة جليلة عظيمة فيها من الخير للذي يقف عليها ما فيها، وهي لصاحب القدر العلي والمقام الأفخم الجلي سيدي أبي الحسن علي الشاذولي رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره الشريف، يقول يخشى على من لم يتغلغل في علمنا. إذن التصوف هو علم، قال يخشى على من لم يتغلغل في علمنا أن يموت وهو مصر على الكبائر، أن يموت لأنه ما أراد لنفسه الخير فهو مصر على هلك نفسه. التصوف يسقل لك السلوك، يهذب لك الأخلاق، يفرغ لك القلب مما سوى الله، ثم يشحن لك القلب بالله رب العالمين وحده لا شريك له. فإذا كنت مدبرا عن هذا العلم فأنت مصر على أن تعصي ربك. قال يخشى على من لم يتغلغل في علمنا أن يموت وهو مصر على الكبائر. ولذلك ابن ذكرى، وقد ختمنا الحصة الماضية ببيت من نظمه، يقول علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. إذا التصوف علم يعرف به كيفية تصفية النفس، تصفية القلب، تصفية الباطن من عيوب النكدرات، بمعنى عيوب هذه النفس. ثم قال رحمة الله عليه وبه وصول العبد للإخلاص،
1: وهذا ما نرنو إليه،
2: روح العبادة بالاختصاص. فالإخلاص مقصد من مقاصد علم التصوف. التصوف يهدف إلى ماذا؟ إلى أن يوصل المريد، هذه عبارات القوم، أن يوصل المريد إلى ماذا؟ إلى درجة الإخلاص.
1: جميل.
2: وأعظم بها وأكرم بها من درجة. والإخلاص إفراد الله تعالى بالطاعة قصدا،
1: صحيح،
2: أن تقصد بكل عبادة الله رب العالمين وحده، فكل عمل أشرك فيه المرء مع الله غيره تركه الله وشركه، فهو رد كما قالت أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها، وأن يريد بالطاعة التقرب إلى الله دون شيء آخر.
1: جميل.
2: التقرب إلى الله وحده، مش شوية لله وشوية لعبد الله، لا.
1: لا. لا. لا. لا،
2: أن يقصد بذلك وجه الله، و ليس دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمد،
1: صحيح،
2: ومنقب عند الناس،
1: صحيح،
2: أو محبة مدح من طرف الناس، من طرف الخلق، أو أي معنى من معاني التي تشير إلى التقرب إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد إنما يصل إلى هذه الرتبة، إلى الإخلاص، باطلاعه أولا على عيوب النفس،
1: أي والله،
2: وآفات العمل، مبطلات العمل، مهلكات العمل، وكيفية العلاج. إن أصيب بعجب كيف يعالج هذا العجب، هذا الداء؟ إذا أصيب بالحسد كيف يعالج هذا الحسد ليغيره إلى صفة محمودة وهي الغبطة مثلا؟
1: جميل.
2: كل ذلك إذا الإخلاص، التصوف يهدف يفضي بنا إلى الإخلاص. لماذا الإخلاص؟ حتى يتحرز، يحتاط ويتنبه المرء في عبادته من الرياء ومن قصد الهوى النفسي. هوى النفس. قال ابن عاشر، قال البصيري رحمة الله عليه، قال وخالف النفس والشيطان وعصهما. وخالف النفس هو نفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نعم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا الذي عقمي. سبحان الله. ابن عطاء الله
1: السكندري رحمه رضي الله عنه عليه ورضي الله
2: عنه. نعم، سوف نمر على كثير من العارفين نستمد منهم البركة والمدد.
1: سيدي جهاد، أنا دائما أقول أولا بركة هؤلاء واضحة.
2: نعم.
1: لأن كتب الله لهم القبول وذكرهم على الألسن، ألسن الصالحين.
2: نعم.
1: والصالحون يدعون لهم وأهل العلم يدعون لهم.
2: نعم.
1: هذه الربط سيدي، يعني سيدي أحمد زروق أخذ هذه الحكم.
2: نعم.
1: وشرحها شرحا بديعا. نعم. ماتعا. نعم. علشان أنا حبيت.
2: نعم. نعم. هو شارح للحكم،
1: للحكم شرحا جميل. ولكن نعم. هنالك أيضا شروح موجودة حتى على الانترنت، شيخ البوتي رحمة الله عليه.
2: نعم.
1: عنده شرح أيضا للحكم العطائية.
2: نعم.
1: وتوقع شرحها في إذاعة الزيتونة الدكتور بالقاسم. نعم. القاسمي.
2: جزاهم
1: شرحها
2: الله خير.
1: كلها إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله. نعم.
2: إذن ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه يقول الأعمال صور قائمة.
1: صحيح.
2: الأعمال صور قائمة، وروح هذه الصور ماذا؟
1: نعم.
2: وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها.
1: جميل. يعني هذه الأعمال هي الجسد،
2: جسد،
1: والإخلاص هو الروح.
2: والجسد فين؟
1: نعم.
2: يذهب.
1: نعم.
2: أما الذي يبقى فهو الروح، وهذه الروح هي ماذا؟ هي الإخلاص.
1: صحيح. بدون إخلاص لا حياة في ذلك الجسد.
2: نعم.
1: نعم.
2: ابن عباد.
1: نعم.
2: وقد شرح الحكمة يقول رحمه الله إخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك أي بوجود الإخلاص حياتها، حياة هذه الأعمال واستمرارها وصلاحيتها للتقرب بها، لأن الله لا يقبل عملا أشرك فيه المرء مع الله غيره.
1: صحيح.
2: قال وصلاحيتها للتقرب بها، ويكون فيها أهلية وجود القبول لها. إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين أخلصوا دينهم.
1: نعم.
2: لله.
1: نعم.
2: لأن الله يقول في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف؟
1: مخلصين
2: بالإخلاص، مخلصين له الدين.
1: نعم. نعم.
2: وبعدم ذلك أي بعدم وجود الإخلاص في الأعمال يكون موتها، موت هذه الأعمال وذهب أجرها وثوابها وسقوطها عن درجة الاعتبار غير معتبرة في الشرع، تذهب سدى، وتكون إذاك أشباحا بلا روح وصورا بلا معنى.
1: صحيح. هذا الإخلاص مربط الفرس والخيان، ولذلك الإنسان دائما يسأل نفسه أنا قم هذا القول أو هذا العمل فعلته لماذا؟ كان 99 لله 1% لغير الله، راه هذا العمل يبعد عليه. علاش؟ لأنه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
2: من عمل يعني عملا أشرك فيه
1: معي غيري تركته هو
2: شركة. نعم.
1: فلذلك الإنسان يرد ولو 1% يجب أن يكون العمل خالصا كله
2: لله،
1: لله سبحانه الله وتعالى. نسأل الله
2: وما أمروا إلا ليعبدوا الله.
1: نعم.
2: مخلصين بالإخلاص. والإخلاص كما في الحديث القدسي سر من أسرار الله. قال الإخلاص سر من أسراري، أستودعه أجعله أضعه، أستودعه قلب من أحببت من عبادي.
1: جميل.
2: فإن رزقت الإخلاص فقد رزقت الخير والمدد والفضل كله.
1: أي والله.
2: أي والله. واعلم أنك من جحافل وقوافل المحبوبين. وشتان بين المحب وبين المحبوب، بين أن تحب أنت ربك وبين أن يحبك ربك سبحانه وتعالى. قال الإخلاص سر من أسر أستودعه قلب من أحببت من عبادي.
1: ولذلك الإخلاص سيدي جهاد لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل
2: إلا الله،
1: إلا من أطلعه الله على ذلك. والحديث الخطير الذي يعني حكاه رسول الله صلى
2: أول
1: الله
2: من تسعر
1: بالضبط،
2: نعم
1: هذا يدل على أن الملائكة تأتي بهذا الرجل، نعم، في ظاهر تشوف الأعمال متاعه، نعم، والأقوال متاعه حسنات. لكن في رواية الإمام أحمد قال يقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت بل فعلت حتى يقال،
2: نعم،
1: وقد قيل،
2: نعم.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
2: قصة،
1: نعم سيدي،
2: وفي الحقيقة قصتان إن سمح لنا الوقت.
1: طيب احنا ما زال عندنا تقريبا 4 دقائق
2: ما شاء الله. قصة الحسن. قصة تقريبا، نعم. قصة سيدنا محمد بن المنكدر،
1: نعم،
2: رضي الله عنه، نعم، من كبار التابعين والعارفين ومن القوم. دخل المدينة وقد أصاب المدينة المحمدية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية قحط شديد. قال فكان الناس يستسقون ولم يرزقوا بقطرة،
1: سبحان الله.
2: قال فدخل ذات ليلة رجل صلى ركعتين في المسجد ورفع يديه يناجي الله يقول إلهي منعت القطر عن عباد عن بلادك لتؤدب عبادك، إلهي منعت القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، أسألك يا حليما ذا أنت أن تسقيهم الساعة الساعة الساعة. قال محمد بن المنكدر فوالله ما نزلت يداه إلا والغيث ينهمر.
1: الله.
2: قال فتتبعته فإذا هو إسكافي،
1: سبحان الله،
2: رجل بسيط،
1: بسيط
2: يعمل في صناعة الأحذية والنعال، إسكافي،
1: نعم، رب أشعث،
2: نعم. فذهبت إليه، هذا محمد بن المنكدر يقول،
1: نعم،
2: فذهبت إليه، نعم، وأخبرته بما رأيت وشاهدت وعاينت ولمست. قال رأيتك البارحة تصلي في رفعت يديك وسألت الله فقلت إلهي منعت القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، أسألك يا حليما ذا أنات أن تسقيهم الساعة الساعة، فوالله ما نزلت يدك إلا والغيث ينامر. فالتفت الرجل إليه غضبانا وقال اتركني يا أبا عبد الله، اتركني يا أبا عبد الله، ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ قال محمد بن المنكدر وخرج هذا الرجل من هذا الإسكافي من المدينة ولم أره بعد ذلك في المدينة،
1: لأن السر
2: ظهر وبان ولاح، وهذه خبيئة بينه وبين الله. هجر المدينة النبوية لأن سره كشف،
1: مثل ذلك
2: لأنه يخشى على نفسه أن يقال إن فلانا ما شاء الله عنده دعوة مستجابة فينزع منه الإخلاص لله ربه، خاف من ذلك فارتحل وغاب عن المدينة.
1: نعم، وهكذا يفعل الصالح ويفعل الناس الذين رزقوا إخلاصا حقيقيا،
2: نعم،
1: حقيقيا،
2: نعم، وليس تصنعا،
1: وليس تصنعا.
2: الإخلاص سر من أسرار، نعم، أستودعه، نعم، قلب من أحببت من عبادي. ونختم بقصة يعني حدثنا بها مالك بن دينار،
1: نعم،
2: وما أدراك ما قيمة مالك بن دينار في العلم والزهد والورع. مالك بن دينار قال دخلت الكوفة فوجدت أهلها يستسقون من الصباح إلى العشي فلم يسقوا، فآوى الناس إلى بيوتهم ولم يكن لي دار، فأويت إلى المسجد. فلما كان جوف الليل دخل رجل أبطن أسود أفطس الأنف، بطنه ضخمة كبيرة،
1: صحيح،
2: أسود اللون،
1: وعبد يعني،
2: إيه، نعم، قال فصلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وسأل الله القطر فوالله ما نزلت يداه إلا والغيث ينهمر. قال فتتبعت الرجل فإذا به يدخل بيت نخاس، النخاس بائع العبيد الرق. قال فلما كان الصبح ذهبت إلى النخاس أريد أن أشتري هذا العبد، فأراني النخاس هذا وهذا وهذا، وأنا أقول له لا عندك غير. قال والله ما بقي عندي إلا عبد لا يأفطص أبطان أسود لا يصلح لشيء، لا يصلح لشيء. قال أرينيه، فلما رأه قال إنه هو، قال أشتري، فاشتراه بثمن بخس كما قال القرآن في سورة يوسف دراهم معدودة ولم يقل موزون سيدي هيثم، لأن المعدود أقل من الموزون، دراهم معدودة، وكان النخاس فيه من الزاهدين، نعم، وهو اقتباس قرآني. فلما أخذ الطريق سأل العبد سيده وقال له مولاي لما اشتريتني؟ إن كنت تريد القوة ثم من هو أكثر الخدمة ثم من هو خدوم أكثر مني، أنا لا أصلح لشيء. قال اشتريتك لأني رأيتك البارحة تصلي وحدك في المسجد، سألت الله القطرة فاستجاب الله لك. قال مولاي أعرفتني؟ قال نعم أنت هو. قال مولاي أنت متيقن أيقنتني؟ قال نعم أنا متيقن أنت هو بشحمه ودمه ولحمه. قال مالك، قال مالك بن دينار، فلم يلتفت إلي العبد بعد ذلك وخر ساجدا إلى الله. سمعته يقول يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فلا أطيقن حياة بعدما اشتهر. يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فلا أطيقن حياة بعدما اشتهر. وفاضت روحه إلى باريه الإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين
1: يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب. فهذا هو مربط الفرس يا زياد، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة.
2: ولعل وقفتنا على الإخلاص وقفة حسنة،
1: ويا لها من وقفة، ويا لها من وقفة. رزقنا الله وإياكم كل المستمعين الإخلاص يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وابقى لي أخوكم هيثم الإمام كان باش نقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من اعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عبدين، حيث الإمام والشيخ

في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأفاض علينا من فضله ورحمته، وجعل في ذكره طمأنينة، وفي شكره زيادة وبركة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أشكر الناس لربه وأعرفهم بنعمه وأكثرهم حمدا وثناء عليه. في زحام الحياة وبينما نفقد وما ننتظر، قد ننسى أحيانا ما نملك، ننظر إلى ما تأخر عنا فنغفل عما وهب لنا، ونفكر فيما نتمناه فننسى ما نعيش فيه من نعم لا تحصى. ولكن القلب الذي يعرف الشكر يعرف السعادة، والنفس التي تعرف الحمد تعرف الطمأنينة. وحديثنا اليوم عن قيمة جليلة تفتح أبواب البركة، تفتح أبواب البركة وتملأ القلوب رضا وسرورا. إنها قيمة الشكر. الشكر ليس كلمة الحمد لله نرددها فقط على جلال قدرها وعظم معناها. إن الشكر حالة وعي بالنعمة، وهو قدرة الإنسان على أن يرى ما أعطاه الله قبل أن ينظر إلى ما منع منه. فكم من نعمة نعيشها كل يوم ولا نلتفت إليها. نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الأسرة، نعمة الإيمان. نعم لو فقدت لعرفنا قيمتها، ولكن الشاكر يعرف قدرها وهي بين يديه. وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه وهو يعد نعم الله عليه، فيجد أن لديه من الخير أكثر مما كان يظن. وإذا انتقلنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا الشكر خلقا يملأ حياته كلها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يرى صلى الله عليه وسلم أن النعم تستحق الحمد والشكر لا الغفلة والاعتياد. وعندما فتحت مكة ودخلها منتصرا بعد سنين من الأذى والمعاناة، لم يدخلها متكبرا ولا متعاليا، بل دخلها متواضعا لربه، شاكرا لنعمته، مستحضرا أن الفضل كله من الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فكان الشكر حاضرا في أيام الشدة وحاضرا في أيام النعمة، وهذا من أعظم دروس الحياة. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الذاكرين لفضلك، المعترفين بإحسانك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن آلائك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا قلوبا ترى النعمة فتحمدك عليها، وترى البلاء فترجو فيه لطفك، إنك أنت الوهاب الكريم، إنك أنت الوهاب الكريم. وإذا عدنا إلى حياتنا اليومية وجدنا أن الشكر من أسهل الطرق إلى راحة القلب، فالقلب الذي يعد نعمه أغنى من القلب الذي يعد نواقصه، فالقلب الذي يعد نعمه أغنى من القلب الذي يعد نواقصه. والإنسان الذي ينظر إلى ما عنده بعين الحمد يعيش في سعة وإن قل ما يملك، أما من ينظر دوما إلى ما عند غيره فقد يملك الكثير ولا يشعر بالاكتفاء. ولذلك كان الشكر من أبواب السعادة ومن أسباب الطمأنينة ومن مفاتيح راحة القلب. وفي ختام لقائنا، إن النعم تكبر بالشكر، والقلوب تجمل بالحمد، والأرواح تهدأ حين تعرف أن فضل الله يحيط بها من كل جانب. فإذا أشرق صباح يوم جديد فاحمد الله، وإذا أقبلت نعمة فاحمد الله، وإذا تعثرت خطاك فاحمد الله، فإن الحمد ليس لغة النعم فقط، بل هو لغة القلوب المؤمنة. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بحمدك، وقلوبنا مشرقة بشكرك، وأعمالنا شاهدة على فضلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، علاش فما ناس ربي يطرح فيهم القبول والهيبة، وناس أخرين يعاملوهم كأنهم مضمونين وما عندهم حتى قيمة؟ تطلعش زعمة الحقيقة في القلب الطيب واللطف الزايد؟ من علاش كل ما تضحي أكثر لغير الله تحس بروحك محقور أكثر؟ يا أخي، معقول اللي يكون متاح للعباد ليل ونهار وناسي حق نفسه وخالقه يخسر قيمته في عينيهم؟ وكيفاش تكون عزة المؤمن كي تجي من استغنائه على الناس وتعلقه بربي؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نرفع قيمتنا بالتوازن الرباني، وكيفاش نتوقفوا على أن نكونوا موجودين للناس الكل في كل وقت وعلى حساب مصالحنا الدينية والدنيوية. المحور الأول، حكمة التوازن وقيمة المؤمن. الماء رخيص على خاطره موجود في كل بلاصة، أما الذهب غالي على خاطره نادر. كي تكون ديما موجود للماشي والجاي وتجاوب في لحظة وتلغي طاعاتك ولا الخطط متاعك على جال أهواء الناس، راك ترخص في روحك. النظام الإلهي علمنا اللي كل شيء عنده بمقدار. ربي سبحانه يقول، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى المطر كي تصب بلا حساب تولي طوفان. قوة حضورك تستمدها من رزانتك وانشغالك باللي ينفعك. فما كذبة قالوا هالنا، كون متاح للناس الكل باش تكسبهم الكل لصفك. أما الحقيقة هي أنهم يستهينوا بالعبد كي يكون مجاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. كي تزهد في مدحهم وتتلهى بروحك وبدينك تعلى قيمتك. قال تعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نصيبك في الدنيا كي تصون نفسك وكرامتك. قال تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المحور الثاني، صيانة الأمانة وحماية الوقت. حياتك أمانة ووقتك هو رأس مالك. إذا بيبان وقتك محلولة للعباد الفارغين باش يسرقوا عمرك. ربي وصينا باش نحافظوا على أوقاتنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مثلا كي تقول باهي القعدة فيها لغو وغيبة، راك تقول لا لرضا الله من شيرة وطموحك من شيرة أخرى. المؤمن القوي هو اللي يعرف يقول لا بكل أدب وثقة من غير خوف من رأي الناس. مهم ياسر أنك تفهم اللي الناس يلزمها تعرف اللي وقتك غالي. استعمل مبدأ التثبت. كي واحد يطلب منك حاجة، قول باش نثبت في برنامجي ونجاوبك. هذا يعطي هيبة لأيامك، خاطر ربي قال، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. ما لا أعطي روحك الحق باش تسون وقتك. المحور الثالث، رزانة وترك ما لا يعني. احنا مربوطين بالتليفونات والتنبيهات، كيسوني تنقز باش تجاوب. هذا يبين للناس اللي انت ما عندكش ما يشغلك ويملى حياتك. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة ذهبية: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كي تكون رزين ومتأني انت اللي تسيطر على الايقاع. مثلا اذا تجاوب طول على كل مساج تافه تولي مكافأة رخيصة. ما لا ما تطيحش روحك للتفاهات وكون انت اعلى. خلي الناس تقدر ردك باش يحسوا بقيمتك. ربي يقول: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: واذا مروا باللغو مروا كراما. اختار ما لا اجاباتك وخصص وقت للرد بعد ما تكمل طاعاتك ومشاريعك. المحور الرابع، ترك الفضول وسحر الغياب للعبادة. أكبر غلطة يعملوها الناس اللطفاء أكثر من لازم هي أنهم يبقوا في كل محفل حتى للآخر، لين يولي الحديث مصد. نبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا: زر غبا تزدد حبا. معناها ما تكونش لصقة باش تبقى محبوب. مثلا كي تكون في مجلس انسحب وانت في قمة التقدير، قول عندي موعد ولا قضية أكيدة. هذا يخليهم ديما يتوحشوا حكمتك ويستناو المرة الجاية باش يشوفوك. مهم ياسر أنك تفهم اللي الغموض الصالح يجي من الانشغال بالله. الناس اللي تبقى فاضية شغل لين يملوا منها تتهان. وربي يمدح اللي يصونوا أنفسهم في قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. وفي الأثر نلقاو: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. المحور الخامس، عزة النفس وتوقيت التسول العاطفي. فما فكرة غالطة هلكت القلوب وهي أنك تجري ورا الناس باش ترضيهم. هذا يتسمى تسول مذموم. القرآن يعلمنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مثلا كي تعمل 100% من المجهود والآخر متوفيك، راك تهين في كرامتك اللي كرمها ربي. جرب من اليوم تكتفي بحب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فكن مع الله يهبك الله مقاما عزيزا. المحور ستة، فما فرق بين غياب عن كبر وبين غياب للبناء. ربي يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني كي تتفرغ انصب نفسك للطاعة والعمل مش للقيل والقال. مثلا في عوض ما تستنى في لايك ولا مساج، سكر على روحك واخدم على مشروعك ولا تعلم علم ينفعك. ربي يحب المؤمن العامل بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والغنى هنا هو غنى النفس عن البشر. مهم ياسر أنك تفهم اللي الندرة تجي من القيمة الداخلية. كي الناس يعرفوا اللي أنت تبني في آخرتك ودنيتك ووقتها باش يحترموا غيابك. الاستغناء الداخلي بالله يخليك أكثر جاذبية، على خاطر من تعلق بالله كفاه الله مؤونة الناس. المجتمع ما يحترمش اللي مطيح من روحه، أما يقدر اللي نفسه عزيزة واللي يعرف مقداره عند خالقه. وانت اللي تحدد مقامك. كي تعبد ربي بالحق يرفع ذكرك عند الناس، كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. الغياب لأجل العبادة والعمل يخلي لحضورك نور وثقل كبير. الوقت هو مزرعة الآخرة، ما لكون حريص عليه من الضياع. ابني قلعة تقواك واخدم في الظل، وقتها يقفوا لك الناس احتراما وتقديرا. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما كنتوا تسمعونا وإنما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، يرافقنا حمدي الفسيلي في الإخراج ولمسات الفنية جميلة، تحية طيبة لي سوسن فرجاني كذلك في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، تحية طيبة لها. ننطلق معكم من طوى من البداية حتى إن شاء الله الماضي ساعة في لقائنا المباشر. واليوم موضوعنا كما قلنا أنه برمجتنا الصيفية نحاول أنه نحكيه على شبابنا، على الإشكالية اللي يعيشوها، نحاول أنه نطرحوا المواضيع الراهنة اللي يعيشوها شبابنا اللي يفكروا فيها وخاصة اللي يتواجدوا فيها. واليوم الحقيقة موضوعنا على صناعة المحتوى الرقمي، هل هو فرصة ولا تحدي للشباب؟ اليوم مهم برشا نحكيه على صناعة المحتوى الرقمي، علاش هي اليوم خيار يجذب الشباب، شنو أكثر زد الفرص اللي يوفرها ربما المحتوى الرقمي اليوم للشباب، تحديات اللي نجموا يواجهوها الشباب في المحتوى الرقمي، كذلك كيفاش نجموا نصنعوا محتوى هادف، محتوى ينجم يفيدنا، محتوى ينجم يكون فيه الإضافة، يكون محتوى رقمي جذاب خاصة ويكون هادف فيه القيمة والمبادئ وفيه كل ما هو ينجم يهزنا لمحتوى هادف يفيد الصغير، يفيد الكبير، يفيد المراهق، يفيد العائلة، يفيد المجتمع بصورة أو بصفة أشمل. هذا موضوعنا بالنسبة اليوم، إن شاء الله بعد شوي يكونوا معنا ضيوفنا في الأستوديو وعبر الهاتف. نذكركم 71 136 ألف، مرحبا بالناس الكل، مازلنا مواصلين معكم احنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة إن شاء الله راجعين بعد هذا الفاصل، بقوا معنا.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: من وحي السنة. من وحي السنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا سادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. مواصلين معكم لقاءنا المباشر، ما زال حديثنا على صناعة المحتوى الرقمي فرصة أو تحدي للشباب. واليوم أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاء واسع يصنع فيه الشاب المحتوى، يعبر على أفكارهم على مواهبهم، تحولت كذلك يعني مصدر دخل وفرصة لبناء مشاريع ناجحة عند برشا شباب. لكن في المقابل فرض هالمجال تحديات كبيرة كما السعي وراء الشهرة ربما بأي ثمن أحيانا، وضغط كذلك صناعة المحتوى على أنه ينشر أحيانا معلومات مضلة، محتوى غير هادف أحيانا. فقديش مهم برشا أنه الشباب اليوم يوازنوا بين الإبداع والمسؤولية، يحولوا المنصات الرقمية الوسيلة للخير والتأثير الإيجابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا رمزي بن شيخة. السلام عليكم، مرحبا بك، منورنا في الاستوديو.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم سائر مستمعيكم مستمعي إذاعة زي تونا القرآن الكريم.
1: مرحبا بك، مشكور. اليوم سألت قبل ما تلتحق بي، علاش أصبحت صناعة المحتوى الرقمي خيار يجذب الشباب وخيار يعني نلقاه اليوم الشباب الكل موجودين على منصات التواصل الاجتماعي، وقديش محتاجين أن تكون هالمنصات هذه وسيلة للخير والتأثير الإيجابي بطبيعة الحال والمحتوى الهادف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان وكلفه بتكاليف يحاسب عليها، وما يكون من دعوة إنسان يدعيها فإنه توضع على ميزان شرع رب العالمين تبارك وتعالى، فإما أن يكون مأجورا بما يقول،
1: صحيح،
2: وإما أن يأثم بذلك، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان مسؤول عن الكلمة، والكلمة يتم بها العقد، ويتم بها التصريح، ويكون بها الكتمان.
1: نعم،
2: يعني الكلمة هذه هي وسيلة التعبير، والكلمة أمانة،
1: صحيح،
2: تقوم على عاتق الإنسان يسأل عنها بين يدي الرب تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يعد سؤاله، هذا إن كان في محتوى رقمي أو غير محتوى رقمي عامة.
1: أنت عامة لهنا.
2: لكن الإشكال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي زمان على أمتي يقول فيها الرجل كلمة فتنتشر في الأفاق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصار الإنسان اليوم إذا تكلم في الهاتف سجل محتوى، فسبحان الله ما يعرفش يعني قديش من واحد بيش يسمعها.
1: حدود
2: عجيبة عجيبة. يعني تعرف الشيء بشيء، يذكر البارح كنت نسوق في السيارة وقت حطيت الإذاعة نسمع في روحي، فقعدت ندب، قلت سبحان الله، يعني
1: تسمع في برنامج كنوز الوصاي،
2: نسمع في برنامج كنوز الوصاي.
1: نعم.
2: فقلت كم من واحد يسمع فيه زعمته. فقلت لعله رزق لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى كيف أتى. نفس العملية، الإنسان ما يعرفش قديش من واحد يسمع،
1: قديش من واحد بشي يتفرج في هاك الفيديو اللي أنت صورته، كان إذا كان هو باهي أو خايف.
2: أيوة، هي لهنا المسألة. يعني أنت عدد الحسنات متاعك يقعد يمشي، ولا عدد الحسنات عدد السيئات هو اللي بشي يمشي. يعني كم من الإنسان هو يموت ويبقى عدد سيئات يشتغل، وإلا يقعد عدد سيئات الحسنات متاعه يشتغل. فالإنسان هو إذا صور فيديو وبعثه خرجه على النت، طبعا هذا عنده أسباب عديدة، قد يكون سبب ربحي، قد يكون سبب متاع ترضية للنفس لعوامل النفسية. الإنسان ما يلقاش روحه، ما هوش اجتماعي، فيلجأ إلى الفضاء الافتراضي، فهو يتجرأ على القول فيه ما لا يستطيع أن يقوله بين الناس،
1: يعني في المباشر
2: يخرجها. كذلك فما التسابق نحو الشهرة كما قلنا،
1: صحيح،
2: الآن صارت وسيلة الإشكال. شفت أنه مرض الشهرة هي كلها رأي أمراض، أمراض قد تصيب القلب. تمام، مرض الشهرة هذا قد يريد الإنسان أن يشتهر ولو بالسيء، فلا يقيم وزنا،
1: كما يقول اليوم باد بوز، معناتها الحاجة التأثير، أما الحاجة اللي تنجم تتقال أما بطريقة خايبة مش تشهر الإنسان هذاك.
2: صحيح، وشيء بالشيء يذكر فيما رواه بعض أهل الروايات والحكاية، أن رجلا أراد الشهرة فسابق أهل الشعر فلم يستطعهم، فسابق أهل العلم فلم يستطيع. فأكرمكم الله ذهب فتبول أكرمكم الله في زمزمة فاشتهر بذلك.
1: شوف
2: سبحان ربي رامي. فالإنسان يرد باله والمحتوى الرقمي هو أمر خطير جليل القدر عظيم،
1: خاصة إذا كان تأثيراته على المراهقين وعلى أطفالنا يولي غديك الخطر. إذا كان التأثير متاع المحتوى الفيديوهات وغيرها خاصة إذا كان ما تكونش هادفة وإيجابية، فالأخطر أنه باش تولي تمشي لك يعني المراهقين اللي هما في سن يحب ربما يتفرج ويأخذ الشخص ذاك مثل أعلى، أو بالنسبة للأطفال اللي اليوم ولينا نشاهدوهم موجودين زادة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. عنا حديث جميل في فقرة من وحي السنة، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في نفس السياق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
2: نعم.
1: قديش مهم الحديث هذا في في في سير حياتنا، وخاصة وانت اليوم في محتوى رقمي أو تخمم تصنع محتوى رقمي، فالحديث هذا إذا كان خموا فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام شنو حب يوصينا من خلال هالحديث هذا؟
2: هذا حديث يعتبر ويعتبره العلماء من أصول الأحاديث، أي من أصول الدين. كيف نقول من أصول الدين؟ لا يعني ذلك يعني أريد به العقيدة وعلم الكلام، لا. هذا الحديث كذلك أورده الإمام النووي في الأربعين النووية التي بنى عليها مباني الدين، وهذا الحديث أصل من الأصول في حفظ اللسان، وحفظ اللسان يكون من حفظ الحال بما يؤول إليه الأمر في المآل. وقالبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. والمراد بذلك أنه لا يكتمل إيمان أحدهم بالله، هذا للائتمار بأمره، واليوم الآخر للمعرفة أنه محاسب بما يقول. فليقل خيرا. أعلم أيها السامع الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل، سأله معاذ رضي الله عنه، قالوا: أو نحن مؤاخذون بما تنطق ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك يا معاذ. يعني وهذا بالمتضادات يسمى، الظاهر هو أنه يدعو عليه وهو يدعو له منبها، أي لا تفعل فلا تثكلتك. نعم.
1: يكب الناس
2: على قال: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يقول الكلمة وهو لا يلقي لها بالا، كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي به في النار 70 خريفة. وقال ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا 3، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من هذه 3، يعني حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الناس لا يخرج من هذه 3، إما أن يأمر بصدقة، أو أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، أو أن يصلح بين الناس. ولذلك لما أورد علي بن أبي طالب في الحلية وهند بن أبي هالة أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت قليل الكلام، إذا تكلم بالكلمة يتكلم 3 ليفهمها الناس، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يسمع أكثر مما يتكلم
1: عليه الصلاة والسلام. نعم. نعرش التسنيم حاضرة معنا. ألو، السلام عليكم. طيب نأخذها بعد شوية تسنيم معنا إن شاء الله.
2: نعم.
1: خلينا نرجع لصناعة المحتوى الرقمي. كما قلنا اليوم هو خيار يجذب الشباب بطبيعة الحال، يجذبهم لجانب الربح كما قلنا أو لجانب الشهرة. بالنسبة للحديث هذا، وقت اللي شباب اليوم يحب يصنع محتوى ويذكر أنه كل ما قوي الخير ينجم يعني يخلي هيك المحتوى هذاك أفضل، لأنه اليوم الفكرة أنه كل ما نجم نقول حاجة تنجم تجبد الناس، فحاجة تنجم تكون مش لائقة، حاجة ما تنجمش تكون هادفة، فتنجم تكون موجودة في هيك المحتوى.
2: هو نحن في تحدي.
1: هذا هو قلنا من البداية، تحدي أم فرصة. نعم.
2: تمام. الكلمة رسالة.
1: نعم.
2: وهذا الذي يتكلم كما قلنا إما أن يكون حاملا لرسالة يريد أن يوصلها للناس يؤجر عليها بين يدي الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون متحللا من هذه القيود الأخلاقية. أنا لا أريد أن أقول هي قيود شرعية فقط، لأنه أنا أعرف من ليس له تمسك بالضوابط الشرعية، لكنه في جانب ما صاحب خلق. تمام. فهذا يقول: أنا لا أورث محتوى. أنا الآن في نفرة الشباب، ومن مر عليه شبابه ولم يأتي فيه بكارثة فذلك قد حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه في الشباب العقل يبدأ ما يحسبش. صحيح. مش كل واحد يكبر وينضج،
1: الطاقة متاع الشباب
2: فيعمل ما يحسبش. لكن فما شكون بعد ما يفيق يعني حتى تو نشوفه، يعني احنا نسكن في بلاد واحدة والعالم صغير، كم من فنان حتى تو صغار الكل طالعين يحبوا الراب ويسمعوا كل شيء، مشى فسخ غنايته القديمة الكل على الكلام اللي في خايب فيهم والرسائل اللي قاعدة توصل للشباب. خاصة تلقى واحد لما يجيب ولادي يولي عاود حساباته يقول يعني أنا ولدي بشي بشي يكبر بشي يسمع هذا. فهو أغزر السجية الإنساني وما خلقه الله تبارك وتعالى عليه من الخير من الفطرة. نعم. تأبى ذلك. ولذلك الإنسان من دون يبدأ له فاعطيه تعرف برك.
1: صحيح.
2: ونحن يعني في تحدي لأنه حبينا ولا كرهنا ما نزيفوش الواقع. نحن نعيش في فساد في الطقس العام في الذوق العام. تمام. ولذلك على الإنسان أن يكون يدا أن يكون يدا تصلح لا معول يهدم.
1: هذا هو علاش قلنا احنا انه تكون يعني الـ سواء المحتوى وكل يكون ايجابي ويكون فيه من الايجابيه ويكون فيه من انه يكون هادف بطبيعه الحال. نمشي مع الاستاذه تسنيم امام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخيرات مريومة، صباح الخيرات سيدي رمزي وكافة مستمعينا على موجات إذاعة الزيتونة.
1: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله أستاذة تسنيم. اليوم نحكيه على صناعة المحتوى الرقمي، كما قلنا فرصة أم تحدي للشباب. والحقيقة في البداية سألت شيخ رمزي علاش اليوم نلقاو أنه خيار صناعة المحتوى تمشي تجذب الشباب، خاصة أنه نلقاو كذلك أنه الشباب اليوم يراوها أنه نجم تكون فرصة مصدر دخل، وبرشا نعرفوهم انه يعتمدوا اما المقاطع متاعهم هذيك لمصدر دخل او كذلك نجم تكون فرصة متاع شهرة او يعني انه فقط الانسان يحب يكون معروف ونقدم ربما المحتوى متاعه باش نجم يكون محتوى هادف ويوصل للعباد. فقط يقولك بغاية انه ننصح انه نقدم الكلمة الطيبة، انه نقدم المعلومة يعني الطيبة. ساعات نلقاو من اهل الاختصاص من الاطباء اللي يقدموا محتويات الحقيقة قيمة جدا على الوسائل التواصل الاجتماعي أو من المحامين أو غيرها من القطاعات، اللي يقول لك أنا يعني نسخر هك المقاطع ذيك باش ربما توعية صحية أو توعية في جانب قانوني معناتها بالنسبة للاستشارات القانونية للناس. فهذه كلها فرص طيبة وهادفة باش الإنسان اللي ربما ساعات تغيب عليه المعلومة يلقاها أمامه. قداش مهم أنه نكونوا زداء واعين كما قال شيخ رمزي أنه هك الكلمة ذيك راهو تحدي وراهو رسالة، وأنه الإنسان سيسأل على الكلمات اللي نجم يقولها تنجم تكون ماهيش هادفة أو تنجم تكون مؤذية.
3: أنا كنت نسمع فيكم طبعا وتأثرت برشا بكلام شيخنا رمزي، أما وقت اللي أنا نسمع فيه يتكلم جيت بالي تصويرة الفلوكة. تخيلوا اللي يسمعوا فيها تو احنا قاعدين على الشط، لما بديو قاعدين على الشط تعجبنا الفلوكة في البحر هكا ولا لا، نقولوا محليها فحليه اللي راكبها، أما لو نحن نركبوا في الفلوكة هل باش تبقى نفس المشاعر هذيك؟ وعلاش نكونوا مجرد متفرج نحن وقتها؟ راه أنا نشبه صناعة المحتوى بالفلوكة اللي تراها أنت محليها في البحر، مش كيما تتفرج عليها من بعيد وتقول محليها، كيما أنت تركب فيها وتخوض
1: كيما أنت تخوض التجربة. نعم،
3: اليوم التليفون شئنا أم أبينا ما عادش مجرد وسيلة متاع تواصل، التليفون ولا منبر، والشباب وغير الشباب ما عادش متفرج فقط، إنما زاد ولا يصنع في المحتوى ويأثر في الناس إيجابا أو سلبا. تنزل على الفلسة نجم توصل للآلاف وبل حتى الملايين. علاش السؤال ديما اللي يطرح روحه، هل صناعة المحتوى ذي فرصة حقيقية ولا تنجم تكون تحدي نجم يضيعنا؟ لأنه اللي يركب في الفلوكة إذا ما عندوش هدف واضح وما يعرفش الطريق في البحر، خاطر البحر فيه طريق يعرفوه البحارة يعرفوه غادي البحر، وإذا ما يعرفش يعوم ينجم يغرق ويغرق غير. وهيك علاش أول حاجة لازمنا نفهموها في صناعة المحتوى أن علاش ولات خيار يجذب الشباب وغير الشباب. من ناحية نفسية مريم، كل إنسان في حياته عنده ثلاثة احتياجات كبيرة
1: اللي هم
3: أولا يحب يحس اللي عنده قيمة، ثانيا يحب يعبر على روحه،
1: يحب يعبر على أفكاره واهتماماته ورغباته. نعم.
3: وثالثا يحب يخلي أثر في حياة الناس. هذا أي إنسان سوي وطبيعي عنده احتياجات الثلاثة الكبار هذوما طبعا. من خلالهم هما فما برشة احتياجات
1: اليوم تتفرع عليهم احتياجات أخرى. نعم.
3: وفرت الحاجات هذه بسرعة كبيرة، والشباب اللي كان يلزموا سنين باش صوته يسمع او يظهر اليوم ينجم في دقيقه ينشر فكره
1: صحيح.
3: ولا تجربه ولا مهاره ويتواصل مع الاف الناس. المحتوى الرقمي اكثر برشا حواجز. ولا النجاح ما عادش مربوط بالمكان وبالامكان. قبل النجاح 20 سنه التالي 30 سنه التالي مربوط بثنائيه اسمها المكان والامكان. انت وين وشنو هي قدراتك؟
1: صحيح.
3: اليوم النجاح ما عادش مربوط بالمكان والامكان، ولا النجاح مربوط بالفكره.
1: ما يهمش انت وين وشنو قدراتك، ربما خاصه قدراتك خلينا نحطوا عليها هكا قوسين، لانه زاد قدرات مهمه باش تنشر محتوى.
3: لكن اليوم نحكيه على النجاح، أو كي نقول نجاح مش بالضرورة نجاح إيجابي، ليس كل نجاح نجاحا مريم كما حكينا قبل. اليوم الانتشار اللي يجذب ما عادش مربوط بالمكان وبالإمكانيات، ولا مربوط بالفكرة بالإبداع بالاستمرارية. هيك علاش نشوفوا في برشا شباب دخلوا المجال هذايا من شرة التعليم، الدعوة إلى الله، التنمية البشرية، ريادة الأعمال، وحتى في مشاريعهم الخاصة. المحتوى الرقمي للشباب وفر برشا فرص.
1: نعم.
3: مهمة جدا. واليوم اللي يستعمل في صناعة المحتوى لازم يفهم الكلام هذا ويفيزيونيه، يحط قدامه خارطة ذهنية. شنو هي الفرص اللي نجم يوفرها لي أنا المحتوى الرقمي بعد ما نسمع كلام شيخنا رمزي حول مسؤولية الكلمة؟ ما نعرفش أنا الكلمة راهي مسؤولية وسأحاسب عليها.
1: صحيح.
3: طيب أنا فهمت المسؤولية ذي. أنا كشابة وشاب أنت تسمع فيها نجم يوفرها لي المحتوى الرقمي. واحد، صناعة التأثير. في وقت من الأوقات التأثير كان يقتصر على المنابر الكبيرة، تلقى الشخصيات المعروفة هي المؤثرة في البلاد. أما اليوم حتى شاب عمره 20 سنة نجم يكون شخص تغيير فكرة راه، أو يعدل سلوك غيره، أو حتى يلهم آلاف الناس.
1: صحيح. حتى أقل من 20 سنة
3: قولاً. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يعني كل كلمة طيبة وكل معلومة صحيحة وكل قيمة باهية تنشرها ريت نجم تكون لك صدقة جارية يبقى أثرها سنين بعد ما تغيب.
1: وما تعرفش قداش نجم تغير من قلب ومن نفس ومن فكرة، وقداش نجم تغير من نفسية متاع شخص في الحالة هذيك.
3: نعم. نجمش تعرف قديش نجم تداوي من جرح، قديش نجم تغير من مزاج معكر. حل إذاعة الزيتون، اسمع كلمة طيبة المزاج اعتدل، اسمع كلمة خير المزاج اعتدل.
1: صحيح.
3: فأول فرصة يعطيها لنا المحتوى الرقمي، صناعة المحتوى، هي أنك تكون مؤثر، أنك تخلي أثر في الناس. وهذه من الأهداف الحياتية اللي لازم تكون متاعنا. اثنين، التعلم المستمر. من أسرار صناعة المحتوى الناجح، قدر مش كل المحتوى راهو ناجح.
1: ناجح ونقصدوا لهنا بالناجح أنه هادف، يعني في نهاية الأمر كنقولوا ناجح يعني هادف. نعم.
3: خاطر تم شكون توا يحل فيديو يحكي في سفسف في الأمور وينتشر الفيديو.
1: صحيح. نعم. وشفنا أنه محتويات تحكي على حياة خاصة وربما حاجات خاصة، تقول أنت أنا شنو اللي باش يفيدني كي نسمع بحياة بالشخص هذاك وبحياته الخاصة وتفاصيلها.
3: نجم حاجات تعمل حسد وفتنة.
1: صحيح.
3: نجم حاجات تمرض نفسيا مع محتويات مختلفة. أما كي نحب نقول أنا صانع محتوى ناجح، من أسرار صناعة المحتوى الناجح أني نتعلم أكثر ما نتكلم. باش تقدم محتوى محترم لازمك تقرا، لازمك تبحث، لازمك تثبت من المعلومه، لازمك تطور روحك كل يوم، لازم تقعد عند اهل الاختصاص وتتعلم منهم. في التدريب نحن نقولوا احسن طريقه باش تتعلم هي انك تنشر اللي تعلمته لغيرك.
1: انك تساهم في نشر شنو تعلمت. نعم.
3: صناع المحتوى الحقيقيين تلقاهم في تعلم مستمر، ما يقفش التعلم عندهم. ما يقولش أنا اشتهرت وليت معروف يلا خلاص أنا مش نعلمكم توا ونوريك، ليه هو في تعلم مستمر. الفرصة الثالثة اللي يعطيها المحتوى الرقمي هو ريادة الأعمال، وهذه أنا الحقيقة تمسني برشا ونحبها ونحب نتعلمها. برشا مشاريع صغيرة اليوم مريم بدأت بفيديو صغير.
1: صحيح.
3: بصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى اليوم ينجم يفتح لك أبواب خدمة.
1: مصادر رزق قلناها. نعم. من البداية. نعم.
3: من البطالة. اليوم فما برشا باجات أنا متأثرة بأصحابها الحقيقة، بداية شبه معدومة
1: صفحة بسيطة جدا.
3: كبرت بشوية وفهمت كيفاش تتعامل مع المحتوى الرقمي وتشهرت وتخدم على روحها وتبيع. فهذا مؤثر جدا. معناها طبعا لازمها استشارات وتدريب وتسويق
1: صحيح. فما ناس تمشي تعمل تكوين زادة في الجانب هذا كيفاش ينجم يسوق الكترونيا التجارة نتاعو.
3: نعم لازم لابد انك تعمل تكوين وتتعلم وتفهم كيفاش تسوق للمشروع نتاعك. الحاجة الرابعة والفرصة الرابعة اللي يعطيها لنا المحتوى الرقمي وصناعة المحتوى الرقمي كما قال الشيخ رمزي هي الفلوس. تحقيق الدخل طبيعي اليوم اي واحد فينا يحب يحسن الدخل نتاعه. طبيعي انه هذا ما هوش عيب. اما الخطير شنو في جانب المادي؟ الخطير وقت اللي تولي الفلوس هي الهدف.
1: نعم
3: وتولي القيمة هي آخر حاجة يفكر فيها صانع المحتوى.
1: يعني المحتوى يراه المحتوى هذاك يراه فلوس فقط، مهموش شنو يحط فيه، شنو يتكلم فيه، شنو اللي يبثه في هيك المقاطع متاع الفيديو. الفكرة وهذا الأخطر كما قلت سادة تسنيم، أخطر أنه ننشر فيديوهات لغاية الربح المادي وما يهمنيش أنه فمش كنت أثر بيا ما تأثرش بيا. تفضل بطبيعة الحال.
2: الإشكال الكبير في هذا أنه قد بعض الناس أو أغلب الناس يقول لك أنا نعطي في فيديو، الفيديو هذا باش يكون فيه مقابل، لكن لا يدري أن الحكم الشرعي يتغير مع محتوى هذا المقطع، إما حلالا وإما حراما فيكون ماله حلالا أو حراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منهم، ومن ماله عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فما يكون من صدق في هذا الفيديو وإرشاد فهو يكون من سبيل الدعوة إلى الله أو التعلم أو التعليم أو النفع. من استطاع أن يفعل أخاه فليفعل، فليكون ذلك حلالا. وإن كان يعني فيما يسيء. المرة اللي فاتت نشوف في تسنيم هات منشور ولا بوست على محتوى رقمي ما في حد شيء، في 300 ألف يتبعوا وما في حد شيء. يعني كيف نقول ما في حد شيء باش ما ندخلش في بعض التفاصيل.
1: أكيد.
2: بل ذلك عند الله تبارك وتعالى عظيم. فهمتني؟ ويغضب الله تبارك وتعالى لما فيه. علاش قلت لك هو تحدي في مسألة الذوق العام. إنه الإنسان يكون يد تبني، يكون نفس إصلاح.
1: نعم.
2: ما يكونش معه وليزيد يهدم ويمشي مع التيار. نعرف خيانة اللي يسمعوا فينا إنه والله يا شيخ نمبر دو في باش يكون طايح على خاطر الناس ما تطلبش الشيء هذا. لكن عندك فئة مستهدفة تخدم عليها تو تكبر.
1: تنتشر
2: بشوية بشوية.
1: وتصبر عليها.
2: تصبر عليها. أغزر أي واحد يبحث عن الربح السريع وإلا الشهرة السريعة راه ما يخلطش. ويرد بال. راهي الزلقة بفلقة. أنا أذكر عام 2012 أظن عام 2012 كانت أول مرة نتعدى فيها في الإذاعة. فأحد مشايخ يسمعني فعمل لي تليفون قال لي طل علي. فمشيت له فقال لي يا وليدي رد بالك شتحكي وانت في الجامعة نهيته بشي سمعوك 2000-3000.
1: نعم.
2: لما تغلط الجامعة اللي من بعدها تقول سامحوني راني غلطت في كذا كذا كذا كذا. توا في الراديو وشوف قديش من واحد قاعد يسوق يسمع فيك. تحط مقطع على النت قال هالي قال لي راك تعط تجيب التليفونك تصور وتحط ما عادش نجم ترجح مش تدور على الناس انت بالواحد بالواحد
1: تقول اذا صورت ونشرت ما عادش نجم ترجح
2: نجم يعني. فهمتني؟ الكلمه في لسانك تحكمها كان خرجت تحكمك.
1: نعم.
2: فالانسان يرد باله فاش قاعد يعمل يضبط روحه ويعرف وين يحط ساقه وينظر الى المآل هذا اللي يسمع كيف سيتاثر واذا تاثر كيف سيكون نتيجه هذا التاثر.
1: نتيجه مهمه جدا.
2: قبل ما نتعدي ونحب نشكر تسنيم ونباركلها على الدبلوم تاع البارح وحاجه مفيده جدا. الف الف مبروك وربي يوفقك ودائما في التالق ونحبك تعمل لنا محتوى هادف وتستعمل في المهارات
1: يا رب. ان شاء الله نعم. ان شاء الله دائما الانسان من حسن الى الاحسن يا
3: رب.
1: ان شاء الله من حسن الى احسن.
3: كلمه مهمه قالها الشيخ انا مره هبطت البوست اللي حكي عليه هو يتبعوا فيها الاف اخت هي قاعده تنظف في دارها. كما قلت انت مريم ساعات الانسان يولي يهبط على حياته الشخصيه ما يعرفش انه هذا حلال ام حرام، هذا يغضب ربي ام يرضيه. المهم عنده انه يجمع عدد اكبر من المتابعين.
1: صحيح.
3: من لايكات ومن الاسود ومن غيره.
1: هذا هو الهوس اليوم من المحتوى الرقمي انه الهوس نتاع انه قداش نجم نوصل للنمبر دو في يعني قداش نجم نوصل من انسان شاف المقطع يعني الفيديو هذاك قداش تعمل عليه لايكات. صحيح. قداش نجم ناخذ عليه. ما عادش القيمه في شنو تنشر، ما عادش القيمه في المقطع في حد ذاته، ما عادش القيمه شنو اللي نشرته. ما يعني كما قلت حين تنجم تلقى إنسان قاعد ما نعرفش يقرأ في جريدة مقابل البحر والناس تتفرج وتتابع وتلقى
3: يعني
1: أرقام كبيرة.
3: هذا يسمى محتوى هادف شوية. أما أخت تنظف في دارها بملابس البيت وما في سيديو نامبورت كوا وقالت الناس تبع فيها في المباشر فصدمة كبيرة جاتني الحقيقة. حاجة موجعة. وهوس الشهرة اللي أنت قلت عليه مريم هو من أبرز التحديات اللي تواجه صناع المحتوى حتى للمحتوى متاحهم نافع وإيجابي. مش كان اللي ينشر في سفاسف الأمور أو الأمور المحرمة والتي لا تجوز لها. حتى اللي ينشر في محتوى ديني. حتى اللي ينشر في مهارات. حتى اللي ينشر في حاجة نافعة. يعيش تحديات ويواجه تحديات اللي هي تعتبر مخاطر نجم تضيعه. أولها هوس الشهرة اللي أنت قلت عليه. أخطر حاجة وقت اللي المحتوى سواء كان هدف أو غير هدف يولي الهدف نبيع الشهرة مش الرسالة نفسها.
1: صحيح إنه نمشيه للشهرة مش الرسالة أو شنو اللي قاعد أنا نعدي. نعم
3: صانع المحتوى يولي ما عادش يسأل شنو باش نزيد الخير للناس. يولي يسأل كيفاش نجيب أكثر لايكات كيفاش نطلع تراند اليوم. تعرف اللي هذا من ناحية نفسية خطير جدا. واللي قيمة الإنسان تولي مربوطة بالأرقام. شوف نحن في التعليم قديش ما نحبوش الآباء والأمهات يربطوا أبنائهم بأرقام بمعدلات. هو صناع المحتوى اللي يربط رواحهم بالأرقام وبأعداد المتابعين وباللايكات وبالفلوس اللي تدخل يعيشوا في قلق دائم يعيشوا في برتيل بس
1: تحدي كبير. نعم
3: نهار الفوق فرحان خاطر الفيديو هذا ضرب ونهار تنهار على خاطر قصة تفاعل والعياذ بالله. هذا أخطر تحدي. أما تحدي آخر مريم يعيشوه صناع المحتوى هو المقارنات المستمرة. يعني وقت اللي الإنسان يشوف نجاح الناس أما ما يشوفش التعب والسنين اللي صار لهم
1: تعبها وسهرها. نعم باش وصل. نعم
3: يعني أنا كي نهبط مثلا أني البارح خذيت دبلوم نتاع مدرب محترف الناس بتشوف كان جزء من النجاح
1: الصغير هذايا.
3: ما كي هبط التلميذ راني نجحت في البكالوريا ب 18 معدل. الناس بتشوف كان النجاح الصغير هذاك ما همش باش يعرفوا أنا شنو عانيت وتعبت حتى وصلت للنجاح هذايا. هكا الشاب يولي شي يصير فيه يولي يقارن البداية متاعه بالنهاية متاع غيره
1: وهي ما لا تجوز هذه المقارنة أصلا معناتها.
3: ويولي يعيش الإحباط بسرعة شديدة.
1: نعم
3: هيك علاش نحن نقوله للشباب قارن روحك أنت بالبارح لكن
1: صحيح
3: مش باليوم متاع غيرك.
1: صحيح
3: قارن روحك ديما بأنت كنت البارح. أنا كنت البارح ما نعرفش قريت العلم الشرعي وتعلمت. أنا كنت البارح في الابتدائي اليوم كبرت ونجحت في البكالوريا. أنا كنت البارح كذا اليوم تغيرت ووليت مذيعة في الزيتونة وهكذا. قارن روحك بروحك البارح مش باليوم التغييرك. هذه من أخطر زادة
1: تحديات
3: صناع المحتوى.
1: فما زادة نعم
3: فما أخطر آخر زادة يواجه صناع المحتوى اللي هو التنمر الإلكتروني.
1: وهذا الأخطر كذلك أستاذة تسنيم
3: واللي تقريبا الكلنا نجم نعيشوه كصناع محتوى. أي إنسان يعطي محتوى وعادة للأسف الشديد صناع المحتوى الهادف هما اللي يتعرضوا للتنمر الإلكتروني.
1: لأنه فما كما قلت أنت مقارنة ساعات تقول كلاف شنو تقول أنت لغيرك ربما شافي جانب آخر فيتعرض للتنمر الإلكتروني. وخاصة ساعات أنه في باب أنت ربما ترى في روحك نعرفش أنا عالم في الميدان هذا أو أحيانا توصل حتى للتقليل من قيمة الشخص معناته.
2: بل أنا أردت أن أتكلم في مسألة حبيت أقول حاجة يعني وخيانا إن شاء الله يكون يسمع فيها اللي يخدموا على المحتوى الديني أو الشرعي أو الهادف أو كذا فلما تجي التنمر من غيره والله أنا نقول عادي يعني أنا هذا طبع فيه أنه إذا سجلت حاجة نخليها معش نرجع لها حتى ساعات الكومنتريات ما نقرهمش أصلا يعني يعني نعرف يعني الناس لا ترضى يعني لو رضي الناس وأجمعوا على رضان واحد لا رضوا عن رب العالمين تبارك وتعالى لكنهم ادعوا له الزوجة ونسبوا له الولد.
1: نعم.
2: رب العالمين مرضاوش عليه.
1: نعم سبحان الله.
2: السيد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يكذب به وهم أعلموا به فأنا نعرف أني لن ترضى عنك كل الناس يعني. فلازم مع شوية حسد وشوية غيرة وشوية حقد يبدأ دفين تخرج خلطة
1: الله المستعان.
2: فأنا نقول الحاجة اللي نخاف منها هي شنية هذو ما حطهم على جنب وخيانا اللي يشتغلوا في مسألة الديجيتال بعض خيانهم يكون معاهم يشتغل على محتوى هادف وشرعي، تلقاه يعلق له أمام الناس بإظهار مساوئ أو عيب ولا كيفاش واتقي الله وكذا في مسائل لا تحتاج إلى هذه الصرامة يعني. فكان حتى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون في الخاص،
1: صحيح
2: فهمتني؟ يعني ربي تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر واتقوا، وهذا من البر يعني. أنا قلت قول لي هذا، فنحن نعاني فسادا من الذوق العام، فنحن نريد أن يكثر إخواننا وأخواتنا من الذين يشتغلون ويضربون بسهم في هذا المجال، فلا تكون عونا على غيره عليه.
1: نعم نعم. كمل معك
2: فاضل تسليم، تفضل قصيت عليك سامحني.
1: نعم
3: تفضل. هي الحاجه اللي تاسف شيخنا انه لو كان جيت من باب النصيحه او من باب نقد المضمون تتعدى الأصل كما قلت لك في الخاص. أما ساعات تلقى تجينا معناها تشكيات تقول لك شوف كيفاش شوف كيفاش فلان ما نعرفوش وكتب لي كومنتير كيما هكا، علاش الأذي تلقى وليت عركة في اللي كومنتيرات، واحد يسب في الآخر علاش تقول عليه أنت هكا، هذا صنع محتوى بي، أنت مريض، أنت بي، تم تعاليق جارحة ما عندها حتى معنى إلا الحسد والعياذ بالله والمقارنات الغير سوية. يعني تلقى إنسان عنده عقدة متاع نقص ويحب يخرجها من وراء الشاشة بفو بروفيل لأنه ما ينجمش يواجه العالم. وهذا الناس بالحق إن شاء الله ربي يعافيهم ويغيروا الوجهة نتاعهم. هيك علاش صنع المحتوى؟ شنو لازم يكون عنده؟ لازم يكون عنده نضج نفسي، يعرف يفرق بين النقد اللي يصلح له
1: وبين النقد اللي فقط باش ينقدك الإنسان.
3: أي الإساءة ماهوش نقد، أما إساءات ما تستحقش نقفوا عندها.
1: صحيح.
3: ممكن يستغرب الإنسان يقول زعما علاش زعما مش فما، أما إذا ظهر أنها إساءات مجانية بسبب مرضى مرض في القلوب ورب يحكي عليهم في القرآن، فدونك صانع المحتوى لازم ما عادش يقف عندها باش ما يأثرش فيه التنمر الإلكتروني ويواصل في النجاح نتاعه وما يتلفتش كما قال الشيخ. ثم حاجة خطورة رابعة
1: ونختم بها
3: إن شاء الله، هي المحتوى السطحي. وما أدراك ما المحتوى السطحي؟
1: هذه يطول فيها الحديث للأسف لأنه فيها برشا كلام. نعم.
3: اليوم بعض المنصات تكافئ المحتوى المثير أكثر من المحتوى المفيد. تلقى كما قال سيدي رمزي إنسان محتوى نتاعو ديني دعوي ثقافي يعلم في حرفة في مهارة.
1: صحيح.
3: والمتابعين قلة، وتلقى محتويات سامحوني في الكلمة تافهة ما عندها حتى معنى والآلاف تتابع فيها
1: أحيانا حتى الملايين.
3: والله والله بصدق حتى الملايين. هذا يخلي بعض الشباب يجري وراء الإثارة وينسى الرسالة.
1: لأنه هذا زاد لازم تحكي فيه برشا، علاش اليوم نلقاو الشباب كما قلت أنت في المنصات هذه اللي ما تقدمش معلومة، ما تقدمش إضافة، أحيانا تلقاها حاجات تافهة أو بسيطة أو ما عندها حتى معنى، معناتها ما عندها حتى إضافة. لأنه احنا اليوم كل يوم كما حكينا في الوقت، إذا كان كل يوم تخرج منه بمعلومة مفيدة بمهارة معينة فمشي ماهوش باش تحسب من عمرك، معناتها وقت ماشي. فشنو اللي يخليه يمشي يشوف المحتويات هذه بالملايين ويتفرج فيها ويتبعها وما يتبعش المحتويات اللي هادفة اللي فيها معلومة مفيدة مهما كانت المعلومة؟ إن شاء الله تكون حتى معلومة في منعرش حتى في جوانب بسيطة في الحياة اليومية، في الصحة، في الدين، في العلوم، منعرش أنا في تدريس أولادنا، لكن تلقاه يقبل على المحتوى كما قلت أنت تافه، لأنه فما برشا أسباب نجم نعالجوها في حصة أخرى. ما عادش يكفينا الوقت يا تسنيم، ربي يبارك لك إن شاء الله. مشكورة، شكرا شكرا، ربي يبارك فيك إن شاء الله. مازلنا مواصلين معكم إحنا سادة المستمعين والمتابعين، راجعين بعد فقرة صحتنا معنا بتتنا وبعد هالفاصل هذايا مكملين معاكم حتى للساعة الواحدة إن شاء الله. ربي بيحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. بقوا معنا متبعدوش وما تبدلوش، راجعين بعد هذا الفاصل.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور على نور.
5: ولا غربية يكاد زيتونة.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. رجعنا معكم من جديد أسد المستمعين والمتابعين، تحية طيبة لكم. معكم مريم فجيري ومعنا مريم بن حمدان في صحتنا مع نبتتنا كالعادة، مع نباتاتنا، مع الغلة، مع الخضرة، مع الحاجات اللي الحمد لله موجودة في بلادنا. كيفاش نستعملوها، كيفاش نستهلكوها، الكميات، شنو اللي محاذير، شنو اللي نعرفوه اللي ما نعرفوش بطبيعة الحال. ودي مريم ترشدنا بالمعلومة الصحيحة. نهار الاربعاء تقريبا حكينا على الدلاع، اليوم باش نحكيوا على البطيخه. اخواتهم باش نبعدوا بعيد، معناتها شنو هو الفرق؟ ما فماش مقارنه بين الدلاع والبطيخ ريم؟
2: فما مقارنه ما طفيفه، مش حكايه كبيره، جوست الفصيله ما همش نفس الفصيل. صباح الخيرات والمسرات،
1: ساعه مرحبا
2: فينا الكل، عايشك الله يعزك. كما قلنا نحن الحمد لله الحاجات هذوما نحن نوفروهم، وخاصه لما نحكيوا الغلال نتاع الصيف. غلال الصيف اللي نحن هذاك عباره كنز، على خاطر تتكلم معناها كلفتها اقل مقارنه برشا غير الاخرى. يعني نشوف احنا مثلا الخوخ العوينه كل دونك تلقى انت البطيخ والدلاع متوفر في كل عائله. اما ديما نحن نقولوا لازم نكونوا عندنا حكمه في التصرف به كل حاجه. احنا ديما نقولوا كل نبته نابته لها حكمه ثابته. نعم، كل حاجه عندها الايجابيات نتاعها اكيد جدا عندها محاذير وعندها سلبيات، وخاصه اذا افرطنا في الاستهلاك. اول حاجه، وثاني حاجه ينجم يكون انا عندي امراض وما نفيقش بها، دونك تولي هذيك مشكله كبيره. هذيك علاش ديما نتجنبوا نحن الكميات معناها الاستهلاك، يعطيك الصحه على الاقل كان خلطت لنا اقل الاضرار.
1: واضح. ما نعرفوش على البطيخ
2: كقيمه غذائيه
1: وعندنا انواع، ما نعرفش هل تختلف.
2: فما ثلاثة أنواع، احنا نشوفوها من الأصفر تلقاها صفرة غامقة ياسر عاتي على البرتقالي، ثم اللي تلقاها القشرة متاعها خشينة، ثم اللي تلقاها فيها كالخطوط. القشرة الخشينة وكاللي فيها الخطوط هذيك بصفة عامة تكون ديما أحلى من الأخرين. كيفاش نجم نختار
1: فما كالأصفر زادة؟
2: كيفاش نجم أنا نختار البطيخة اللي نحسها أنا أحلوة؟
1: كيما عطيتنا الدرس بتاع الدلاع على حلو،
2: كي تكون فيها العود هذاك العصام تاعها كيما مراس نتاعها يكون هذاك جاف، معناها ما تنجمش تكون خاطر ساعات يقطفوها قبل الفصل نتاعها، وهذيك يولي مشكله كبيره. وعلاش مشكله؟ على خاطر نسبه النيترات تولي معناها بكثافه، على خاطر هي مازالت ما بلغتش، تولي عندها مضره بزياده. هو فيها نسبه النيترات مفهمين فيه، اما كي تكون نيه مازالت ومعناها قطفوها قبل تولي مشكله. يعطيك الصحه، تولي نسبه النيترات هذيك تقلق على الاخر
1: مرتفع. باهي، معناتها نثبتوا فيها ونشوفوا هكا الجذع اللي خارج شويه منها نلقاو انه يابس شويه،
2: والجذع هذاك اللي خارج هذاك يابس شويه. اما لازم تشم منه ريحه خارجه، ريت كان انت شميت. يعطيك الصحه، ريحه البطيخ ماهيش متوفره، عارف راهي ناقصه في النضج. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كيفاش نحن نجمو نحافظوا عليها في الفريجدير؟ فما شكون اللي بتبيعها مش بشكل بطيخه كامله في يوم واحد. نفس الشيء، دونك كنا كيما قصينا نتاع الدلاع كي نقصوها ديريكت نغطيوها بابي سيلوفان هذاك الفيلم الغذائي هذاك. يعطيك الصحة. به حابين نقصوها ترانشيت صغيرة، معناها مربعات قطع صغيرة، دونك نحطوها في دا يا إما كما احنا نقولوا صحفة بلار بالخطام تاعها، وإلا صحفة
1: المفيد
2: بلاستيك
1: المفيد في الجدار
2: هكاك تقعد لك في المعدل نتاع 3 إلى 5 أيام كاني مقصوصة. أما كان أنا حطيت البطيخة كيف ما هي، معناها ما هيش مقصوصة في الفريجدير، قادرة تقعد لي من 7 إلى 14 يوم.
1: واضح.
2: يعني في بلاصة باش نخرجها في الكوجينة البرة. يعطيك الصحة،
1: حطها في
2: الفريجدير دوملي أكثر. باهي، كقيمة غذائية عمتك البطيخة هذه إيش فيها؟
1: باهي،
2: كقيمة غذائية ومعادلة نحن ديما ناخذوا المعدل نتاع 100 غرام. 100 غرام كما احنا نقولوا الكاس نتاع امبا متوسطة الحجم اللي انا نقص فيها مربعات صغار هذوك. راني انا نقول
1: بمقدار يعني برج صغير، برجين 100 غرام،
2: برج متوسط الحجم وما هوش خشين.
1: واضح.
2: يعني هو بطيخة بتبيعتها مش باش تكون كيما الدلاع ظريف يعنيها، اما ما تكونش خشين. بمعدل انا نقول كي تقصك البريج المكعبات هذوك صغيرة تعبي كاس متوسط الحجم،
1: هذيك هي 100 غرام.
2: دونك هذيك هي ال 100 غرام. ال 100 غرام هذيك اش باش نلقاو فيه؟
1: 100 غرام بطيخ
2: كحاجه اكيده، معناها نسبه الماء ديما هذاك مما لا شك فيه، باش نلقاو فيه 92 غرام من الماء، وهذا يحتسب لها البطيخه هذيك على خاطر نستهلكوها، وخاصه نحن فيما يخص الجهاز الهضمي تعاوننا بالكدا. العباد اللي عندها ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، والا عندها السكري تاع نحكيو عليهم تباعا. ال 100 غرام تاع البطيخه هذيك اش نلقاو فيها؟ 34 سعره حراريه. باش نلقاو فيها البروتينات،
1: تسمى منخفضه صارت منخفضة حرارية.
2: يعطيك الصحة، وهذاك علاش الاستهلاك وماذا بينا، والناس الكلها تاكل بزيادة ما تفيقش بروحها. مع ساعات احنا اللهم كي تاكلها مثلا على الخوية ماذا بينا لا، وإلا في الليل مخر لا،
1: يعني تعملها كوجبة الصباح مثلا مع فطور الصباح لا مش محبضة،
2: لا ما هيش محبضة، وخاصة لما تاخوها على الخوية ما هيش محبضة الحقيقة، وكان نسبة الماء والمكونات اللي فيها صحيح هي يعطيك صحة على الخوية لا. باش نلقاو فيها الكربوهيدرات، وما أدراك ما الكربوهيدرات، 100 جرام هذيك باش نلقاو فيها 8 جرامات من الكربوهيدرات اللي هو مصدر الوقود الأساسي للجسم نتاعنا، باش نلقاو فيها الكالسيوم، باش نلقاو فيها الحديد، باش نلقاو فيها الصوديوم، باش نلقاو فيها الفيتامين سي والفيتامين أ وفيتامين ب وأخواتها.
1: الفيتامين
2: أ والسي هذوك مما لا شك فيهم باش تلعب كمضاد للأكسدة، وخاصة لما حكيو على الفيتامين أ يعني البيتا كاروتين هذاك تحول إلى الفيتامين أ، وخاصة كي نحكيو على البيتا كاروتين نحكيو على النظر والحاجات هذوك. كي نحكيو على الفيتامين ب وأخواتها، دونك أي حاجة عندها علاقة بالدماغ وكالجزئيات متاع الأعصاب والكل راهو فائدة لها، يعني فيتامين بي 2 3 أو فيتامين بي 6 هذيك الإضافة اللي باش تحصل لنا فيما يخص أي حاجة عندها علاقة بالدماغ والأعصاب. كي نحكيو على حمض الفوليك، وما أدراك ما حمض الفوليك، وخاصة للأجنة خاطر هو يصلح ياسر للمرأة الحامل أو المرأة المرضعة على الفترة الأولى. المرأة الحامل خاصة الفترة الأولى متاع 3 أشهر أكل يمنع تشوه الأجنة سبحان الله، ويعطي سبحانه معناها الحركة معناها والدموية متاع الجنين هذيك تمشي مسترسلة معناها سبحان الله بسلاسة
1: بسلاسة. هنا كل معناتها من استهلاك البطيخ،
2: هذا من استهلاك البطيخ. شنلقاو فيها الفيتامين أ، والفيتامين أ كي نقولوا البشرة ونقولوا ما تابع البشرة بصفة عامة، الفيتامين ك فيما يخص العظام والمفاصل والحاجات هذوك، والفيتامين سي من بين أقوى مضادات الأكسدة. باش نلقاو فيها
1: البطيخ فيه الفيتامين سي ريم،
2: البطيخ فيه الفيتامين سي،
1: ديما احنا مش مخنا معدل الفيتامين سي نلقاوه في البرتقال ولا في القوارص.
2: والحاجه الاكيده اللي موجود فيها بكثره البوتاسيوم، وهذاك السلاح ذو حدين، وخاصه لما نحكيو على البوتاسيوم لمرضى السكري او لمرضى
1: ضغط الدم.
2: باش يعاوننا بالكدا فيما يخص ضغط الدم والقلب والشرايين متفاهمين، خاطر هو باش يعدل لنا المفاهيم كلها، معناها باش ينقص لنا في معدل الكوليسترول الضار ويرفعنا في الكوليسترول النافع. اما الحاجه اللي تنجم تقلق شويه لجماعه السكري المرحله نوع ثاني، في خاصه يكون هو مدر للبول بزياده ويولي قلق ولا معناها عباره سلاح ذو حدين. باش نلقاو فيها الفوسفور
1: ديما
2: اكيد اكيد،
1: ديما هذه لما نحكيو في الفقره هذه ديما
2: فيما يخص الامراض المزمنه بصفه عامه، ايا كان المرض تنجم تكون عندك ارتفاع ضغط الدم، عندك السكري، عندك الالام، ثم عبيد مساكن عندهم التهاب المفاصل والان هذوك الام مزمنه معناها على طول. العبيد اللي عندها الكولي راهو سلاح ذو حدين، رد بالك كي نقولوا الكولي راهو يعاون يعني كوقايه في الاول باش ما تصيرش مشاكل. اما لا قدر الله لو انت عندك امراض الكولي راك لازمك تتجنبه، خاطر
1: مدر للبول
2: يعطيك الصحه، تولي فيه مشاكل، نسبه البوتاسيوم مرتفعه، يولي يقلق. معناها علاش قلت لك لازم بحكمه، وهذاك علاش نحن ديما ناكدوا على استشاره
1: خطر الطبيب. كما قلت نجم يعطيك الكميه مثلا كما قلت انت 100 جرام في اليوم،
2: هو يبشر في الحاله نتاعك على حسب الوضعيه الصحيه. ماك تعرف احنا حتى العبد السليم اللي جسمه سليم ما نجموش نكونوا كيف كيف، يعني يعني سبحان الله ثم حاجات تمشي معك انت ما تمشيش مع الانسان الاخر، يعني مش بشرط هي نفس المكونات بالرغم اللي فيها الاضافات اللي احنا نحكيوا عليها
1: والمنافع
2: والفيتامينات تنجم راهو تقلق. ثم عباد تقلقهم وثم عباد تكون عندها امراض ومش فيقه بروحها
1: وتعمل لها حساسيه. البطيخ كي ناكلوه ساعات ماشي يمكن بزياده يقلق شويه في
2: الجهاز الهضمي، يعطيك الصحه على قد ما هو باهي ويعاون في المسار نتاع الامعاء وحركه الامعاء والجهاز الهضمي كل عصر وكل واحد، على قد ما تفرط في الاستعمال يولي عندك الامساك وتولي يعمل لك حتى الدوخه، يعمل لك حتى مشاكل، معناها تحس روحك مراهوج. فهمت كل نسبه المعدل احنا ديما نقولوا
1: بوتاسيوم المرتفع فيه،
2: يعطيك الصحه. نحن كي باش نلقاو فيه الالياف ونلقاو فيه البوتاسيوم نفرحوا، خاطر هذوك من بين الحاجات الالياف اللي هي باش تلعب الدور، يعطيك الصحه، اللي هي باش نقص فكل علاش احنا نقولوا ما نعملوش عصير، خاطر نسبه الالياف تتكسر، وكي تتكسر نسبه الالياف معدل السكر يطلع ديريكت، يعني الالياف اللي هي باش تبت اكل ارتفاع نتاع السكر في لحظه، باه كي يطلع السكر في لحظه ما ينجر عليه هذيك المشاكل. هكا اللي تقول انت الانسولين عباره باش يحارب باش يكسر هكا السكر هذيك، كي يطلع الفجئي هذيك فيت في معناها تتضارب المعطيات ما عادش ينجم يعمل الدور نتاعو هو بالكدا. باه شنو نلقاو فيه البيتا كروتين، وخاصه لما نحكيو على النظر والعينين هذاك متفاهمين فيه.
1: سبحان الله قداش غنيه البطيخ.
2: باهي شنو ينجم يفيد هالفوائد هذوما اللي نحن الفيتامينات والمعادن هذوما كيفاش نجم نستغلهم انا من البطيخ؟ راه نحكيو على تعزيز صحه القلب، نحكيو على الشرايين، نحكيو على الاوعيه الدمويه، نحكيو على محاربه الشيخوخه، وخاصه نحكيو على الفيتامينات او A و B واخواتها. نحكيو على الحاله المزاجيه، تحس روحك هكا ساعات تنعوشت كليت، وخاصه
1: تكون بير مع الطقس هذا.
2: دعم صحه الكلى يعطيك صح، يقوي جهاز المناعه طالما فيه مضادات الاكزو، فيه الفيتامينات A وفيتامين C وفيتامين B واخواتها، باش يلعب دور كبير في تقويه جهاز المناعه. وعلى ما حكيو نحن يعني المشاكل نتاع الجهاز التنفسي واللي عنده الربو والحاجات هذوك راهو يعاون، يحمينا من العدوى والبكتيريا. راهو الفيتامينات ومضادات الاكسده لما تقوينا جهاز المناعه باش تحمينا، والا تنقص ما تحارب معك العدوى واكل البكتيريا هذوك. شنو هو الحاجات الاخرى؟ نلقاو فيه الوقايه من الالتهابات بصفه عامه، ايا كان الالتهاب احنا نحكيه، التهاب المفاصل، التهاب المشاكل بصفه عامه. فما ماده تسمى ماده الكولين اللي تعتبر احدى اقوى مضادات الالتهابات، معناها سبحان الله انتي انفلاماتوار بصفه قويه على الاخر. الماده هذه تعاون بالكدا في الحيط، تعمل سبحان الله عباره تسيب كيما اللعاب في الجهاز العصبي نتاعنا، تعاون على عمليه والا تعزز عمليه امتصاص الدهون، الدهون في الجسم نتاعنا وخاصه نحكيو على الدهون الغير مشبعه. زاده كيف كيف تعاون على حاله الاسترخاء، وترقد مرتاح وتبدا عامل كيف انا السيطرة على ضغط الدم. دونك عندنا البوتاسيوم والالياف الغذائيه والفيتامين سي والحمض نتاع الكولين، دونك هذوما يعاونوا بالكدا وخاصه على ارتفاع ضغط الدم. المراه الحامل كما قلنا يعاونها بالكدا وخاصه في الفتره الاولى،
1: اما ديما نستشيروا
2: من الربو والاعراض نتاعها. اما ردوبانا ديما نقول، وخاصه انا ديما نركز على جماعه السكري مرحله ثانيه او النوع الثاني وامراض ضغط ارتفاع ضغط الدم، راهو هو يعاون، راهو سلاح ذو حدين. ردوبان افراط في الاستعمال راهو يقلقنا، كي نقولوا ارتفاع ضغط الدم والا نقولوا امراض القلب، الحمض السيتروليني اللي موجود فيه يلعب دور كبير. الحمض هذا يولي اكسيد في البدن نتاعنا، يسمى الاكسيد دو نيتريك. الاكسيد هذا اش يعمل لنا؟ يعمل لنا حاله استرخاء ويوسع في الاوعيه الدمويه، باش تولي معناها الدم يمشي بسلاسه في البدن نتاعنا ويخفض نسبه الدم المرتفع. البوتاسيوم والليكوتين كما حكينا يعاون بالكدا الجماعه اللي عندهم ضغط الدم. مرض السكري المؤشر نتاع الجلاسيمين، علاش قلنا ما نفرطوش في الاستعمال؟ راه
1: يعني
2: الدوزه تطلع ديريكت
1: 100 غرام نجم تكون كافيه في اليوم مثلا، اذا كان استشرنا طبيبنا بطبيعه
2: اكيد جدا
1: للناس اللي عندها امراض مزمنه.
2: بهذا نحكي فيه الجماعه اللي عندهم الالتهابات. ردوا بينا، راني انا ديما نقول هو السلاح ذو حدين، وخاصه لما نكون نتعاطى في ادويه تشمل الحاجات هذوما اللي نحكي فيهم. هذاك علاش ديما ناكدوا استشاره الطبيب قبل الاستعمال،
1: وما نفرطوش حتى بالنسبه لينا ولا لصغيراتنا، حتى الانسان الطبيعي ما عندوش امراض مزمنه
2: يا حبذا يا حبذا احنا ننسيو احنا الصحه
1: في البطيخ والاجواء
2: انت تشوف تلقى فيه المضادات هذوما والفوائد كل ايا كان للالتهابات.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا معكم من جديد سادة المستمعين، تحية طيبة لكم وين ما كنتوا، ربي يحفظ الجميع. مواصل معكم لقائنا المباشر وحديثنا اليوم عن صناعة المحتوى الرقمي، فرصة أم تحدي للشباب. حبيت نرجع معك شيخنا رمزي بن شيخة، السلام عليكم، مرحبا بك من جديد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك وإلى مستمعيك.
0: شكرا لك شيخنا. وإحنا عنا فقرة فبهداه مقتدى، اليوم حابين نحكي على مصعب بن عمير. الحقيقة شخصية قيادية، شخصية رائعة في التاريخ. وعلاش حبينا هاليوم يعني في وإحنا نحكي على صناعة المحتوى الرقمي؟ لأنه سخر كل قدراته في نشر الخير، في الكلمة الطيبة، كان تأثيره عميق في المجتمع متاعه في الزمان هذاك. نعم، ذكرنا أنه تأثير ماهوش في كثرة المتابعين، ولكن في صدق الرسالة اللي تبناها سيدنا مصعب بن عمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الحقيقة أنت حطيتني في مأزق يعني. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه.
0: رضي الله عنه وأرضاه.
1: المقرئ سفير الإسلام.
0: نعم.
1: ومصعب بن عمير شخصية فذة نادرة الوجود. لمقومات قد اجتمعت في شخصيته.
0: نعم.
1: أدركها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: العجيب أن من عايش سيرة سيدنا مصعب بن عمير،
0: نعم،
1: لاحت له بعض الملامح التي كونت هذه الشخصية. ابتداء الفترة الأولى من حياته،
0: نعم،
1: مصعب بن عمير عاش في طرف. كانت أمه سيدة مجتمع ورائدة أعمال
0: في وقتنا،
1: في زمانها طبعا. وكان ابنها الوحيد الذي ربطت مكنون قلبها به، تراه كل العالم.
0: قلوا احنا المدلل معناته.
1: ايش مدلل؟ الغد من المدلل. انا نعطيك صورة من صور دلالها. انه كانت في تجارتها تجيب له العطر، طبعا لامبورتي يقولوا نحن،
0: مستورد
1: ومش إديسيون ليميتي، لا بيرسوناليزي. يعني يقولون أن مصعب بن عمير إذا مر من مكان، من بعد يقولوا مر مصعب من هنا،
0: من رائحة العطر،
1: من رائحة العطر متاعه، لأنه كانت تشرط عليهم أنه ليجي يجي المصعب فقط.
0: حاجة خاصة به،
1: خاص نصلي،
0: فمش حد آخر كيف يستعمله.
1: نعم. وانت تعرف اللي في في في سوق التجارة، اللي يطلب حاجة كيما هكا السوق مش يكون باهظ جدا
0: بطبيعة الحال،
1: لأنه ما تبش نبيع لك انت وما نبيعش لغيرك، ضاعت تجارتي. تمام. فيكون نبيع لك انت لكن نعوض فمصعب بن عمير كانت أمه تحبه حبا جما وتوفر له كل شيء، وكان سيدا منتظرا في عائلته، وهو يمثل هذه القبيلة في دار الندوة. يعني مسألة أكبر، ملك عنده برشا أبعاد اجتماعية. نعم. وسياسية واقتصادية وما إلى ذلك. حتى لا نغرق في الكلام، آمن مصعب بن عمير بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. واتبعه طبعا دار الندوة وجهتها غير هذا. طيب، من الذي يستطيع أن يتعرض لمصعب بن عمير؟ ولا أحد. لأنه أمه هي أمه وقبيلته قبيلته.
0: نعم.
1: الوحيد اللي ينجم يقول له
0: يعني،
1: لا مش مساندينه، يعني العصبية.
0: نعم.
1: يعني مصعب بن عمير ما يجيش واحد من برا، يعني لم يتعامل مع مصعب بن عمير كما تعامل مع سائر الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالة خاصة. شكون اللي يكلمه؟ أهله يكلمه. أمه. قالت له أرجع عما أنت فيه. قال هلا. طيب يا وليدي يهديك كذا. لا،
0: إصرار.
1: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبرك. البر ينقطع.
0: نعم.
1: تمام.
0: حاصل.
1: تمام. الخطوة اللي تعدت السياسة ما جابت. تمام. الخطوة اللي بعدها نزع الامتيازات اللي تعطيهم.
0: الامتيازات المادية.
1: فانتقل مما يعني نحن واحد من أولادنا تول وكان غش عليه تنحيله التليفون لمدة ساعتين يهبل.
0: صحيح. صحيح.
1: أي. نحات الامتيازات، صار يلبس كي الناس،
0: كيف الناس، العطور متاعه كيف الناس،
1: كل أنا عطور ما عادش فيه عطور. يعني صار كالمستضعفين من الصحابة،
0: كالناس اللي في عمره في محتاجين أو ربما ما عندهمش أبواب رزق.
1: على فكرة مصعب بن عمير لما آمن كان عمره تقريبا 14 سنة.
0: أيه. كان من نقول احنا تو مراهقين ولا
1: نحن مراهقين تو. سيدنا أسامة بن زيد قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر عمره 16-17 سنة. يعني هؤلاء يولدون رجالا.
0: نعم
1: رضي الله عنهم.
0: نعم رضي الله عنهم.
1: هذاك علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغير إذا أجار أحدا يجيره، وكان يأخذ برأي الصغير ويسمعه. نحن نقول صغير، لكن هو يعد قادة صلى الله عليه وسلم. هذاك علاش نحن نقول ديما أبنائنا نعدهم إعداد الغد، ما تغزلوش صغير.
0: صحيح.
1: نحن عندنا كلمة خايبة لما تقولها، تقول مهما تكبر أنت ديما ولدي صغير.
0: ديما في عيني صغير.
1: ديما في عيني صغير. فماش في عيني صغير. فماش في عيني صغير. تربيه تربية الرجال كما فعلت صفية مع سيدنا الزبير بن العوام. فماش صغير.
0: تربية
1: الرجال تحضر فيه القدام.
0: يعني الإشكال كان ربما هو قوس. الإشكال اليوم نربيه في أولادنا على أنه اليوم عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا ما هيكش تربي فيه باش يغض ويكون 17 ولا 18 سنة مستقل، عنده المسؤولية، صاحب كلمة، يعرف يتوجه، يعرف يصنع محتوى هادف، كيف يتحط في أنه مثلا كيف في موضوعنا اليوم كيف يتحط في غرام باش يعمل محتوى، يعرف يعمل محتوى هادف.
1: للأسف الشديد قل وندر إنك تلقى شكون عنده رؤية واضحة من الشباب توا، حتى في الحاجة اللي هو مغروم به. أي حاجة ما قلتش مش موجود، لا موجود ما شاء الله. لكن المشكلة أنه نحن طقس الحياة متاعنا، المرأة تخدم ربي عينها، الراجل يخدم ربي عينه، يروح تعب، هو يحب يخرج، الراجل يقعد مع أصحابه، المرأة تقول لك ما زلت الكوجينة وما زال وما زال وما زال، لما يجي الوليد يتكلم تحب 5000 هاي 10000 برد براسك.
0: نعم.
1: فهمتني؟ صار الابن هذا مستهلك ما يخممش. نحن المصيبة تلقى الواحد عمره 18 سنة و 19 سنة و 20 سنة وعمره موقف في البوسطة خلص ورق الضوء، ما تعلمش أنه يتحمل مسؤولية للأسف الشديد. لما الوليد عمره 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة يقوم ما يلقاش فطور وحاضر، يعمل مشكلة ويطلب أمه ويقولها راني أنا جيعان، أمه شنو اللي تعمل؟ ولدي هذاك لازمني نلقى له حل.
0: نعم.
1: تطلب هي ديليفري جي وهو لكذا، طيب ما اجبد الأقجار هز فلوس وشري أي حاجة، أقلك أعطي نظم،
0: حاول أنت تبتكر حاجة،
1: ألقى حل لروحك، تعود أنه مش غيرك يلقى لك الحل. العجيب انه سيدنا مصعب بن عمير نرجع باش ما نضيعوش الفتله، لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام
1: قالوا صوره 1 2 3 4 تمام. فمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش على ما عاش عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمضي المساله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في الناس. مصعب بن عمير عاش في بيئه قياديه، عاش في بيئه عنده استقلاليه،
0: نعم،
1: في كلامه في افكاره. ومصعب بن عمير تربى في بيئة متاع مجالس، قلت لك أمه كانت تعده أن يكون رأسا.
0: نعم.
1: فكان يقعد في مجلس الكبار يسمع كيفاش يحكيه في دار الندوة. ودار الندوة راهي مش كما صورهمنا في فيلم الرسالة ولا.
0: نعم صحيح.
1: لا كانت ناس أهل رأي. يعني أبو جهل كان يسمى بأبي الحكم للحكمة التي كانت فيه. لكن
0: يعني كانت آراء وأفكار في.
1: فكان يقعد يشوف الناس كيفاش تناقش، يتعلم كيفاش يخمم. ومن جالس جانس.
0: نعم.
1: قل لمن صاحبك أقول لك من أنت. تمام. فهو لما جاء الأوس والخزرج، طبعا نحن حكينا قبل في قضية إسلام الأوس والخزرج، يعني هم جاءوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم عليش حتى لا يسبقهم اليهود. قال ربنا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إيش معنى هذه الآية؟ وكانوا أي وكان اليهود في المدينة يستفتحون أي يطلبون الفتح على الذين كفروا أي على الأوس والخزرج. فكانوا يقولون لهم سيأتي نبي آخر الزمان نؤمن به ونتبعه ونقاتلكم ونخرجكم من يثرب. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا نبي آخر كفروا به اليهود فلعنهم الله تبارك وتعالى. لما آمن الأوس والخزرج ذهب الفريق الأول من الأوس ثم الخزرج، ثم كانت بيعة العقبة الأولى، كانوا 12 واحد ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى ببيعة النساء لأنه كانت فيها بيعة على القيم وعلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن لا يقتل النفس إلا بالحق، وأن لا نأيد البنات وما إلى ذلك. فلما رجعوا إلى المدينة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرسل إلينا من يعلمنا ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المسألة: من يرسل؟
0: شكون باش يختار؟
1: شكون باش يبعثهم يعلمهم دينهم؟ أرسل مصعب بن عمير.
0: نعم سبحان الله.
1: أنا لما جيت نشوف لماذا مصعب، يعني
0: علاش سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: أي لماذا مصعب؟
0: مصعب بن عمير.
1: فبديت نلوش في المطولات، في مطولات الكتب بتاع السيرة في طريقة تعاطي مصعب بن عمير مع هذا الملف. ما الذي كان يفعل في المدينة؟ تعرف نقول لك في بعض الحديث، بعض الروايات، أن مصعب بن عمير كان إذا قام يذهب في دعوة إلى الله فمش كون يخرج عليه بالسيف يريد قتله. تمام؟ فكان ما يتكلمش، يسكت يخليه يكمل، ثم يقول له: هل لك أن تسمعني؟ عجيب. ثم أنا نبدأ نحلل في كلامه، كأنه لا يعارضه في كلامه، لكن يقول: أصبت في كذا، ولو أنك قلت كذا. فكان دبلوماسي
0: صحيح، كان طريقة الحوار والكلام يعني تخليش الإنسان يتصادم معه، بالعكس تعطي قيمة للي قاعد تحاور فيه.
1: صحيح. يعني أنا علاش ديما نقول طريقة الدعوة يجب أن يكون الداعي إلى الله ذكيا، لا ينفر من أمامه، وما يقولوش أنت غلط على طول، لا سايب وكذب عليه شوي، قول والله يعطيك صحة، ما مش لو كان عملنا هكا حسوا.
0: هذه كانت طريقة مصعب
1: بن عمير هكذا. العجيب أنه البيئة التي ذهب إليها مصعب، يعني بيعة العقبة الأولى راهو كان فيها 12 واحد، بيعة العقبة الثانية كان فيها 72 راجل وزوز نساء. كيفاش صار هذا الدين بينهم؟ ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرجوا له كلهم عن بكرة أبيهم. السؤال هذا يكون في ميزان من؟ في ميزان مصعب بن عمير. يعني أنا أقول يعني أهل المدينة وما خرج من المدينة، هؤلاء الناس هم في ميزان مصعب بن عمير
0: بالكلمة اللي يقدمها وبنشر الخير والكلمة الطيبة والذكاء والحكمة كذلك،
1: لأنه كان يزين كلامه.
0: هذا في عمر قداش تقريبا حسب
1: تقريبا الروايات؟ باش يكون في عمر 18-19 سنة. باش يكون في عمر 18-19 سنة تقريبا.
0: نعم
1: تمام.
0: اختاروا سيدنا
1: اختاروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف ما بيئة أخيب من هكا، راهو لما ذهب إلى الأوس والخزرج، راهو الأوس والخزرج كانوا متناحرين. يعني نحن نقول الأنصار، الأنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السادة من الأوس والخزرج كان كل منهم يريد الرسالة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم فألف قلوبهم به.
0: نعم سبحان الله. لأن الوقت قاعد يدهم فينا وعشان نجم نزيدوا أكثر، اخترنا مصعب بن عمير باش نقولوا أنه شوف الإنسان أو الشاب في عمر معين كيف يختار طريق الحق، وكيف يختار أنه يكون يعني نموذج لكل شاب في زمانه. هذاك نتصور أنهم كانوا يحبوا يقتديوا بمصعب بن عمير، وأنه يختاروا سيدنا عليه الصلاة والسلام، أنه لشرف عظيم.
1: أنا أختم بهذا.
0: نعم.
1: لماذا نجح مصعب بن عمير؟ لأنه كان عنده ركيزتان. ركيزة الأولى ما يحبش يطيح من عند سيدي رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: حب محبته لرسول الله صلى الله عليه
0: وسلم، كان يحب يكون يبقى كالمثال في عين سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: كل كانوا يقولوا بأبي أنت وأمي، فداك أبي ونفسي، فداك دمي وأهلي ونفسي، يعني كانوا يفدونه بكل شيء. فكان محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعله يوقف أنه يتفاني لآخر لحظة في حياته. اثنين، الشعور بعظم مسؤوليتي هذا الملف الذي يتعاطيه. ما فماش، لازم ينجح. لازم ينجح.
0: نعم.
1: تمام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشعرنا بالمسؤولية التي وقف عليها سلفنا من قبل. وأنا أقول كل واحد يشد تليفونه بش يصور، عليه أن يشعر بمسؤولية ما سيقول، لا يعتقد أنه هي ثلاثة دقائق يصورها وتمشي. لا ما تمشيش.
0: صحيح. كما قلت من البداية أنه بش يقعد الأثر متاعها. ولهنا نختم به أنه الأثر متاع الحاجات اللي تنجم الإنسان، المحتوى الرقمي اللي نجم الإنسان يخليه الأثر إما إيجابي أو سلبي، شوف قديش بشي أثر في إنسان، وفي قلب إنسان، وفي قلب شاب، وفي قلب مراهق، وفي قلب طفل. إما أثر تأثير إيجابي أو تأثير سلبي، كله بش يكون في ميزان حسناتك، في ميزانك اللي بش تقابل به المولى سبحانه وتعالى.
1: كل من قدم محتوى فاستفاد منه المستمع وعمل به على قدر استفادته وعمله، ثم كان نفعه متعدي، ميزان حسناتك يخدم. وكل ما ارتكب به من إثم إذا قدم له محتوى خايب متاع يطلع أدريالين تفون صغير حاجة كان يحب يعملها وما ينجمش، يلقى هذا عملها هذا عملها هذا عملها، الحدود النفسية طاحت.
0: صحيح.
1: يمشي يعمل فإذا هو مش يعمل يعني من تأثر بهذا الفعل السيء الذي جعل غيره يقوم به فإنه شريك معه في هذا الجرم. والمتضرر مما وقع عليه الفعل نحن نشوفه في عنف. نحن قاعدين الدولة قاعدة تعمل في فلوس وتعمل في دي كونغري وكذا باش نعالجوا ظاهرة العنف. صحيح. في الملاعب في المدارس عنا عنف بين التلميذ وبين الأستاذ يقري فيه. يعني نحن قبل يعني اليوم الناس هذا واحد يشوف معلم اللي قرأ كله سيدي سيدي يحطه على راسه.
0: صحيح.
1: تو صار الوليد صغير معناته يسب المعلم نتاعه ويخرج يضربه بالحجر.
0: وساعات تشوفها في مقاطع فيديو للأسف انه يصوروا مثلا المعلم ولا الأستاذ في صورة ماهيش هذا علاش قلنا انه رساله وتحدي هي
1: كل واحد يعرف انه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن فعله فليعد للسؤال جواب.
0: اخر حاجه نختم بها شيخ انه اليوم حضور الوالدين وقت تشوف صغيرك قاعد يصنع في محتوى اهم الحاجات اللي تنجم تحكي فيها مع صغيرك او تنجم تنصحه باش يكون المحتوى هادف كاب او كام
1: لازم يجعل له قيمه عند ولده قبل كل شيء. نحن هذه ما نعرفوهاش
0: بمعنى
1: نحن توا تلقى الولاي البوم على بالوش يعني ما تجيش بولدك وعمره 15-16 سنة وقتها باش تقول له شبيك عامل محتوى كيما هكا خلاص انت كسرت الحدود قبل يعني يقول لك شنو المشكلة يعني شنو المشكلة بابا تقول له راه هذا فيه إشكال كذا كذا كذا كذا قلك ايه يعني الناس تكون قاعدة تعمل حل شوف ما تلقى ما تقول شفت من الأول علاش قلت لك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ينجح انت لازم لها تكون محبة محبتك في قلب ابنك عظيمة بمعنى أنت قبل ما هو يهبط حاجة مش أنت اللي تقوله يخدم في راسه كان شافها بابا شنو اللي باش يقول.
0: صحيح.
1: نحن ما عادش نعيشوا فيه شوف
0: كان شافتها أمي شنو تقول
1: نحن ما عادش نعيشوا فيه مش كان شافتها أمي تلقى ناس تصور في روحها وتهبط ولد صغار وتلقى الولايات قدام الدار عمره 12 سنة ويتكيف وما على بالوش يعني بوه يشوف وما يشوفوش وما تشوف وما تشوفوش ما على بالوش يعني أنا أقوله معناتها شويه منحنى وشويه مرتبط ليدي
0: يعني صورتك انت في قلب ولدك
1: لازم تكون عظيمه.
0: صحيح. وتكون حاضره وموجوده
1: طبعا. فانت اذا كان ضيعت هذا اول حصن واهم حصن هدم
0: صورتك.
1: والاسره هي نواه المجتمع اذا فسدت الاسره فسد المجتمع.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ديما نكونوا واعيين كما قلت بهلا المحتوى ونكونوا حاضرين زاد كاباء وكامهات ونسالوا صغيراتنا علاش ليه وشنو اللي هبطوا ونحكيوا فيه معناتها شنو اللي تراه انت صالح شنو اللي تراها الفكره هذه تنجم تمشي شنو الفكره هذه تراها ما تمشيش ربما توا في الوقت هذا يعني بهيك الحوار وهيك التخطيط ونكونوا حاضرين كما قلت شيخنا ربي
1: فقط
0: فيك.
1: نقطه تقنيه فسخ ويجي نحكي مش لا خلي نحكيه
0: لا
1: خلي الفولون في يدك انت.
0: واضح. يعطيك الصحه شيخنا رمزي بن شيخه بارك الله لكم ونفع بكم ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك حمدي الفسيلي سوسن الفرجاني تحيه مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم شهي طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: اذاعه الزيتونه اثمرت فاينعت فاتت اكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظوا الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد.

0: إذا نحن بفضل الله تعالى وعونه بدأنا سلسلة من التحليل الموضوعي لحاستي السمع والبصر في القرآن الكريم، وبدأنا بحاسة السمع لأنها هي المذكورة أولا كما أشرنا إليك إلى ذلك سابقا، وربما سنعيد الكلام عليه. بعد السمع يأتي الكلام بإذن الله على البصر، ولكن نحن في سياق الكلام على السمع في القرآن الكريم. وقد تكلمنا سابقا في جملة من المقدمات حتى أننا تكلمنا على صفة الله تعالى بوصفه سميعا ثم صفته بوصفه بصيرا. الآن سنبدأ بكلام عام يركز نفهم من خلاله أهمية السمع، مش بالنسبة إلى الفرد أو إلى بل بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى الكينونة.
1: نعم.
0: أولا لكي ندرك أهمية السمع إدراكا عميقا جدا جدا، نقول بحول الله تعالى لولا السماع لما وجد مخلوق.
1: سبحان الله. نعم.
0: لماذا؟ لأن الله تعالى عندما يخلق يخلق بماذا؟ بقوله كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كلمة الخلق تتطلب متلقيا قابلا لسماعها وقابلا للتأثر بحيث يحدث فيه الانفعال فيكون. إنما قولنا لشيء إيش يقول؟ أن يقول له. فلو أن هذا الشيء الذي أراده الله تعالى أن يكون لم يسمع لما كان. هذا يعني ماذا؟ وجوديا ولا أنطولوجيا كما يقولون، هذا يعني بوضوح أن السمع يسبق الوجود المادي للأشياء.
1: نعم.
0: سبحان الله. لكن هذا السماع بطبيعة الحال هو سماع تكويني، هو سماع بيولوجي، هو سماع يدل على الانقياد الكوني المسبق للإرادة الإلهية. فحين تتصاغر كل الموجودات، حيث كل الموجودات تتصاغر أمام الأمر الإلهي وتصيخ السمع لنداء الإيجاد فتكون الموجودات.
1: نعم.
0: هذه النقطة الأساسية الأولى التي ننبغي أن لا نتجاوزها حتى ندرك الأهمية القصوى لموضوع السمع والسمع. فبالسماع كان الوجود.
1: نعم.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك، دائرة السماع في النص القرآني هي كما قلنا تتسع لتشمل كل الموجودات بصفة عامة، لكن الله ذكر لنا موجودات معينة استمعت إلى قوله وتفاعلت معه سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الله تعالى قال للسماء والأرض ائتيا، هذا يعني ماذا؟ يعني أنهما سمعتا قوله. ثم عندما أراد الله تعالى أن يحدث معجزة وأن يجعل النار لا تحرق سيدنا إبراهيم خاطب النار خطابا تكوينيا، فاستمعت النار إليه وكانت كما أرادها الله.
1: نعم.
0: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من هنا لاحظوا أن السماع ليس مسألة خاصة بالإنسان، بل هو ليس مسألة خاصة بالحيوان، بل يشمل الجمادات التي نظن أنها لا تسمع.
1: نعم.
0: يعني قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها.
1: نعم.
0: يعني ما استمعت.
1: نعم.
0: ثم قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج نقطة مهمة جدا واضحة، وأن السماع يتجاوز طبلة الأذن. يعني السماء والأرض هل نعلم لهما
1: أذنين؟
0: النار هل نعلم لها أذن؟ لا. الحيوانات لها أذن تسمع بها،

0: إنسان له أذنان يسمع بهما، يعني نحن مزودون بآلية الأذن الظاهرية، لكن الكون الذرات الشيء قبل أن يكون، هل أخبرنا الله تعالى أن له أذن؟ لا، أخبرنا الله تعالى أن لها سماع.
1: نعم.
0: فكأن الموجودات كلها حتى نحن قبل أن توجد لدينا الأذن سمعنا قوله تعالى كن فكنا.
1: نعم.
0: إذن هذا يعني أن جميع الكائنات مزودة أساسا قبل الأذن بآلية تلق باطنية تدرك بها أمر خالقها.
1: نعم.
0: إذن فتطور الدلالي هنا يخبرنا بوضوح أن السماع في أصله انفعال المخلوق واستجابته لنداء الخالق بغض النظر عن الأداة.
1: نعم.
0: معنى السماع من الكائنات الأولى شيء قبل أن يكون، السماء والأرض النار كلها كائنات مزودة
1: بأداة السمع. بالسمع.
0: بالسمع،
1: لكن الأداة لا ندركها.
0: قبل الأداة.
1: نعم.
0: الأداة وضع الله تعالى لنا هذه الأداة بعد أن خلقنا.
1: نعم.
0: يعني كان لنا سماع أولي بغير أداة، ثم عندما خلقنا أوجد الله تعالى لنا أداة. هذه نقطة أخرى تدل على أهمية السمع.
1: نعم.
0: أسبقية السمع كذلك في نقل المعرفة. آدم عليه السلام تلقى ربي، فتلقى آدم من ربه كلمات عن طريق ماذا؟ عن طريق السمع.
1: نعم.
0: فأتمهن هكذا، ثم وعلم آدم الأسماء كلها. كيف علمه الأسماء؟ عن طريق السمع. يعني هنا يبرز السمع بوصفه أول قناة لانتقال المعرفة من السماء إلى الأرض، أول قناة لانتقال المعرفة من المعلم الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان الذي علمه الأسماء كلها. ثم هناك سماع الأرواح، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخره. فهنا ونحن في عالم الذر، نحن في عالم الذر كنا مجرد أرواح.
1: نعم.
0: ولم تكن لدينا أجساد.
1: نعم.
0: فأرواحنا
1: نسمت.
0: أيوة، سمعت قول الله تعالى،
1: صار يعني حوار
0: سمعت. نعم. السماع هذا لم تكن لدينا آذان في ذلك.
1: نعم.
0: في عالم الذر، إنما هو قدرة ربانية أوجدها الله تعالى فينا بحيث نستمع لكلام ربنا. عندما قال لنا ألست بربكم، قلنا له بلى. إذن فالأرواح هنا في هذا العالم، يعني في العالم الذر، لم تكن تمتلك كما قلنا آذانا مادية، لكنها كانت تمتلك كينونة واعية سمعت خطاب ربها ألست بربكم، فأجابت وقالت بلى.
1: نعم.
0: هو حتى لو نعود إلى الأحاديث، أول ما خلق الله تعالى القلم
1: قال له اكتب سمع فأجب.
0: فالقلم سمع أمر الله تعالى اقرأ.
1: نعم.
0: كما محمد صلى الله عليه وسلم أول ما جاء الوحي سمع قول الله تعالى اقرأ، القلم سمع قول الله تعالى
1: اكتب
0: فكتب. ثم إذن من هنا ندرك نقطة مهمة جدا، أن الأذن المادية التي نملكها في عالم الشهادة هي مجرد تجسيد بيولوجي مؤقت لمسألة السمع.
1: نعم.
0: أما السمع في جوهره هو حقيقة باطنية أعمق من هذه الأذن التي زودنا الله تعالى بها. فالقرآن نفسه أشار إلى هذه الحقيقة، قال نجعلها لكم تذكرة وتعيها
1: أذن واعية.
0: من الأذن الواعية ليست هي هذه الأذن الظاهرية.
1: نعم.
0: هي لها إسهام في عملية الوعي كما سنرى.
1: نعم.
0: ولكن الوعي يتجاوز الأذن الظاهرية. إذن الأذن الحقيقية ليست هي تلك التي تلتقط الذبذبات فحسب، بل هي المتصلة بمركز الوعي اللي هو الفؤاد. الأذن الواعية هي التي تحتفظ بالقابلية الأصلية للاستجابة للحق كما استجابت له أول مرة في عالم الذر. إذن هذا التأسيس الذي انطلقنا منه يجعلنا ننظر إلى السماع ليس بوصفه وظيفة جسدية فقط، يعني قلنا يتجاوز الأذن، لا، السماع هو حالة من التلقي الوجودي وحالة من الوعي الباطني. هذه النقطة الأساسية الأولى التي أردنا أن نركز عليها في هذا السياق. بناء على ما تقدم الآن، هناك كلمات أو سبحان الله يعني مسائل متقاربة في النص القرآني، نجد مرة يقول سماع، مرة يقول إنصات، هكا ولا؟
1: نعم.
0: مرة يقول
1: فاستمعوا له وأنصتوا. أيوة. مرة فما تفريق.
0: أيوة. مرة يقول إيش قلنا إحنا إنصات، مرة يقول إصغاء.
1: إصغاء.
0: مرة يقول سماع. مرة يقول
1: تصغى إليه أفئدة.
0: أيوة. مرة يقول استماع.
1: نعم.
0: من حاول نفرق بيناتهم. أنا عنا.
1: وأنتم سيدي لكم كلام في هذا إنه لا توجد مترادفات في القرآن.
0: أيواش.
1: نعم.
0: هناك يعني تقارب ولكن لابد من ذكري من وجود فروق.
1: زيادة في المبنى.
0: زيادة في المعنى. إيش عنا؟ عنا أهم المصطلحات هنا. عنا السماع.
1: السماع نعم.
0: بعد تجي الاستماع. نعم. هنا زيادة في المبنى. بعد تلي عنا الإصغاء. وبعد الإصغاء عنا الإنصات.
1: نعم.
0: باش نفرق بيناتهم أوليا. السمع هو المستوى الحسي.
1: نعم.
0: الإدراك الحسي للأصوات.
1: قد يسمع الإنسان أصواتا لكنه لا
0: يدركها.
1: لا يدركها. نعم.
0: الاستماع هو فيه قصد التوجه نحو الصوت، هنا نعم. فيه إرادة.
1: تركيز نقولون.
0: التركيز. نعم. الإصغاء هو ميل القلب والعقل للمتحدث. هنا فما.
1: سماع المحب.
0: هنا وجدانية.
1: نعم.
0: بعتلي السكوت التام مع التركيز هنا تصور سلوك. نرجع له بشوية بشوية. السمع. كما قلنا بكري السمع هو العملية البيولوجية الخام.
1: نعم.
0: يحدث السمع إما بإرادة المتلقي أو بغير إرادة.
1: نعم.
0: هو مجرد صوت في المحيط، يعني أنت تمر في الطريق تستمع إلى
1: غناء في الطريق.
0: غناء في الطريق، تستمع إلى أصوات السيارات، تستمع إلى أشياء. فالسمع إذن هو العملية البيولوجية، سواء أردت أنت ذلك أن تسمعها أم لم تردها. يعني السماع هناك أمور تقتحم عليك
1: عالمك الخاص،
0: عليك على عالمك الخاص دون أن
1: استاذن
0: أن تريدها. فالسمع هنا لا يستلزم بالضرورة وعيا، ولا يستلزم ولا يتطلب تركيزا، وإنما هو النطاق المادي.
1: نعم.
0: مهم هو حصول المعلومة في الذهن.
1: نعم.
0: هذا يسمى السمع، نسموه المستوى الحسي.
1: الحسي نعم.
0: سمع، أنا متعدي سمعت. قد تريد أن تفهم، إذا أردت أن تفهم مش تقول الاستماع، أما مجرد أنك سمعت لا.
1: هو أحيانا سيدي يقع معك أنك يصل الصوت إلى أذنك لكن أنت بحكم أنك مركز في حاجة أخرى
0: فلم تسمعه. أيه. يعني وقعت العملية البيولوجية لكن عملية الوعي ما حصلتش.
1: الوعي ما حصلتش. نعم.
0: وكانش أقول تخل من الأذن هذه وخرج من الأذن الأخرى. ملا السمع اللي هو المستوى الحسي. بعد يجي الاستماع. هنا المستوى الإرادي، يعني أنت تريد أن تستمع. هنا يتحول السمع إلى فعل مقصود.
1: نعم.
0: ملا الاستماع هو السمع عن قصد.
1: نعم.
0: السمع هو سمع عن غير قصد، والاستماع هو السمع عن قصد. يعني هناك إرادة واعية وجهت الجهاز الحسي نحو مصدر الصوت لاستخلاص معنى، يعني هو الخطوة الأولى لعملية التواصل الواعي مع ما تستمع إليه.
1: نعم.
0: حيث يبدأ العقل في فرز الأصوات وتحديد الغرض والبحث عنه. لكن نقول لكم توا يعني كل هذه المعاني بعد ذلك فحول الله سنأتي بالآيات المقابلة لها في القرآن الكريم. بعدين تأتي مسألة الإصغاء. من المستوى الحسي السمع إلى المستوى الإرادي الاستماع إلى المستوى الوجداني ميل العقل الإصغاء، لأنه يعني صغاء بمعنى مالة
1: مالة. نعم،
0: هنا ننتقل من مجرد طلب المعلومة إلى الميل نحوها. من هو لغويا يقال أصغى إليه أي مال إليه. يعني في آية قرآنية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قد مالت قلوبكما عن الحق. هناك
1: ابتعدت
0: وأصغى أي رجعت إلى الحق. ملأ الإصغاء يعني أن المتلقي لا يكتفي باستقبال الكلمات وإنما يمنحها اهتماما خاصا ويميل بكيانه المعرفي والعاطفي ليفهم جوهر ما يقال وما يستشعر من السياقات الخفية أو الدلالات العميقة. إنه هنا الإصغاء للقلب كما يقال في التراث، يقولك اسمع القلب. منعنا الإصغاء، منع المستوى الوجداني الميل العقلي. يجي بعتلي الإنصات.
1: نعم.
0: الإنصات هذا مستوى السلوك، مستوى ضبط النفس. عندما تستمع وعندما تصغي احذر أن تقوم بتصرفات تشغلك عن الإصغاء.
1: ملهيات، يعني ترك الملهيات.
0: الإنصات هو الذروة السلوكية في هذا التدرج. يعني المصطلحات السابقة الكلام العالي اللي هي السمع والاستماع والإصغاء هي تركز على الحالة الداخلية للمتلقي.
1: نعم.
0: بينما الإنصات يركز على السلوك الخارجي، لأنه يعني يقول لك أنصتوا يعني أسكتوا، يعني هو أن تكف عن الاتصال بالمشوشات أو المقاطعات، أن تفرغ حيزك الذهني لاستقبال الرسالة بكل تجرد. الإنصات ما تتكلمش، بشتوش، ما تركز على أشياء أخرى خارجا. فالإنصات إذن هو الاستماع المنضبط حيث يلتزم المتلقي نفسه بالصمت.
1: نعم.
0: من هو؟ وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا، مش تكرار، أنصتوا له يا أنصتوا يعني أسكتوا.
1: نعم.
0: بهذه المعاني إذن تحصيل العلم من الخلاصة الآن، السمع هو أداة وصول المعلومة بيولوجيا إلى الذهن.
1: نعم.
0: الاستماع هو أداة البحث، لأنك أنت تريد أن تستمع. الإصغاء هو أداة التحليل والتدبر للأمور التي تسمعها. الإنصات هو أداة التوقير المعرفي لما تستمع له، فاستمعوا له وأنصتوا
1: لعلكم ترحمون.
0: أيوة. فالقارئ القرآن أو الطالب الذي يكتفي بالاستماع يستمع قد يحصل المعلومة، لكنه لا يبلغ مبلغ المنصت الذي يحيط بالأبعاد الإيحائية والسياقية لكلام الأستاذ أو لكلام الشيخ أو لكلام الله سبحانه وتعالى. الآن سننتقل بحول الله تعالى إلى بيان هذه المعاني التي ذكرناها في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: التفريق بين السمع والاستماع
1: والإصغاء
0: والإصغاء والإنصات.
1: والإنصات. الوقت دهمنا سيدي. نعم. نترك ذلك للحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
0: بحول الله تعالى.
1: في الحلقة القادمة تذكرون لنا
0: السمع
1: والاستماع والإصغاء والإنصات من خلال آيات كتاب الله.
0: خلال آيات كتاب الله.
1: بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
0: هذا البرنامج برعاية
3: صبرا طبخ المبدعين.
1: إشهار.
0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعدوا ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 28 من شهر محرم 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيري، تحياتي ليك حمدي، وفي التنسيق الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عمتكم التحية وعمكم السلام. وأعاد الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لكل المسلمين في كل مكان.
4: آمين.
5: وبودي أن أذكر بندوة وقعت في هذه المدة في البلدان الأوروبية تذكر بباب المغاربة بالقدس الشريف، وباب المغاربة هذا
4: صحيح
5: مكان فيه تاريخ طويل عريض
4: صحيح
5: حول التونسيين والجزائريين والمغاربة. أيوة. والليبيين والموريتانيين
4: صحيح.
5: وكذلك الأندلسيين. المطلع على كتاب شجرة النور الزكية في طبقات الملكية يرى الكثير من ساداتنا العلماء الذين كانوا كلما ذهبوا في رحلة الحج جمعوا بين الحج وطلب العلم
4: صحيح
5: وتقديس الحج، فيذهبون نعم إلى بيت المقدس حيث هناك يتبادلون العلوم والمعارف ويتبادلون الإجازات.
4: جميل صحيح.
5: وهذه القطعة من الأرض اللي هي الآن أصبحت حائط المبكى، وهي في الحقيقة هي حائط البراق ولا نعم تسمى بحائط المبكى. وهناك باب المغاربة، وهناك حي المغاربة،
4: حارة المغاربة وحي المغاربة،
5: وإلى حد الآن لا زال هناك من يحملون الألقاب المغربية المغاربية، يعني ما أقول المغربية،
4: نعم
5: المغاربية، بما في ذلك تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وبلدان إفريقية الخمسة التي كانت تسمى من قبل تابعة السودان. وكثير من العلماء برزوا هنالك واستوطنوا ذلك المكان، والمكان حبس من عهد السلاطين المماليك،
4: نعم من عهد صلاح الدين
5: نعم
4: الأيوبي،
5: نعم هي حبس وللمسلمين التونسيين والمغاربة بصفة عامة يد في ذلك المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره في كل في أقرب وقت، وأن يجعل الأمة الإسلامية ترفرف على أراضيها راية الإسلام في كل مكان.
4: الذين شاركوا مع صلاح الدين الأيوبي، يعني الدراسات تشير بين 3000 و 5000 مغاربي.
5: نعم.
4: يعني ذم الذين كانوا مع صلاح الدين الأيوبي
5: ووصفوا بأنهم أشجع رجال الجيش.
4: نعم.
5: ولذلك أسكنهم هناك في أضعف حلقة، هذه البقعة هذه هي أضعف حلقة في القدس الشريف، ليكونوا حامية
4: سبحان الله
5: وشوكة للمسلمين. نعم. ضد أعداء الدين.
4: جميل.
5: نعم.
4: على كل يعني حبيت
5: أشكونهم
4: أجدادنا في الأخير.
5: نعم. باش يعرفوا التوانسة شكونهم، والمغاربة شكونهم، والجزائريين شكونهم، المغرب الكل. نعم. هذا الذي كان وحدة ماذا كان يمثل بالنسبة للأمة الإسلامية؟
4: ناخذ دقيقتين مثال دكتور.
5: طيب
4: سامحوني المستمعين قبل ان نستقبلوا الاتصالات الهاتفيه على رقم 71 136 000. نعم، اش ناخذ دقيقتين. قلت انه الاشكال شيخ مرات كثيره نحن ناخذ تاريخنا ليس من مؤرخينا ولا كتبنا، بل ناخذه من بعض المستشرقين بين قوسين. واعطيك دليلا على مؤخرا اقرا لي بطلر هذا عربت الاسم باتلر معروف. نعم. على كل مستشرق معروف. نعم. انجليزي معروف. هذا يتحدث عن تاريخ مصر القديمة، مصر. نعم. يقول الفسطاط هذه مدينة أسسها رجل محمدي، يعني نسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو صحابي جليل سيدنا عمرو بن العاص، وكلف 4 من الأعرابي. شوف كيفاش وسماهما، يسمي لك يقول لك كلف فلان وفلان وفلان وفلان اسمه ولقبه واسم أبيه والقبيلة اللي هو جاي منه.
5: نعم.
4: بإدارة التخطيط العمراني. تصور أنت يحكي. نعم. على التخطيط العمراني في ذلك الزمن أن المسلمين هم اللي ابتدعوه.
5: نعم.
4: شو يقول هو؟ يقول والظاهر، الظاهر أنت كي تسمع تقول فقيه يقول الظاهر، شو معناها شيخ؟
5: نعم.
4: يعني بعد بحث وتدقيق ومش عارف أعمال الأدوات العقلية والمنطقية والكلها توصل إلى هذه النتيجة. شو يقول؟
5: نعم.
4: يقول والظاهر أن الذين فعلوا هذا هم الأقباط، لأن الأعراب ليست لهم علم بتاريخ أو بالعمران. ضربة واحدة.
5: نعم.
4: ومثله مستشرق آخر أنا نسيت اسمه إن شاء الله ما يطلعش، جوستاف لوبون في كتابه لا سيفيليزاسيون دي زاراب، سامحوني في الكلمة. نعم. باش ندلكم على المرجع والكتاب، لأنه أنا أقرأ لهؤلاء مرات كثيرة، ما عندي برشا من اللي قريته الكتاب، وهو مترجم وموجود، هو حضارة العربي.
5: نعم.
4: يحكي على قنطرة في الأندلس بانبهار شديد، ويحكي على قديش كبرها وقديش تعدي وقديش كذا، ثم يقول ولعل الذين سهروا على يعني دول المسلمين جاء.
5: نعم.
4: يلقاو لا قناطر لا حد شيء. وش يجي يقول لك المستشرق؟ راهو اللي عملها مش المسلمين اللي عملوها القناطر، راهو عملوها الاخرين. ولذلك نحن نقرأ تاريخنا من بعض هؤلاء الذين عندهم حقد للأسف، للأسف. نعم. أنا أقولها.
5: نعم.
4: الشديد.
5: نعم.
4: يعني كيف لمؤرخ أنه الأدلة الكل تقول أنه المسلم اللي خطط والمسلم اللي كلف والمسلم اللي عمل وكذا، وتقول لا راه مش هو اللي عملها، عملوها عاد البلدان هم قبل ما يجوا المسلمين هم. ولذلك الإشكال يا شيخ نقرأ على هؤلاء وناخذ منهم تاريخنا، الذين يجعلون العصور الوسطى اللي كانت فيها عصور ذهبية في أمتنا يجعلونها عصور الظلام، لأن أوروبا في الظلام، مش إحنا اللي في الظلام.
5: نعم.
4: إحنا عندنا البيروني القانون المسعودي، الكتاب الذي ألفه في الرياضيات، ما فماش خوب قاوع 1000 سنة وهم يدرسوا في ذلك الكتاب.
5: نعم.
4: في الأخ البيروني يجيه الملك يقول له باش نعطيك وزن فيل فضة، يقول له لا إنما فعلته حسبة. نحن في تلك الأزمنة عندنا في تونس لهنا عبد الله بن في اسمه في المنستير عندنا الإمام المازوري كان يطبب الناس حسبة. نحن.
5: نعم.
4: عندنا كذلك أيضا ابن البنا المراكشي،
5: بل حتى الإقامة في المستشفيات الإسلامية كانت
4: مجانية.
5: نعم.
4: وأكثر من
5: حتى
4: ذلك
5: أن المريض.
4: صح.
5: الأوروبي كان يتمارض.
4: نعم.
5: لكي يواصل الإقامة في المستشفيات.
4: هذه البيمارستان
5: الإسلامية.
4: البيمارستان.
5: نعم.
4: في عهد ابن زهر أنت ذكرتني فيها.
5: نعم.
4: وهو شيء شيخ ابن رشد، جاءهم واحد غير مسلم فدخل للبيمارستان هذه المستشفى.
5: نعم.
4: وتمارض المقيقامة مريحة وماكلة وشراب.
5: نعم.
4: ولبسة للصيف ولبسة للشتاء ولبسة للنهار ولبسة للليل.
5: نعم.
4: وهو شيخ. اليوم الثالث جاءه ابن زهر قال يا هذا ستخرج اليوم، قالوا راني ما زلت مريضا، قال يا هذا الضيافة عندنا في الإسلام 3 أيام. كان في بالك راك عديتها علينا راك مريض رانا فايقين بيك، أما احنا رانا مضيفينك 3 أيام ضيافة الإسلام. يعني هذو معلش ما نقراوش عليهم مثلا شيخ؟
5: على كل حال قام إخواننا في أوروبا بمؤسسة كاملة اسمها مؤسسة باب المغاربة.
4: جميل.
5: الهدف منها هي أنه باب المغاربة رمز خالد للنضال الإسلامي
4: نعم
5: والاجتماعي للمغاربة في القدس، هي حكاية جهاد وعلم وعبادة تبدأ من تضحياتهم مع جيش صلاح الدين لتحرير الأقصى مرورا بإنشاء حارة المغاربة ووقوفهم في وجه محاولة الطمس الصهيونية. تاريخ يربط الماضي بالحاضر ويحافظ على أواصر الكرامة والإرث الإنساني العريق.
4: نعم.
5: يقوم على ذلك خيرة الدكاترة والأساتذة والعلماء من كافة أقطار المغرب العربي، المغرب الإسلامي، خلينا ما نحبش نقول المغرب العربي لأنه في كثير من أخوتنا من مالي ومن السنغال، وهناك علماء كبار مسلمين فقهاء في تلك الجهات ونحن لا نعرفهم. يعني 5 بلدان إفريقية ليست عربية، هي كلها من المغرب الإسلامي،
4: خاصة السنغال
5: يعني هي كلها من المغرب الإسلامي.
4: لما تلبس اللبسة التونسية سامحني
5: نعم
4: وتمشي لمسجدهم وتصلي الجمعة
5: نعم
4: يأتيك الإمام يسلم عليك
5: نعم
4: يقول لك أنا خريج الزيتونة.
5: نعم.
4: كم تفخروا بذلك.
5: نعم
4: نعم.
5: درس معي بعضهم في فترة الماجستير وتخرجوا من جامعة الزيتونة نعم، وحضر فريق كبير من التونسيين في هذه الملتقيات التي أنتجت وأثمرت ولا تزال تثمر إن شاء الله
4: إن شاء الله.
5: وكرم فيها الدكتور غفران حسينية، الدكتورة فاطمة شقوت، احنا ديما كنا نظن لي شقوت كما كنا نسمع،
4: لا شقوت
5: هي شقوت،
4: احنا نقدموها فاطمة شقوت.
5: نعم فاطمة شقوت. وكثير من رجال العلم ورجال الفقه أيضا شاركوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم.
4: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك دكتورنا، واستسمحكم في أولى الاتصالات الهاتفية ونقول السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لله. الله يحفظك عايشك لله. ذكرني بالاسم.
6: إكرام صفاقس.
4: مرحبا أختي إكرام وبأهلنا في صفاقس، تفضل يا لله.
6: السلام. يعني جزء أسئلة.
4: تفضل.
6: أنا إن شاء الله كنت من حجاج السنة أنت.
4: الحمد لله. أيوة.
6: الحمد لله رب
4: العالمين. ربي يتقبل إن شاء الله.
6: يوم عرفة. كان الحافلات ومعناتها في كنا المزدلفة هبطنا على الأساس قلنا درج وبعد معناتها ما كنتناش الحافلة.
4: نعم.
6: خلينا الرحال نتاعنا في الحافلة.
5: قدام الحافلة مش في الحافلة. قدام
6: الحافلة. الحافلة. ولا عادي.
4: أي في الحافلة خليتوهم.
6: هي هيك ما تقول الحافلة ما تقعدوا الرحال بالحافلة ومشيت معها.
4: خلت هزت لكم تبشوا ومشيت الكار.
6: أي هتنا تبشوا ومشيت.
4: رجع مشيت على ساقيكم.
6: لا والله قينا حفلة أخرى هنا.
4: أي الحمد لله.
6: الحمد لله قينا حفلة طلعنا فيها الحمد لله.
4: واضح. صليتوا المغرب والعشاء ولميتوا الحصير. طيب خير إن شاء الله. طيب بحول الله تعالى إن شاء الله.
6: عندي ده سؤال آخر.
4: تفضل.
6: الكارت بتاع النسخ به الساد بتاع عد عندي في الجمعية في معايا في
4: اللي هو شنو سامحني؟
6: الكارت بتاع فتح
4: الباب.
6: الباب
4: قفل الباب. أي نعم نعم نعم.
6: غرفة. أي جمعية معناتها.
4: حاضر حاضر.
6: في دبشي ندرى ما حكمه.
4: واضح يا لله، لا بأس بحول الله إن شاء الله.
6: الله فيك جزاكم الله خير.
4: ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا
5: إن شاء الله.
4: نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
7: حاج مبروك.
4: ربي يحفظك وعقب عليكم وربي يطعمكم يا سيدي.
7: ربي يبارك.
4: أجمعين أجمعين
7: سيدي. هاي
4: سيدي الغالي.
7: ربي أنا عندي مغازل مواد غذائية.
4: فقط تعطيني ذكرني بالاسم لو ممكن.
7: خالد.
4: مرحبا سي خالد، تفضل سيدي.
7: وبيك يا سيدي وبارك الله فيك. السلام يا دكتور.
4: يبلغ ان شاء الله يسمع فيك. ربي
7: يبارك. انا عندي مغازل مواد غذائيه.
4: ربي يعينك ان شاء الله.
7: اجمعك ان شاء الله. وعندنا مده فما عديد الارتكلوات مقطعناهم احنا قطعناهم مثل الكوكا.
4: لا ما تسميليش
7: واضح واضح اتفقنا ما نسميش. أنا عديد من الأصناف نحن. لكن ديما يتطرح السؤال من من من من من الحرفاء ومن مني أنا الخاتم أنا وأولادي ما بعرف كذا وكذا. كل وخاصة عندي ولدي كل يوم شوف كيفاش آخر المطاف هو التجئنا إليكم منا باش توضحونا الأمور، هل نواصل في المقاطعة ولا نخدموا نبيع على بعض وكذا.
4: وأنتم المغازة مش مهدد بالغلق؟
7: لا لا لا
4: يعني تخدم لا معناها لباس مستور، هذا قصدي أنا معناها مش قانون نحكي.
7: الحمد لله للرب.
4: واضح
7: الحمد لله.
4: طيب يا سيدي ربي يسر لكم أمركم إن شاء الله ويفتح لكم أبواب الرزق. حاضر سيخات
7: بارك الله فيك.
4: ربي يحفظك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال أخير شيخنا ونجيب إن شاء الله. نقولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
8: الله يعزكم ويحفظكم.
4: ربي يحفظك. بارك الله فيك. ذكرني بالاسم أختي. نعم
8: ألو
4: نسمع فيك أختي الكريمة.
8: أي
4: ذكرني بالاسم. لا الصوت متقطع أختي الكريمة، حاول تغير البلاصة نتاعك.
8: والله يعني بعت ريزو
4: ناي تغطية يعني تغطية به. ذكرني بالاسم.
8: وهبي مبروكة.
4: ريما من
8: وهبي مبروكة.
4: سمعت الاسم شيخة
5: مبروك.
4: مبروك خلاص. مبروك
8: وهاب.
4: مرحبا مبروك.
8: يعيشك بارك الله فيك.
4: ربي يحفظك. ربي يعزك.
8: بارك
4: تفضل.
8: الو
4: نسمع فيك الان تفضل.
8: قلت لك انا عندي سؤال على الصلاه. صلاه الرجوع رجع فيها قديمه.
4: أيوة.
8: رجعت معنا. انا 69 سنه رجعت 13 سنه.
5: الحمد لله.
8: مقاطعة الصلاة نصلي ساعات ونبطل وساعات ما نعرف اسمها نزلت نعاود نكمل نصلي ولا لا تعبت على خاطر.
5: نعم.
8: وقد نصليهم ديما في الفجر مع بعضهم.
4: قداش من نهار تقضي فيه انت؟
8: نصليهم الصباح مع بعضهم الكل.
4: قداش تصلي؟
8: في الفجر.
4: اي قداش؟
8: نصلي نسيب نرجع صلاتي نتاع خمس صلوات مع بعضهم.
4: يعني انت تعمل قيام ليل وبعد تعمل خمسة.
8: للعشاء.
4: فهمتك، يعني انت تعمل بخلاف قيام الليل تعمل قضاء هكا ولا؟ اي
8: نعمل قيام الليل وبعد
4: نقوم.
5: وانت غلب على ظنك اللي انت كملت الايامات اللي ما صليتهمش.
8: حسب رايي كملت.
5: هيك اهو
8: حسب رايي ما نعرف. وتعبت ما عادش نجم. انا مريضه بظهري، عامل عمليات على ظهري وبالحديد ظهري. نجي هكا ورغم اللي بالقاعة راني نصلي تحب حتى في النوم نقوم بكري برشا، حتى النوم ما عادش يجيني النوم ما نرقدش وانا وحدي نعيش وحدي في الدار.
4: عاد انت ما شاء الله عندك، انت ما كتصلي فك الصلوات قيام الليل.
8: يعني
4: كان تبدلهم. اسمع
8: ما نحيهم الجمله بعد نفس الصلاه القديم.
4: اختي مبروك، كانوا يقولوا لك ما عادش تصلي قيام الليل وعوضهم بنهار هك حتى لين تزيد تتاكد تجم
8: ما عادش تصلي قيام الليل.
4: يعني في عوض في قيام الليل تعمل قضاء الى ان تزيد تتاكد مليار في المئة. لا كان يقولوا لك تجل مش باه مش جواب يا أختي مبروك. باه فقط كان يقول لك هكا الشيخ تجمع. باه باه بحول الله يجاوبك مال الشيخ ونسألوه شنو تقول في النية بحول الله تهن
8: إن شاء الله. وبربي في الليل أنا من القد الجملة ما يجينيش النوم، قلت لك نعيش وحدي في الدار ما يجينيش نقل القرآن ونختم راني حتى القرآن ونبيت التلفزة للصباح. قالوا لي معك بيتي صباح للصباح التلفزة تمشي الكمال ونحط القرآن حتى للصباح خاطر ساعات معناتها واحد يتوحش بيه الدنيا يخلي القرآن يقرأ للصباح
5: للتأنيس.
8: باهي مش باهي والبيت اللي تقعدي فيها ما تخليش القرآن يمشي.
4: هذا يتبرع بالفتوى مع انه يقولوا ماذا بك
8: العبيد هم اللي يقولوا
4: اي ماشي يتبرعوا لك بالفتوى خليه يتصدق بحاجه اخرى خير. باه تو الشيخ يجاوبنا بحول الله تعالى ان شاء الله تن.
8: وكيفاش نصدق على راجلي مثلا؟
4: هو
8: المال كي نعطيه في الجامع باهي تنصدق على راجلي.
4: واضح حاضر.
8: حتى راجلي متوفي هو
4: الله يرحمه ان شاء الله.
8: يعيشك ربي.
4: ربي يحفظك. باهي شكرا جزيلا.
8: بارك الله فيك.
4: وانتم كذلك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا الى شكرا. فقدت انا اختي امي مبروك او اختي مبروك كما تحب. انت
8: امي مبروك 69 سنه
4: ما شاء الله ربي يحفظ. انت فقدت على مساله النوم هذه، الطبيبه قالت لك ما عندك شيء هكا ولا؟
8: لما مشيتش بالطبيب ما يجينيش النوم
5: هكا.
8: مشيت راوني لبزومي وانا لبزومي ما نحبش نشرب وخاطر نشرب في الدوليه نتاع ظهري خايفه لي حتى عصبي يرخي
4: يرقد نعم واضح اختي واضح.
8: الطبيب عطاني لبزومين قال لي اشرب وين ما يجيك النوم اشرب ربع حربوش
4: يجيب النوم
8: حتى نشربها ما يجينيش والله لا يجيني النوم
4: سبحان الله يجينيش. سبحان الله خير ان شاء الله
8: لا يجينيش نولي نسبح للي يهز في عيني النوم في البيت اللي فيه القرآن وبعد نمشي الفرش نرقد في نرقد يمشي النوم جمله ما عاد يجيني النوم
4: يعني انت تحط خاطر وعلاش ما تحطش القرآن تسبح وتقرا في القران وتحط القران في البيت اللي ترقد فيه يعني انا نعرف رجال كبار اذا اللي حاطت
8: انا في الاخرى ما
4: نسبح عندك شي مذياع عندك شي مذياع تسمع طيب خير ان شاء الله باهي لله بحول الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله ربي يحفظك
8: يعني
4: الله
8: يبارك عندي لك. سؤالات اخرى ما خلي مره جايه
4: ان شاء الله ربي يثيبك ربي يثيبك يعطيك الصحه
8: ربي يفضلك يعني
4: شكرا جزيلا وانتم كذلك الله يبارك لك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب شيخنا كرام من صفاقس تقول انا مشيت الحج العام هذا ربي ان شاء الله يتقبل منها ومن كل الحجيج المهم في عرفك تعرف الازدحام الحافله ما دخلتش بهم للموقف لانه انت تعرف وسيد العارفين اذا ما دخلتش للموقف ويبقى معناها على الطريق الحافلة ما يخليهاش تبقى أكثر من 5 دقائق هذا 10 دقائق بالكثير خاصة سنة وأنا كنت شاهد عيان على هذه المسائل ولو تقف قدام الكار يجيك الأمن بالسيف عليك يعني شفنا الأمور هذه هم هبطوا ما هبطوش معاهم دبشهم يعني سيكانهم خلاو في الحافلة الحافلة مشت عليهم وهم بقوا غديك صلاوا المغرب والعشاء طبعا جمع تقصير وبعد ذلك لموا الحصيات ورجلوا أمورهم ولقوا حافلة أخرى مشاو فيها إلى المخيم تقول لك احنا ما حطيناش الرحال تتسمى وإلا حطينا الرحال وقول لنا ما وباك خاطر الناس تاو كل حد يتكلم وحده
5: ليس من الضروري إنزال الحاجيات بتاع الحاج في الميناء يكفي أن ينزل هو
4: في مزدلفة هو
5: في مزدلفة أيوة. يكفي أن ينزل هو فيصلي يأكل يرتاح شوية ويعود إلى حافلته ليس من الضروري نعم. حط الرحال هي جملة مجازية على التوقف يقول حط رحال لأنه قبل كان على البعير
4: نعم.
5: فينزل البعير بالطبيعة ما يخليش البعير فوق من الرحال متاعه هو قاعد يرتاح والبعير ما يرتاحش فهي علامة على النزول في مزدلفة هذا هو المطلوب
4: واضح
5: وليس من الضروري أن ننزل حاجياتنا من الحافلات لا أبدا
4: السؤال الثاني تقول لك قفل الباب هذاك البطاقة هذه اللي حتحل الباب متاع الغرفة في نزل متاع مكة بقيت معها في أدباشها وروحت بها
5: لا شيء فيها لأنهم يستطيعون إعادتها وشحن آلاف البطاقات من ذلك النوع
4: صحيح هما أصلا معناها حتى كتريح لك أنت غاديك ويعدوا البطاقة
5: تأخذ ثانية وثالثة
4: نعم طيب مسألة المقاطعة سي خالد يسأل يا شيخ تقول لك نواصلوا فيها وإلا نجيبوها البضاعة هذه
5: هي الإشكالية أنه مفماش رأي عام قاعد يحرك ديما تقع مصيبة لخيانة تتحرك الضمير شوية ونتحدث على الموضوع هذا فإذا طال العهد نسينا والمفروض أن المسلم دائما يتذكر أنه كل بضاعة ماشية للناس هذم هي راجعة رصاصة في صدوري
4: أخوانهم
5: أنا أقول لك حاجة أخرى الشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى كان خطب في حق فلسطين 6 خطب في الخلدونية وأرسل إلى أخواننا من اليهود في تونس رسالة لائحة يأمرهم فيها بأنه كل من أرسل مالا أو أرسل سلاحا إلى الصهاينة هناك فرق بين يهودي وبين صهيوني
4: احنا نفرقوا
5: عندنا في تونس عندنا اخواننا يهود لكن اذا ارسل الى الصهاينه في
4: يعينهم فلسطين على قتل اخواننا
5: المحتله قال هكذا بالحرف الواحد فقد ارتكب الخيانه العظمى فالمسلم يجب
4: هذا
5: علي
4: الشيخ الفاضل بن عاشور
5: الشيخ الفاضل بن عاشور نعم ذكر نعم. الدكتور الطويلي في كتاباته
4: نعم.
5: هذه معروفه المفروض أن المسلم دائما يحرك في داخله وفي ذاته حنينه لإخوانه المسلمين في كل مكان ليس في فلسطين فقط تركستان الشرقية مثلا يعانون نفس المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون من الصينيين فالمسلم لابد أن يستحضر من لم يهتم بأمر المسلمين قال
4: ليس منهم
5: عليه الصلاة والسلام
4: إن شاء الله عليه
5: ليس منهم وذلك لابد ضروري أن الشحنة تتجدد حتى إذا نسينا نجدد الأمر، لأن هذيك بوصلة الأمة، فلسطين بوصلة الأمة. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى ما يأخذش منا الحرم المكي والحرم المدني،
4: الحمد لله ربي يحفظهم إن شاء الله.
5: تضعف الأمة يحفظهم. الطول تخرج من يديهم بيت المقدس، فإذا قويت الأمة وعادت إلى الله سبحانه وتعالى تسرع بيت المقدس، وهكذا حتى أنه آخر المعارك
4: نعم تكون نعم
5: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر والمدر فينادي الشجر والحجر يا مسلم، شو بعدها يا عبد الله
4: يا عبد الله
5: يا عبد الله. وهذه هي الأساسية، أن المسلم يكون عبدا لله. ما دام المسلم عبدا لنفسه وعبدا للشيطان وعبدا للدرهم والدينار لن ينتصر. على الأقل على الأقل الدعاء والمقاطعة وتحريك السواكن وتشجيع المسلمين على أن هذه راهي مسرى رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم،
5: أول قبلتين هي أول قبلتين وهي مكان خروج
4: ثالث الحرمين الشريفين.
5: الحرمين الشريفين لابد أن نذكر بهذا الأمر. فأخونا هذا بارك الله فيه، نقول دعم دعم المشروبات الوطنية
4: عندنا في بلادنا. والله أنا ما أنا جيت نتكون نتكلم، ولكن يعني
5: كان عندنا مشروب الخروب من أعز ما فهمه
4: حتى الآن. عندنا ما مصانع تونسية
5: عندنا أكيد عندنا
4: سامحوني عندنا مصانع تونسية. نعم. في في في شتى الأمور. بالعكس احنا هذه فرصة باش ندعم اقتصاد بلادنا.
5: نعم.
4: وباش نقوي اقتصاد بلادنا. نعم. يعني في الأخير أنت علاش تشرب لا بضاعة جاية من الخارج وأنت عندك مثيلها في في بلادك؟
5: حاولوا تغيير ذوقنا وغيروه، مثل ما حاولوا تغيير لغتنا ونجحوا للأسف الشديد. وأنت تشوف الشوارع متاعنا مكتوبة كلها بالفرنسية، تصور متعدى قدام حانوت لبلابي محطوط لابلابي عليه يا أخي، لو كي تكتب باللغة العربية دكان لبلابي
4: أشخور يحكي على الضمزر في
5: رجل. لا لا لا
4: إيه ما تقول لبلابي
5: نبي تورس لا في العاصمة لا في العاصمة
4: أي مش كذكروت
5: لا لا لا في العاصمة في العاصمة
4: فلكو شيخ
5: تصور على الأقل حتى يحط بالعربي كبيرة ويحط بالفرنسية صغيرة. نعم. دخلت الواحد نلقاه حاطط لي لافته كبيره بزاد بتعمل تجديده حانوت بتاع توابلي باللغه الفرنسيه. مشيت له قلت له يا اخي الكريم
4: علاش
5: اللغه العربيه ما تغنيكش، الحرف العربي وجماليته ما يكفيكش؟ قال لي لا هي موجوده في الجنب. عجيب، انت العربي والتونسي تقول لي هاي باللغه العربيه موجوده في الجنب؟ المفروض ان اللافته الرئيسيه تكون باللغه العربيه على الاقل. خلينا من الأخطاء اللي نمشي المدرسة. نعم. مكتوب مدرسة ابن خلدون والهمزة قطعية لين ولينا تو نحين العربيين فرض المرة مسحناها. هكاش كان يحب، هكاش كانت تحب فرنسا. فرنسا كانت تجري من أجل هذا طمس الهوية التونسية، وفي كل بلاد تدخل فرنسا تعمل طمس الهوية لأنه هذا من برنامجها. وهذاك علاش عامل الجمعية الفرنكفونية؟ ليش؟ فاش قاعدة تخدم؟ إلى متى إحنا رجالنا الأشاوس اللي حروا البلاد من الاستعمار المباشر أسمائهم إيش موجودة على الشوارع الرئيسية متاع العاصمة وغير العاصمة، ونحيوا الأسماء الفرنسية اللي هي أسماء متاع محتلين وغاصبين؟ علاش هالقهرة في القلوب قاعدة وتطبيع مع الاحتلال الفرنسي بطريقة أخرى؟ احتلال ناعم، احتلال العقول واحتلال القلوب والأفئدة، حتى أن بعض التوانسة ولا فرنسي أكثر من الفرنسي نفسه. ولذلك الأخونا هذا نباركوا له الجهد متاعه والصبر متاعه، ونقولوا له يا أخي دعم السلعة التونسية السلعة الوطنية، خلاها هي اللي تخرج وخلي الذوق يتبدل بشوي بشوي.
4: نعم، وهذه دعوة حتى للمستهلك المواطن التونسي.
5: أكيد
4: خويا يستهلك تونسي، يستهلك نتاع بلادك. أولا فيه دعم للمنتوج التونسي، وكذلك الاقتصاد انت تستنفع منه بطريقه غير مباشره، وايضا حتى المؤسسات التونسيه نقول لهم خفوا على خيانكم شويه انتم، وحاولوا تربحوا شويه اقل حتى المنتوج يخرج ويوصل للتوانسه الكل ويصبح مغري للتونسي. زاد خاطر زاد مرات كثيره انا كرب اسره اولادي يحبوا يشريوا المنتوج هذاك. انا نجم اقول لهم لكن نلقاه اغلى مثلا، ماذا بي يكون بسعر يعاونني زادة أنا باش أنا نحاول نقنع به زادة عائلتي وأسرتي باش
5: أنا أدعو المواطن التونسي أن يعتمد على نفسه. انت وقت البرتقال ب500 فرنك قادر باش تصنع العصير في دارك وتعقمه من غير حتى عقار وتخليه في دبابس القواريد البلار يمدي يتسكر ويضرب عام كامل وانت تجبل من تركينتك. وقت التفاح يتباع رخيص مش تو ب5000 فرنك، لا وقت في وقته
4: في وقته
5: وقت اللي هو ب2000 و2500 تشري كمية وتعملها في دارك وتعملها معقدة باش نهار اللي حاجتك تجبد وتحل بالماء وتفرق على الزوار متاعك وعلى أولادك. نفس الشيء اللي قاعدين نعمله في احنا أكثرين نستعمله خاصة في الليموناضة فقط، هي اللي قاعدة
4: هذيك أنا نعم كان مش كان الليموناضة برك حتى الفريز
5: المفروض أي المفروض أنه المواد كلها قادرين باش نصنعوا منها عصائر فريدة لذيذة جميلة جدا تقدم للضيوف وتبيض الوجه وهي مصنوعة في الدار.
4: جميل جدا.
5: والكلام هذا مش نقول فيه أنا،
4: لا أنا نعرف
5: نظريا ولا ما نقول فيه تطبيقيا، عندنا كثير من المشروبات قادرين باش نصنعها في الديار متاعنا وتتكلف أرخص ياسر.
4: نعم.
5: وبعيد الأسوام والأسعار بعيدة ياسر على اللي تشريه من الدكان.
4: بارك الله فيكم شيخنا، استسمحكم في اتصالين نستقبلوهم ثم نجيب على الأسئلة المتخلدة بالذمة. شيخ قولوا السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا مرحبا.
9: أهلا بك
4: أمي زهرة.
9: أمك زهرة.
4: أمي زهرة يا مرحبا، شو أحوالكم يا زهرة؟ لبس عليك.
9: نحوالك.
4: الحمد لله. ربي يحفظك. الله يبارك لك. أشهر الله عام تقريبا. الله يبارك لك عقباليك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله. ربي يحفظك أمي زهرة.
9: وليك وجماعة المؤمنين.
4: بارك الله فيك. ربي يعزك. تفضلوا من الغالي. الله يسلمك.
5: الله يسلمك.
4: الله يسلمك. ربي يحفظك. تفضلوا أمي زهرة.
9: خليتوني يعني مندمجة مع الكلام نتاعكم محلاه
4: وربي يعزك
9: الحلاير
4: بارك الله فيك
9: يعطيكم الصحة بكل المجالات
4: يعيشك. ربي يحفظك أمي زهرة بارك الله فيك.
9: الله يخليك.
4: أيوه
9: الحفيل. وأنا سؤالي سألتها قبل واللي جابها ما جاتنيش صحيحة، حبيت نزيد نعاود.
5: ما جاتكش صحيحة في الفرة
4: يعني تقصد معنا ما فهمتهاش ولا هي الإجابة
9: لا يعني يمكن أنا ما عطيتش السؤال على أصله. أما باش نفهم بالكدا، أنا ماني عاملة بروتيز حتى كتادي.
4: نعم.
9: والأخرى اللي جابت كيف كيف ما ولت لي تزبدت حتى هي. يعني أنا في الوضوء ما نجمش تقايا نقصر.
4: يعني أنت في الوضوء ما تقدرش تطبس.
9: ما نجمش، لا نجم نهز باقي باش نصب عليها الماء ولا نجم نصب.
4: فهمتك.
9: نصب باش نصب صبان هكاك ما يجيش.
4: لا يعني انت تنجم تصب صبان.
9: صبان يمكن، اما من غير ذلك ولا حتى يعني حركه نعمل.
5: ممكن تستعمل

0: المنيه دي وما نجمتش كاش نصار. زعما ربي انا يسمحني ولا طريقه نعملها باش نخلص من هالحاله اللي انا اذكر.
1: ربي ان شاء الله ييسر لك امرك ان شاء الله، ربي يقضي أمين. عنك الدين ان شاء الله وييسر لك امورك ان شاء الله.
0: خايف في كل لحظه خايف.
1: ربي ييسر لك امرك ان شاء الله بحول الله، تو ربي ييسر لك بحول الله.
0: وحلي وحل كل المهم ان شاء الله.
1: آمين. من دين ربي يحفظك عايشكم يا زهره. ربي
2: ما عندكش ما تبيع، ما عندكش نقول احنا عقارات موروثه، ما عندك شيء.
0: عندي كان وجه ربي.
2: والسكن ساكنه في دارك ولا ساكنه بالكراء؟
0: لا لا في داري.
2: طيب
0: اما ناخذ في الماندا نتاع الشؤون الاجتماعيه.
2: اي
0: ومعايا معاق عمره 45 سنه.
2: ربي ثبت اجرك
1: بيد. امين
0: امين
1: يا ربي يسر لك امرك. باهي امي زهره ربي يحفظك ان شاء الله وربي يسر لك امرك. الله يبارك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا ان شاء الله نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
3: الله يبارك فيك.
1: موجود يا شيخ؟ موجود. تفضل. لله
3: معكم رندا من قصر هلال.
1: مرحبا اختي رندا، وأهلا في قصر هلال وفي المنستير الكل. تفضل يا لله.
3: يعيشك بارك الله فيكم. بربي نحب نسال، عندي الوالده توفات تو عندها 3 شهور.
2: الله يرحمها.
1: الله يرحمها ان شاء الله.
3: يعيش الله يبارك لكم. استناها مع بها في نفس القبر، ما احنا حبينا نستناها مع بها في نفس القبر.
1: مع بها هي؟
3: مع بها هي. ايه
1: قداش عنده هو؟
3: عنده اكثر من 20 عام توفي.
1: لذيق المقبرة وإلا شنو؟
3: نعم
1: لذيق المقبرة معناها الجبانة معبية.
3: لا حبينا خاطر نعرف العلاقة بينها وبين بها قداش معناتها.
1: أنتم حبيتوا مش هي وصات؟
3: إيه احنا حبينا. إيه واجتهاد مني أنا بالذات.
2: وكي حليتوا القبر لقيتوا العظام متاع الوالد موجودين؟
3: إيه لقاوا بعض العظام حطوهم في شكارة بيضة وعلى جنب ودفنوها هي. ما نعرفش اني مرة سمعت عنكم في الإذاعة اللي هو معناتها لا يجوز إلا فوق الضرورة.
1: يعني القبر حبس على صاحبه، كي تولي فما زحمة في المقابر وقتها الضرورات يعني تبيح المحظورات. طيب خير إن شاء الله. أنت تويك
3: ما فهمش الضرورة معناتها كنا نجم ونحن واحدة ما احنا حبينا مع بها.
1: الفتوى الفتوى
3: الحل
1: لا تقول الفتوى مش كيما قبل كيما بعد، تو يجاوبنا الشيخ ان شاء الله وربي يرحمها ان شاء الله.
3: يعيش بارك الله فيكم.
1: الله يبارك. ربي يحفظك. شكرا اختي رندا، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله شيخنا سؤال اختنا او امنا مبروكه. تقول شيخ انا نصلي في صلاه القضاء، بديت نصلي عمري 39 عام، رجعت 13 عام، وتقول نكمل نصلي. قال نظن اني انا رجعت. انا علاش حبيت نقول
2: 39 عام
1: ما رجعتش ماني عارف. نعم. علاش قلت لك هكاك؟ هي قالت انا ظني تكملت، هي تعبت. ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله. لكن هي ماذا تفعل شيخ؟ تقول لك انا نقوم في الليل بكري، تعمل قيام الليل، وبعد قيام الليل تجيب صلاه القضاء. وقول كان نصلي بالقاعده وعامل عمليه على ظهري فنتعب. انا سالتها قلت لها تنجم ما تعملش قيام الليل وتعمل قضاء في بلاصته؟ قالت نجم. فتسال تقول لك يا شيخ انا توا شنو نعمل؟
2: نتعلم جميعا أن أداء الفريضة مقدم على النوافل، وأن أداء الفريضة ولو قضاء أجره أعظم من أجر النافلة.
1: أكيد.
2: والمسلم يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ويختار الأيسر والأعظم والأوفر أجرا. وبالتالي عندما تقضي يوم يكون أجرها أعظم من صلاتها لكم ركعة من القيام الليل، مثل ما ذكرتم أنها عوض أن تقوم الليل تعوذ قيام الليل بصلوات القضاء.
1: قضاء.
2: فتصلي يوما.
1: بالضبط.
2: وتواصل حتى تنهي بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله
2: ما عليها من صلوات وما بذمتها من صلوات.
1: جميل. فإذا نعم. أمنا مبروك نقولها في عوض تعمل قيام الليل، تعمل ساعة قيام الليل وبعد زيدوا القضاء في عوض قيام الليل، تولي تأخذ تعمل القضاء إن شاء الله وأجر حاصل تام بحول الله تعالى إن شاء الله.
2: نبشرها لكون الأجر بتاعها أعظم
1: بحول الله. نعم. إن شاء الله ربي يحفظها. شيخ سؤالها الثاني، وطبعا نزيد حاجة أخرى مع القضاء، لأنه هل في صلاة القضاء نعمل إقامة الصلاة وإلا لا يا شيخ؟
2: بمعنى بالنسبة هي بالنسبة للمرأة إقامة الصلاة غير
1: نعم سواء في الحاضرة.
2: صلاة الحاضرة.
1: لكن نتحدث على الرجل.
2: الرجل يقيم.
1: يقيم.
2: يقيم طبعا.
1: في الليل تقول لك شيخ ما نرقدش، نقعد نقرأ القرآن، نسبح، نحل التلفاز. فما شكون قال لي ما تبيتوش يقرأ القرآن حتى للصباح ما يجيش. فهي تقول لك شيخ أنا

0: راني نقوم بعد ما تخلي التلفزة تمشي للبيت الأخرى اللي اشترقت فيها، يطير عليها النوم، تسأل، أنا قلت لها مشيش للطبيب، أعطاها هما الأطباء.
1: نحن ننصح بالنسبة للأدوية أن نستعمل الأدوية الطبيعية.
0: نعم،
1: هناك كثير من الأدوية الطبيعية التي تجلب النوم، يعني مثلا الترنجية، وخاصة نوعية القصب، لأن الترنجية نوعين، فما ورقب وما قصب. القصب هي اللي أكثر فاعلية. عندنا البابونج اللي هي قحوانة البيض.
0: نعم،
1: هذه تجلب النوم.
0: نعم، سبحان الله.
1: كثير من من النباتات اللي هي نباتات بعضها عطري وبعضها غير عطري، واللي هي تجيب النوم، تنجم تكون هي ناقصة حديد، وبالتالي تاخذ حاشية اللي تزيدها الحديد في البدن نتاعها. فنحاول ما استطعنا انه نستعمل ما بين ايدينا من
0: الامور الطبيعية
1: اللي ماشي كيميائية.
0: اي نعم.
1: ثم هي أظن والله أعلم أن الوحدة هي التي تقلقها وتزعجها.
0: هي وحدها في الدار
1: هذا هو. ونحن نعرف اللي كثير اليوم حاليا كثير من ما نقولش راهو من الناس اللي ما عندهاش صغار، الجيل متاعي أنا اليوم اللي قرى أولاده
0: خرجوا
1: الكل، خرجوا البرة، ما خرجوا
0: نعم
1: في بلادهم،
0: قصدي خرجوا يعني. نعم،
1: وأكثر العائلات المثقفة وإلا التي بذلت الجهد الجهيد لكي يتخرج أبناؤها في أحسن الجامعات، معظمهم الآن يشكون الوحدة، اللي عنده 2 واللي عنده 3 واللي عنده 4 وما عنده حتى ولد من أولاده هنا في تونس
0: بجنبهم في تونس. صح،
1: فيشكو الوحدة، خاصة إذا مات أحد الزوجين وبقي الثاني.
0: هي ما الزوج مات الله يرحمه، بقيت وحدها.
1: كلنا ذكرنا احنا من قبل، قلنا نحاولوا باش تكون عنا علاقات مع الأجوار. اليوم العلاقات العائلية الأسرية ما عادش متجمعة في نفس المكان. كانت نعم. الحوم عندنا، حومة الباركين وحومة الجناد وحومة الزهيوين وحومة الشرفة
0: وطلع لبعضهم يزوروا بعض
1: عائلة بعض يسكر عليها باب واحد. اليوم الباب ولا يسكر على الأجوار. وانا من الأشياء اللي قاعد تعجبني تو حاليا في البناءات الحديثة في تونس هي تلك العمارات المبنية على أساس العمران الإسلامي، اللي يسكر عليها العمارات كاملة، مثل
0: صحيح
1: 20 عمارة في
0: محوشين في دورة. نعم
1: صحيح. وعندها بواب وما يدخلهم، ما يدخلش اللي يجي للعمارة، بل حتى بعض الآن عمارات في حي الغزالة تدخل كان بالكارتة الإلكترونية، يعني باش يتحلك انت باب المستودع اللي بتخلو الكهرباء متاعك، وباش يتحلك الباب متاع المصعد اللي باش يطلعك، لكلهم بالكارتة الإلكترونية. هذا طيب. هالأجوار هذا من يسكني بعض بعضهم يكثفوا العلاقات.
0: نعم.
1: احنا كنا قبل مثال بالمثال عندنا مثال نادي المتقاعدين يلم كثير من هالناس الكبار. بعض البلدان نادي المتقاعدين ناشط،
0: والبعض
1: بعض البلدان نادي المتقاعدين متقاعد
0: وبيدو متقاعد. صحيح
1: للأسف الشديد.
0: نعم صحيح.
1: فحنقولوا العلاقة الجوار هي علاقة شرعية وعلاقة دينية
0: طبعا،
1: وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتد في الفقه الإسلامي معنى الجار إلى 40
0: جار.
1: وكي نقول 40 جار يعني 40 فوقك و40 تحتك و40 جنبك يمين و40 جنبك يسار. نكثف هذه العلاقات، وتكون هالعلاقات هذه علاقات متاع عطاء وبذل، وما تنتظرش باش يعطيوك، لا خليك أنت. نتذكر مرة مرأة كبيرة توفيت، كبيرة في السن، كبيرة
0: الله يرحمها،
1: أولادها تصور أنت مش شوية بكلهم في حالة من الحزن الشديد. قعدت نشوف ونسهل، كانت هالمرأة هذه الكبيرة تلمهم أسبوعيا في مأدبة.
0: جميل.
1: تصرف
0: ثم تصرف. نعم.
1: ثم كل من يجاها من أولادها ما يروحش يجيبوا
0: يدو فارغ.
1: جيبوا ينجم يكون الإنسان ما عندهش فلوس لكن عنده أشياء أخرى.
0: نعم.
1: ينجم يكون عنده حكلبة طيبة، ينجم يكون عنده غلة يمدها. نعم. ما تحبش تعرف شو اللي عندك في الدار، تنجم
0: حتى الضحكة، تبسيمة، نكتة، أي حاجة تكسب
1: حتى النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم كان
1: وحتى الصحابة ما يحبوش الهدية من إنسان يكرهوه.
0: نعم.
1: باش ما تبدرش بل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة وتحاب.
0: نعم.
1: خلينا نمشيو على بعضنا، يجينا شويه ونس، فما حتى اشكال. وعلاش لا مره نبات بحذاك ومره تبات بحذاك، وعلاش لا؟ هناك تكثيف للعلاقات، علاقات الجوار.
0: نعم.
1: لان اليوم راهو حبينا ولا كرهنا العلاقات الاسريه ما عادش قريبة لأني ما عادش فما سكن قريب. السكن القريب هو سكن الجوار. أولادنا مثلا ما كان يزوج بنت عمه ولا
0: كان
1: اليوم شكون يزوج؟ زميلته في الدراسة ولا زميلته في العمل؟
0: وهذيك اللي معاه واللي يشوفها واللي
1: صحيح. نعم نعم بدلت العلاقات. يلزمنا نواكبوا الزمان متاعنا، ما نقعدوش نحلموا بالأزمنة اللي فاتت. الزمان متاعنا اليوم مش فيه فيه علاقة الجوار ندعمها
0: نعم
1: ونحاولوا باش نونسوا بعضنا. ثم وقت الفترة اللي احنا فيها في وحدة، أولا الساعة هالمعلمين والأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة، يا أخي رانا محتاجين المؤلفاتكم تكتبوا لنا فيها مذكراتكم ونوادركم، تكتبوا فيها تاريخ البلاد، رانا محتاجينها. راهو يوم من الأيام سيقال فلان فلان قال في مذكراتي كذا وكذا، معلومة تاريخية حضارية
0: نعم
1: ممكن بس تتوظف في دراسات وفي بحوث وفي ماجستير وفي دكتوراه، ويقعد اسمك يذكر ويقول رحمه الله تعالى
0: نعم.
1: مش من ولدك، لا من بذرة أنت بذرتها في كتاب
0: صحيح.
1: فبقيت
0: علم بثه
1: في صحيح علم بثه في صدور الرجال. أما قراءة القرآن وهذا اللي نحن ديما نسمع فيه
0: نعم،
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
0: في الصلاة. يا أخي
1: أول الآية هذه في الصلاة، بل حتى خصها بعض العلماء بالجمعة. الأمر الثاني أنه قراءة القرآن والاستماع القرآن عنده أحوال
0: نعم.
1: يقرأ القرآن للرقية
0: نعم.
1: مطالبين باش نسمعها. يقرأ القرآن للتكرار. يقرأ القرآن للتأنس، نتونسوا به
0: نعم.
1: ينعم نتونسوا بالقرآن، مانيش عاطيه وذني، لكن القرآن له وقع على الروح وعلى القلب وعلى العقل وعلى الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم وحدك تقول على نعم. كاس الماء تنسجم كل ذراته بسم الله الرحمن الرحيم فقط. فما بالك بالقرآن. مرة من المرات أحد مشايخنا صلى صلاة الجمعة في سفينة
0: نعم.
1: أنا في المذهب المالكي أنا أصلي في السفينة
0: نعم.
1: لكن صليت وصلت وصلي للدعوة. صليت امرأة أجنبية لا تفقه من اللغة العربية حرفا واحدا، جات للإمام اللي خطب قالت له شنية هاللغة اللي تحكي بها، نحس كل حرف كل كلمة داخل في وسط قلبي ونحس فيه يمس في الجوارح متاعي وفي الجواجي متاعي من داخل. قال رأي ذي اللغة العربية. قلت له فما مقاطع في الخطبة متاعك الضربة متاعها في قلبي أقوى من
0: الكلام اللي تقول
1: من الكلام اللي تقول لآخر. شنو ما هذوم؟ قال ماذاك؟ قال هذاك القرآن. يعني تصور أنت إنسان ما يفقهش ما يفهمش شنو اللغة اللي قاعد يسمع فيها
0: نعم.
1: ومع ذلك أثرت فيه بذبذباتها. القرآن فيه وقع وعنده وقع مش كان على عقلي وعلى قلبي، حتى على ذرات جسمي. ما علاش نرقيه فيه؟ نرقيه به. الرقية شنية هي؟ الرقية هي تأثير لكتاب الله على ذرات جسمك يمكن باش يشفيك فرض المرء. وأنا أذكر في القيروان رجل يائس منه الطبيب وتركوه ينتظرون موته، منفوخ بكله في الوقت ذاك مش كما تو
0: نعم.
1: تو الحمد لله البحوث متاع السرطان اليوم تقدمت جدا جدا جدا
0: يعني، وربي
1: وكثير من الناس يصابون ويشفون
0: الحمد لله.
1: ويبقون دهرا
0: الحمد لله.
1: بعد شفائهم من ذلك المرض. في ذلك الوقت كان الذي يصاب بالمرض السرطان كان الذي كان يصاب بالسل
0: قبل
1: في عهد الشابي
0: نعم
1: نعم. يأسوا منه وتركوه يصارع كما قال الأقدار حتى يأتيه أجله. بعد مدة لاحظوا أن الانتفاخ
0: بدأ
1: ينقص شيئا فشيئا حتى ما عادوا يرون هذا العلو في السرير
0: بطن.
1: نعم. أتوا به وجدوه في حالة طيبة جيدة، عدوا على التحاليل لقوا الجهاز نتاعو صفر سرطان.
0: سبحان الله.
1: قالوا ماذا فعلت؟ انت بين يدينا يعني ما روحش الدار. لا كليت حناش، لا كليت الفاع، لا كليت سموم، لان ما
0: كاين يمشيو ياكلوا.
1: لا لا انا نعرف شكون اللي صح فرض المره من اكل الافاعي واكل الثعابي. نعم وهذا المفروض ان تتلقى عليه تجارب. واكيد فما تجارب، لان نذكر انا وقتها انا ساكن في بوحجله كانت الناس تبيع العقرب لمستشفى نصر الكعبه ب 250 فرنك.
0: ايوه
1: اش عم بها مستشفى نصر؟
0: يعني التحاليل.
1: نتذكر فم واحد من مستضخ قريب من 100 كعبه مسكرها في الحق
0: حق ويبيع فيها هيك.
1: نعم لما قمت وقعت التحاليل وتبينوا انه شوف شفاء تاما، ماذا فعلت؟
0: الحمد لله.
1: قلت يا ربي انزلت في كتابك قولك تعالى وننزل من الكتاب
0: من القرآن
1: ما هو شفاء ورحمة.
0: صحيح.
1: وها أنا أقرأ وبدأ يقرأ حتى
0: سبحان الله
1: شفي تماما.
0: سبحان
1: الله. ولذلك ما عادش حتى واحد يقول لنا شو كنت تحطه في القرآن في السمعة وشو كنت تحط القرآن في البيت.
0: لكن هنا في السمعة فما حاجة برك إذا
1: لا تقلق الناس.
0: هذا هو.
1: لا لا لا تقلق
0: هذا
1: الناس.
0: هو هذا دكتور.
1: لا لا هذا هذا مش كان في القرآن فقط.
0: نعم.
1: أنا نقول لابد وبودي أن تكون هذه في وزارة الشؤون الدينية أنه يكون مهندس صوت خاص بالمساجد حتى يعدل هذه الأبواق لا أدري بأي صفة أصفها. أنت تمشي لبعض بلدان اليوم بعض بلدان إسلامية والله لا يزعجك الأذان ولا تزعجك القراءة القرآن أبدا. ليش؟ لأنه محطوط في درجة معينة تقبل الأذن البشري
0: ما يقيس بها الصوت. أي. هي هذه العقل.
1: هذا المفروض أنه يكون فما مهندس صوت اللي يعدل هالأبواق هذه لا نزعج الناس لا في صلاة الصبح ولا في غير الصبح.
0: هذا هو.
1: ولما لا يكون هالتعديل هذا التعديل تقبله الأذن البشرية قبول عادي.
0: نعم.
1: يعني أنت مثلا حل واحد نجار ينجم يمشي يقدم فيه قضية لأنه أزعجه بأصوات آلاته، شي يعملوا يجيبوا له خبير.
0: صحيح.
1: الخبير يقيس. يعمل يقيس هالصوت هذا هل هو حقا مزعج أم لا، ولا طاحونة مثلا.
0: نعم.
1: ما نقولش حتى نجم نقول طاحونة اللي
0: نعم.
1: صوت الطاحونة أقوى من صوت آلة النجارة يمدي يجي يقيسوا له. علاش لا في المساجد خاصة إذا وقعت التشكيات لا يجوز لأهل الجامع أن يؤذوا غيرهم من المسلمين.
0: هذا.
1: مش كان بالأذان فقط لا حتى تسكير الطريق بالسيارة قال لا مش نصلي مش نزل ولا. تدرك لا تدرك صار تحط السيارة بتاعك
0: مش دخلني في صلاة
1: مساكر بارك. صحيح. صحيح. هذا يعني مش معقول
0: إما تصل الأذان عن الطريق فما بالك أنك تقطع الناس.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام طالب من الصحابة أن يقرأوا القرآن على المشركين.
0: نعم.
1: وقصة سيدنا عبد الله بن سعود معروف ومشهور
0: وذهب وكلام. نعم. مسكين.
1: وبالتالي قراءة القرآن للتأنس أمر جائز لا شيء فيه.
0: واضح.
1: تحط القرآن تقرأ واللي قاعد يحضر في امتحاناته يحب يحط القرآن بشي يتمتع.
0: نعم.
1: ويسترخي ويلقى العامل كيف.
0: نعم هذا هو. الله يبارك فيكم يا شيخنا. وإحنا قبل الوقت أول محلة إذاعة الزيتون القرآن الكريم كنا نستمع نسهر معها في الليل.
1: نعم.
0: ونحن نراجع ونقرأ ومن. نعم. الحمد لله رب العالمين.
1: إلى حد الآن أخي السائق في السيارة معظم سيارات الأجرة معظم.
0: نعم.
1: هذا يعرفوها الناس كل مفتوحة الإذاعة على إذاعة الزيتون.
0: نعم.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ما نقول لهم تحش القرآن خطفهم. نعم. يكون يحكي من تالي.
0: نعم. ومنهم
1: هو أصلا من تالي مش مطالب بشيء.
0: هي يسمع
1: مش مطالب.
0: نعم. ومنهم أخت يعني سمعت في تاكسي إذاعة الزيتون بدلت لها حياتها يعني.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد
0: كلمتنا
1: لله.
0: في الإذاعة ما نعرفش مع بعضنا وقتها شيء.
1: الله أعلم.
0: والله نسيت مع شكون أنا أظن أنا وياك والله نسيت. المهم في المباشر أيضا اتصلت بنا وقالت يعني دقائق معدودات في سيارة الأجرة غيرت لها يعني حياتها الحمد لله نحو الأفضل. ربي يحفظها إن شاء الله ويثبتها.
1: وقيمت على أساس قويم بإذن الله تعالى.
0: يا رب.
1: على رب سبحانه
0: رب.
1: وتعالى كتب لها البقاء.
0: آمين.
1: وكذلك النفع بإذن.
0: آمين.
1: الله تعالى.
0: آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. ربي إن شاء الله يتقبل منا جميعا. شيخ سؤالها الأخير تقول شيخ نجم نتصدق على زوجي بإعطاء الماء للمسجد وزوجها ميت الله يرحمه.
1: احنا نقول كل إنسان مسلم يتصدق على إخوانه المسلمين.
0: نعم.
1: الدعاء ونحن في مساجدنا ندعو لكل مسلم.
0: صحيح.
1: لكل مسلم
0: بل حتى الإمام سيدي.
1: نعم.
0: سامحني.
1: نعم.
0: وهذه معلومة مرة ذكرتها في واحد من الهمة قال لي بالحق؟ قلت له هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: الإمام لا يجب أن يقتصر دعاءه على نفسه، بل نعم. يجب أن يدعو للمصلين، لأنه لو خص نفسه فقد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد غشهم.
1: نعم.
0: مش أنا اللي قلته، هذا نعم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. ندعو لكل أموات المسلمين، وشفنا حتى في بلدان أعجمية ومع ذلك الإمام يتولى الدعاء لجميع المسلمين.
0: نعم.
1: والحمد لله خط في بعض البلدان اليوم جاتنا نابتة قالك لا ما تدعيش الإمام ما يدعيش السلام عليكم السلام عليكم، يقوم يجري على روحه باش يقول اللهم ارحمنا ووالدينا وأخواتنا ومن سبقنا من من المسلمين
0: ومشايخنا ولكل من له حق علينا. هذه المأثور الذي
1: الدعاء لكل ميت، مش كان زوجها ومش كان الولد يدعي لبوه وإلا الأم ومش كان الخوي يدعي لخوه، لا، لكل أموات المسلمين. بطبيعة نخص ونعم، نخص أحبابنا وأزواجنا وإخوتنا ممن سبقونا بالإيمان ونعمم لجميع المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدقة، وهي المذكورة في الحديث. طيب الصدقة هذه قد تكون بالمالي وقد تكون بالبدني.
0: نعم.
1: مش بالضرورة الصدقة تكون كان بالمال، والصدقة قد تكون صدقة عامة. احنا نشوفه في كثير من الأحيان برشا ناس يجيب مثال حاجة قبل المسجد، يجي واحد يقول لك لا كيفاش هذه يأكلوا منها الغنية والفقارة. احنا في الشريعة الإسلامية الزكاة نفسها، الزكاة تعطى في نصيب منها للأغنياء. المؤلفة قلوبهم شكون؟ أغنياء. العاملين عليها شكون؟ فيهم الأغنياء. وبالتالي الصدقة لا تخص الغني فقط. عندنا في الفقه الإسلامي صدقة تسمى صدقة الثواب. شنو صدقة الثواب؟ وقت اللي أنت طيبت كسكسي بالعصبان،
0: نود كل نشاهيك ما افترناش احنا،
1: والريحة طالعة في العمارة، وانت خذيت زوزة باسي اقسمت عصبان على اثنين، حطيت اشتر في هذا واشتر في هذا، وبعث الجارك هذا والجارك هذا، جارك غني لا بس عليه.
0: اي نعم، ناس بكري قالوا انا غني ونحب الهدية.
1: الصدقة هذه
0: اي نعم،
1: حتى ولو نويت بها انه اذا طبخ مرقا ذا رائحة وقتار يعيد الكرة فيبعث اليك، هذه تسمى صدقة الثواب اللي نعم. النية فيها مش نية العطاء الخالص، رغم أنه ليس فقير هو غني، نعم. لكن نية أنك تعطيه ليعطيك وتهديه ليهديك، هذه مذكورة في صدقة الثواب ولها أجر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على العطاء والإنفاق دون أن يخص فقيرا أو غنيا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم.
1: وانت قبل ذكرت حديث سيدنا عبد الله بن سلام، نعم. أول ما سامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صحيح، أول ما سامعه
1: قال أطعام الطعام.
0: نعم. فهذه
1: وبالتالي هي تتصدق بأني أعطت المال ما من الجامعة مش متاحة،
0: ولا لا الماء متاحة متاحة هي تعطي الماء
1: حتى ولو من الجامعة، حتى ولو من الجامعة تأخذ هي الحلاب وتعطيه للغير، هذه الحركة في حد ذاتها هي صدقة.
0: نعم. لكن هي تشتري الماء،
1: لا تحقرن من المعروف شيئا
0: ولو أن تلقى أخاك بوجه طاق. نعم. نعم هذا هو.
1: وتنويه للميت فما حتى إشكال. نعم. حتى بك خبزة الصمات اللي حنقول له،
0: نعم. الفاوحة نهار الجمعة، نهار الجمعة في المسجد،
1: وكم من واحد قام لها كيف.
0: نعم.
1: أنت أدخلت السرور على قلب أخيك المسلم، نعم. ونويت بذلك أن يكون لميتك بإذن الله تعالى وصل الثواب إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. أمي زهرة من تونس، الآن في تونس تسكن، تقول إن هي عاملة الحديد في ساقها شيخ،
1: نعم.
0: ربي يشفيها ويعافيها. على كل هي ما تجمش تحرك ساقيها برشا، ففي الوضوء تقول لك لا نقدر نطبس لنهز ساقي،
1: نعم.
0: فأنا أضطر للتيمم، وإحنا قلنا أنها تجم تستعمل مرش. أي نعم، قالت نعم. نجم،
1: وإلا أيضا تضع رجليها في سطل الماء أو في إناء الماء، فما حتى إشكال، وتفرك رجل برجل جايز هذا، وكذلك استعمال المرش متاع بيت الحمام وتفرك به، فما
0: نعم.
1: حتى إشكال.
0: المهم لا تمر للتيمم
1: إلا إذا لا عجزت عن الوضوء وكذلك لم تجد معينا عليه،
0: نعم.
1: يعني لو أنها وجدت معينا يعينها على الوضوء تستعين بالمعين،
0: المعين كجارتها
1: كان إيه زوجها
0: يغسل رجليها. الله يرحم الله يرحم
1: فضلك أنا بخضر يقول لك بي الأخر هذا طيب كم نغسل رجليها.
0: لا لا، وهو تدخل أمه وتلقاها في الحالة هذيك بحرد يا شيخ،
1: مشاهد
0: أيوة، تقول له هك تولي لنا مشاكل أخرى، جينا شنعاونوهم على الطاعة على كل خير ان شاء الله، ولو انه لا في لا اشكال
1: في ذلك. لا طبعا انا فهم المرس حاليا، وفهم حتى نعم. مرشات طويله طبعا لعلها جعلت لي غايه معينه نستعملها نحن في
0: في الخير في الوضوء. نعم. ان شاء الله باش نعمل بها وضونا بحول الله تعالى. طيب هي تشتكي من ديون، ربي يسر لها أمرها إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: وأهل الخير كثر، الحمد لله رب العالمين في هذه البلاد، ومن مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحديدا. ومستمعين راهو كل مرة، يعني أنا نعرف ناس مستمعين أنا مرات استغرب قلوا أنت شو ما عجبك في إذاعة الزيتونة، يذكر لي أشياء ما سبحان الله، نقول والله سبحان الله. فتحية لكل المستمعين أينما كانوا وأينما يصلهم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وحتى اللي يبعثوا لنا زادة في المقترحات، سواء يقول لي هذا يعجبني وهذا ما يعجبنيش، هذا دلالة على أنه متابع، وأنا يعجبني هذا الأمر أنكم تتابع، ما فما حتى إشكال في ذلك، وهو اجتهاد بشري.
1: قال سيدنا عمر: لا خير فينا إلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها ونسمعها. نعم.
0: هذا هو. بارك الله فيكم سيدي زهير. إذن أنا نحب نرحب بمن التحق بنا قبل ما نخرج الصالة.

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: على غير الطيبين. رغم كلمة الأغنية جميلة جدا والأنشودة جميلة جدا، لكن حتى نسلم حتى على غير الطيبين وعلى غير المخلصين.
1: سلم على الناس كلها،
2: لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم بالسلام.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فنحن نفشي السلام بيننا، فنرحب بالأخ سالم الشعري الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية، ومع التحاقه سنخرج مع فاصل إشهاري قصير، وبعده نستمع لآيات بينة من الذكر الحكيم، ثم لنا عودة أحبة الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.
3: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج، ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال، وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج، نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.

فسادكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. كنتم في الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الأنفال بصوت الشيخ المقرأ محمد مشفر، والشيخ محمد مشفر هذه سجلها في استوديوهات الإذاعة التونسية منذ حوالي 35 أو 38 عام تقريبا إذا هكا ما خانتنيش الذاكرة، لأنه أنا قمت في الأرشيف سمعتها وخرجتها من الأرشيف، فكانت لي تجربة جيدة وأخبرته هو بذلك، فرحت يسمع الصوت لأنه ما عادش يبث برشا هذا التسجيل. ومثله كذلك أيضا عندنا تسجيلات للقرآن الكريم بصوت الشيخ عثمان لنداري رحمة الله عليه، من الأول ما قالش صوته من عام 73 دكتور تسجيل من عام 73 كان شباب صغير ما شاء الله عليه صوته تغير كثيرا. طيب على كل نجيب إن شاء الله على الأسئلة دكتورنا. وأختنا رندا من قصر هلال تسأل، لكن قبل أختنا رندا عندنا اتصال هاتفي لو تسمح. طيب نقولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي.
2: فرج السياسي من معتمدي سند.
1: مرحبا سي فرج من المعتمدي سند. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدي
2: الله يبارك فيك.
1: تفضل سيدي الغالي.
2: بربي دكتور.
1: ايوه يسمع فيك الدكتور.
2: انا متوضع كامل الا رجلي ما نتوضع ما نصب لهاش الماء، نصب لها الماء ونشفها، نصب لها الماء ونشفها مليح تكثر علي الحكايه كراهية لطيفه، ما تحبش الماء، الماء ما تحبهاش.
1: الطبيب ايش قال لك سيدي؟
2: يعطاني بماذا ونعمل بها وشيء ما نعمل بماذا
1: يعني الطبيب قال لك قال لك ممنوع استعمال الماء بتاتا؟
2: يعني حاول كده نقص الماء. الماء ما تحبش الماء، مش الماء لا
1: واضح.
2: نعمل بماذا وزيد ترجع العملية كيف كيف
3: أنا يعني بذبيح اللي عندك هل.
1: لا الحكاك قال
3: بذبيح بين الصوابع ولا حكاك في
2: كل بين الصوابع ومن اللوطة من فوق كل هذا لا تكفيه
1: سي فرج. طيب أنا لو نقترح عليك مثلا الاقتراح الآتي، جربته ولا لا وقل لي، أنك أنت تقرب وقت الصلاة بمعنى تتوضأ وضوءا واحدا للظهر والعصر، بمعنى أنه أنا مثلا العصر يذن الأربع وربع، أنت مثلا نقوله الأربع غير ربع غير درجين تتوضأ تصلي الظهر ثم تبقى على وضوئك وتصلي العصر بعده، وكي توضأ تغسل الساق الأولى ثم تنشفها ومباشرة بسرعة نقول نحن تغسل الساق الثانية وتنشفها. هل كي تعمل هكا هذا يعني يقلقك وإلا لا؟
2: يقلقني الماء يقلقني، يخليني معنى ما حكاك موجود
3: إلا في ساقيك
2: الماء ونشفت يظل الحكاك موجود.
3: أي إلا في الساقين
2: إلا في الساقين برك تعمل لي أكل القشرة أو في الصيف تبدأ تكثر القشرة فيه، والماء ما تحبش الماء أثر الماء وليس كيم نتوضى كامل إلا يم بالحجرة هذا غالب ما نجم
1: واضح
2: عبيت نثبت يا عند راس يمم ولا علش ما نجم
1: واضح سيدي واضح.
2: باي حاجة أخرى
1: نعم
2: هم ثلاثة سؤالات
1: تفضل سيدي.
2: الجيعة هذه من غير كحول، ما شير من غير كحول
1: نعم نعم
2: جايز الواحد يشربها ولا لا من غير كحول؟
3: علاش تسمي فيها جيعة؟
1: انت قلت
2: عن اتباع في الحوانيت واتباع في
1: نعم نعم نعم عرفت
2: هاي هذيك هي عندنا
1: انت تو سميتها باسم قد الشيخ كي اذا افتاك بما سد الذرائع مشينا معنا انت خاطر اسمها كي قلت هكا راهو تطلق على شيء اخر الجوع، لكن سيجيبك الشيخ يجاوبك ان شاء الله يجاوبك الشيخ.
2: اما من غير كحول
1: طيب يا سيدي. طيب بحول الله.
2: والثلاث ضحى
1: ايوه
2: اربع تراويح ولا زوج تراويح والاربع الفاتحه والسوره والاربع كل زوج
1: واضح تسلم من اثنين ولا نعم نعم
2: كل اثنين وحدهم يرد السلام ولا رب يصليهم فرض بالشحنه مع بعض الفاتحه وصوره.
1: حاضر يا سيدي.
2: حاضر.
1: ربي يثيبك يفرج وربي يسر لك امرك. ربي يحفظك. شكرا جزيلا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد زملائنا من زملائنا على كل قال لي راك قلت شيخ عثمان النداري رحمه الله، ربي يحفظه ان شاء الله ويطول في انفاسه، يعني الرحمه تجوز على الحي والميت، لكن انا اذا فيها ما في شيء اخطات سيدي ربي يحفظ ذاك تجروسنا، ربي يحفظه ويبقى عليه الستر. أمين. وربي يحميه. وما هو عنده برنامج عند معنا سواء في البرمجه الصيفيه ولا في برمجه خريف شتاء، يعني لا تنقطع برنامج الشيخ وبرامج الشيخ عن اذاعه الزيتون القران الكريم، لكن تسجيل القران من عام 73 فهو معناها احنا نمر فيه من الفينة الى الاخرى. شيخ نستسمحكم في اتصال اخر ان شاء الله. نقولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا.
4: ايش حالك يا
1: عم؟ الله يحفظك بارك الله فيك.
4: العفو يا سيدي، سلم لي على الشيخ.
1: الله يا باب المهدي الله. هذا
4: باب المهدي.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا. باب المهدي من رمادة، ضم بعض من مستمعي برنامج بكل احترام. ربي يحفظكم يا سيدي. الله يبارك
4: فيك.
1: ربي يعزك. الحمد لله بارك الله فيك
4: يا اخي. ما كنت مرجعين بكل احترام.
1: الشيخ زهير وانتم ما نظرش عليكم، كل واحد بالواحد. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يبارك فيكم جميعا. وتحيه لبابا يوسف مورو مستمع وفي للبرنامج كذلك ايضا ويتواصل معنا في الاذاعه. طب اتفضل باب المهدي.
4: باب المهدي يا سيدي، باباك المهدي.
1: ايوه.
4: صليت العصر وما غير ما تحيت وزكيت بين الاربع ركعات.
1: واضح.
4: لكن ذكروني بالتالي عملت ركعتين معناها سجدت بلقي.
1: ذكروك بعد السلام.
4: بعد السلام.
1: فعملتهم بعد السلام.
4: نعم سيدي.
1: لا اشكال. واضح سيدي. واضح.
4: يا سيدي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونحب نكلمكم.
1: اي على الراس والعين يا باب المهدي.
4: الله يخليك يا سيدي.
1: عافيك في كل وقت. ربي يحفظك يا باب الغالي.
4: والعين دعوة خير كل مرة بالله.
1: ربي يحفظك ان شاء الله وييسر لك امرك ان شاء الله ويعطيك حتى يرضيك يا سيدي.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نجيب على الأسئلة شيخنا. أختنا رندا من قصر هلال تقول أنه والدتها ماتت منذ 3 أشهر، ربي يرحمها إن شاء الله.
3: أمين.
1: ويرحم جميع موتانا يا رب. فهي قالت دفناها باجتهاد مني أنا خاصة في العائلة، لأنه علاقتها بوها كانت علاقة قوية برشا، مات عنده أكثر من 20 عام، فدفناها فوقه. لقينا بعض العظام حطيناها في شكارة في كوان في يعني في ركن من القبر. أي ولكن تقول راه ماهوش للازدحام لأنه فما أماكن، لكن أنا للعلاقة اللي بيناتهم. تسأل عن حكم ذلك يا شيخ.
3: القبر حبس على صاحبه. إذا اضطررنا إلى فتح القبر
1: لازدحام
3: المقبرة وعدم وجود مكان، يعني مثلا مقبرة قريش في القيروان
1: أو حتى عنا في الجلاز توا
3: الجلاز اليوم لا طلعوا حلوا من الجنب اللي في الجبل محلول توا حاليا. لكن من قبل وصلنا حتى 7 سنوات برك نحلوا القبر، والغريب في الأمر أنه في 7 سنوات ما تلقى حتى عظم في القبر.
1: سبحان غبر. الله
3: ما يهجش العظام.
1: سبحان الله.
3: هذه الإشكالية. تو يشربوا لي في المشروبات الغازية هذه اللي كان الرجل يسمي فيها، واللي
1: صحيح.
3: هي كلها سموم وتأثر على العظام، وهذاك علاش هالصغار تلقاه مصاب بهشاشة العظام. فالقبر حبس على صاحبه لا يفتح إلا للضرورة. أما نجي أنا القبر مازال فيه العظام موجودة ونحله ونحط فيه ثاني، هذا لا يصح. اليوم هي تسأل بعد ما نفد الوعد.
1: طبعا هذا هو
3: قلت. لا يخرج الميت.
1: نعم.
3: تم الدفن. تستغفر ربي سبحانه وتعالى اللي كانت صاحبة الفكرة. فهمتي؟ وما فيها بأس كذلك أنه نعمل القبور فوق بعضها. يعني من الممكن أنك تحل القبر تهبط الحود
1: يعني
3: لوطة.
1: لحد بالضبط.
3: تهبط الحود لوطة وتدفن الميت الثاني فوق.
1: نعم.
3: فوق اللحد الأول وتحط عليه الحود أخرى.
1: في بلدان أخرى يفعلون ذلك. يعملون لحد لحد لحد.
3: إحنا في الجبانة متاعنا أنا شفته في المعلات.
1: ايه. صحيح.
3: وين قبر السيدة
1: خديجة. هذاك علاش قلت لك.
3: كل عامين يحلوا القبر ويحطوا فوق منه. وقت اللي تنزل في القبر هو مازال بكر تمد يدك أنت للسقف ما تلحقلوش.
1: نعم.
3: وبعد بشوي بشوي يمشي ويعلى.
1: يمشي ويعلى صحيح.
3: احنا تو في الجبالة متاعنا في منزل مين فما طوابق. تو حاليا تبقى تلقى الطابق الاول مبني وفوق منه طبقة ثانية، تلقى البنت مثل فوق أبوها ولا فوق أمها، ولا الولد فوق أبوه ولا فوق أمه، في طبق ثاني. ماهوش معناه نقول راح يحل القبر، لا يحلوش القبر.
1: واضح.
3: نعم.
1: طيب بسي فرج من سند شيخنا يقول أنا رجلي كل ما نستعمل لها الماء تكثر علي الحكاك. نعم. بشكل ما نقدرش نحتمل، ونعطيته مقترحات كثيرة، قال لا استعمال الماء دوب ما يمسها الماء تحك، حتى الدواء اللي أعطاه لي الطبيب ما مشاش معايا.
3: يتيمم. أما كانوا يتوضى ويزيد يتيمم، لا هذا ما فماش منه. فاش قام يتوضى ويتيمم؟ يا ما يتوضى
1: يا ما يتيمم.
3: يا ما يتيمم.
1: مو يقول لك أنا ما قدرتش نغسل ساقي هاني، فيبدا خايف.
3: وقت إلا هو مطلوب منه بشخص ساقي لأنه عفس على نجاسة، وإلا هو يلزمه بشخص ساقي لأنه متوسخه، يتوضى في نفس الوقت ويصلي. ما استطاع بذلك الوضوء، وبعد وقت اللي تنقضى الوضوء باش يصلي صلاة أخرى، ومش قادر باش يتوضى بالماء لأنه مش يضره، يتيمم.
1: نعم. يعني طيب شيخ نمشي معك في السؤال أكثر من ذلك. نعم. قليل إذا تسمح لي. أنا مثلا في صلاة الصبح قادر أن نتوضى، لكن بعدها هي ما نقدرش نحتملها الوضوء هذا اللي يسبب لي الحكاك والمرهم ما نفعش معي، فأتيمم للأربع صلوات الأخرى وفي صلاة الصبح نتوضى،
3: مفهم حتى إشكال؟
1: لا مش مفهم حتى. هل أتوضأ وجوبا هنا أم حتى إذا تيممت لا إشكال؟
3: هي الضرورة تقدر بقدرها. أنا أقول له إذا كان تقدر باش تلبس الجوارب الثخينة، وإلا تلبس الخف، حتى ما عادش ما ذكرتوش لأن الدنيا سخونة. أما إذا كان قادر باش يلبس الخف ويمسح عليه، مفهم حتى إشكال، نكون ارتحنا. يتوضأ وضوء كامل، يلبس بعد الخف وإلا الجورب الثخين على قول ولو كان ضعيفا، ويمسح عليه في باقي الصلوات.
1: واضح. جميل. طيب يعني احنا لهنا الرخصة كنا ندرجوا فيها الشيخ.
3: نعم.
1: هذا هو، بارك الله فيكم. سؤال الثاني في مسألة شرب المشروبات هذه اللي غير كحولية، بمعنى ما فيهاش. نعم. الكحول، كما عصير الشعير اللي تتباع.
3: قلنا في العصائر قبل، قلنا يجب علينا أن نعود أبناءنا وأسرنا على صنع العصائر في البيت. شراب الشعير يمكن أن يصنع في البيت، تأخذ كوب من الشعير، نص كوب من الشعير، تحط عليه 6 أكواب من الماء وتخليه يغلي نصف ساعة وتخليه يبرد. الماء هذاك تصفيه، حط عليه عسل ولا قارس ولا تحب انتي شنو النكهة اللي حاجتك بها، ولا نعناع، وشرب على روحك. مش ضروري باش نشرب كان المعلب، حبينا ولا كرهنا المعلب هذا فيه منكهات وفيه حافظ، في بعض الحين فيه الملونات، فهمتي، وفيه الذي يحافظ على القوام في العصائر. انت نعم. شوف مثال تعمل عصير في دارك متاع خوخ
1: صحيح
3: ولا تفاح، ما وصل لساعتين من زمان كان لقيت الماء من فوق والخاث الملوط. اشريه انت من الحانوت وخليه شهر كامل، القوام متاع ما يتغيرش. نعم. هاك اللي يحافظ على القيام مسرطن، والمنكه مسرطن، والملون مسرطن، والحافظ مسرطن. يعني أنا عندي في كاس متاع عصير 4 مسرطنات، وهذا ما خذيتوش من مش مختص، خذيته من مختص، دخلت في دورات من في التكوين في الغذائي. هذا المختصين يقولون كونه هالمعلبات هذه فيها وفيها وفيها، وقت اللي الإنسان يصاب بالسرطان ويمشي يدخل في صالح عزيز اللي تحية لكل الطاقم اللي صحيح. فيه، وكذلك توا ما عادش في صالح عزيز بركة، لا لا حتى في الرابطة وحتى في شو اسمه الحبيب ثامر، كله بوليو فيه مختصات نتاع سرطان، والحمد لله قاعدين يقوموا في مجهود. صور انت في الرابطة بوليو يخدموا، ما عادش خدموا معناها دوام واحد، لا ولا دوام في الصباح ودوام في العشية،
1: سبحان الله.
3: بشوف الطب متاعنا شنو قاعدين يبذلوا. طول يقول لك ابعد على المعلبات، هذا الطبيب العادي راهو.
1: نعم.
3: مش نحكي على طبيب مختص في الأعشاب. نعم. لا نحكي على طبيب عادي يجيه المريض بالسرطان يقول له ابعد على كذا كذا كذا كذا كذا، قايم. علاش أنا ما نبعدش عليها من الأول؟ علاش ما نصنعش طعامي بنفسي؟ نعرف شنو اللي فيه. شرب الشعير شنو حاجة كبيرة؟ دي هي التلبينة اللي خذت شهرة كبيرة. شنو هي التلبينة؟ الشعير تهزه كامل كما هو، ترحيه عند في الطاحونه لين يردوا لك فارينه.
1: نعم.
3: الفارينه هذه متاع التلبينه هي بيدها تستعملها في خبز المرطبات، وهي بيدها تستعملها في كثير من المعجنات والمخبوزات. نعم. في عود تستعمل فارينة بيضة اللي هي مضرة، لا تستعمل أنت الفارينة نتاع الشاي ولا تبيعها، بعد موجودة معلبة نعم. تتباع حتى بالكيلو، لكن أنت بيدك تختار الشعير يعني. نعم. والحمد لله إنه الشعير في تونس صار لحد الآن ما دخلتوش الصناعة، يعني ما فيش كل تغيير الجينات، مش كما القمح، القمح دخلته برشا مشاكل، لكن الشعير ما زلنا عندنا شعير بوستة وشعير بوزوز، موجود الشعير نتاعنا الأسود وشعير سيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كله موجود. تاخذ نص كوب عليه 6 أكواب ماء، يغلي نص ساعة، خليه يبرد برا، اشرب سيدي شراب نفس الخصائص، وربما بعيد على الحافظات والمنكهات والملونات كل
1: جميل. بارك الله فيكم شيخ. أختنا منيرة بعثها قالت متى يعود برنامج الفتاوى؟ أختي هذا برنامج فقه الحياة، ما عندناش في ذات الزيتونة برنامج فتاوى، احنا أقوى من الفتاوى الجاهزة، وبينت هذا 70,000 مرة الفقه في هذا البرنامج وشنية الفكرة متاعه وكيف نجيب على الأسئلة،
3: بل نحيل خاصة فتاوى الأحوال الشخصية لدار الإفتاء.
1: إفتاء نعم. الله يبارك فيك دكتورنا، وأستسمحكم في استقبال اتصالين هاتفيين جاهزين. جاهزين ولا؟ جاهزين سالم؟ يلا نقول وتوكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أبيك يا
1: هتام. أختي أنت في مكان ما عندكش فيه تغطية، لو تبدل للبلاصة باش نجم نسمعك بالباهي كان تسمع.
5: أحيي هني نحاول حترني في المعمل.
1: تخدم الله يعينك. تجم تكلمنا ولا؟
3: في المعمل.
5: أي أي هني نحكي معك.
1: تفضل يا لله. ذكرني بالاسم.
5: خولة.
1: تفضل يا خولة.
5: عايز خولة. بالله عندي 2 سؤالات. السؤال الأول، عندي واحدة قريبتي
1: أيوة
5: عندها تحب تخرج الزكاة نتاعها، ثم بحذاها جيرانها أكيد مش خالصين باش يوكلوا صغارهم، يعني قدم قد رواحهم معناتها تجوز عليهم ولا؟
1: واضح. المهم جيرانها مش معناها هي من عائلتها وش تنفق تنفق عليهم ولا حاجة.
5: كيفاش؟
1: جيرانها ما هيش من عائلتها.
5: لا لا مش من عائلتها.
1: أوكي واضح واضح واضح. السؤال الثاني.
5: الثاني والله هي نهار الوقفة.
1: نعم.
5: عندي شكون معناتها صايمة ويا أخي حاضر. لك ترجعه ولا؟
1: واضح يا لله. طيب.
5: عايز خويا.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. ودقيقتين اللي خذيتهم من العمل رجعهم بالله.
5: أي.
1: يرحم والديك. الله يبارك لك. هكاك احنا نظليهم 80 في الإذاعة. مرحبا وينك باي. الله يبارك لك شكرا. معنا اتصال اخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمه الله.
1: مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا يا سيدي. الحمد لله ربي يحفظك.
3: مرحبا بك سيدي الغالي.
6: منير من سيدي بوزي.
1: مرحبا اخويا منير واهلنا في سيدي بوزي. تفضل سيدي.
6: والله سي هيثم عندي سؤال في صلاة العشاء. في صلاة الصبح ما عنديش حتى إشكالية، في الظهر في العصر في المغرب، في صلاة العشاء ديما استاهي ديما نضيع في صلاتي. كان في العشاء
1: كان كل يوم
6: كل يوم تجيني السارح ضايع في الدنيا، إلا الأوقات الأخرى فايق فيهم لباس.
1: انت خويا منير تاخذ في دواء قبل صلاه العشاء ولا حاجه؟
6: نعم.
1: انت تشرب في دواء مثلا قبل اذان العشاء بشويه؟
6: لا ما عندي حتى دواء لباس.
1: الحمد لله ربي يحفظك.
6: كان داوي كان على عيني قطر قطر لباس، ما عندي حتى مرض.
1: واضح واضح اخت اخوي الكريم.
6: وعندي سؤال اخر.
1: تفضل.
6: بالله تو الواحد كي يدخل المسجد
1: ايوه
6: ذلك الناس تصلي وتقرأ في القرآن، وهل هو جائز نسمع فيها ذلك الواحد إلهي المؤكل اللي يسبح واللي يقرأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ذلك في سيدة رمضان صح شريبتكم مش يعطل أكل إلهي اللي يقرأ في القرآن ولا؟
1: طيب طيب حاضر يا سيدي.
6: وعندي سؤال بالله محيرني، ثم واحد صاحب صاحبي وشبه لصاحبي أعطيته خدمة باش يخدمها لي.
1: طيب.
6: من قبل عيد كبير بشهر عندي بلاكارات متاع كوجينة، جاء خدمهم ركب لي القفصات
1: واضح
6: والبيبان التوك، وين نكلمه كل نهار اني تنجيك نهار اثنين وناخلصه الفلوس اللي طلبها خذاها،
1: يعني خلصته في الكل.
6: خلصت ما حد شيء. وقبل هذا باكلوا علوشنا باكلوا علوش تفهمنا على السوم. السوم هو قال لي رو كذا كذا احكم على روحه.
1: ايوه
6: وتفهمنا نحن السوم ذاك. قلت والله يبارك مد لي الفلوس بالحاضر. مشى قعد مدة وقال لي بطل فوت عليه والناس ون البيوع هرب عليه البيوع. كي قال لي بطلت ما حبيش نتفاديت المشاكل مشيت بعته بقل المسوم اللي بعتوله وعطيته الفلوس متاعه كاملة اللي عطيها لي.
1: يعني كملت الفرق
6: هذا هو بيدو. اش تنعمل ما بالخص مع البلاكارات متاع الكوجينة هو انا عندي اكثر من شهرين ونص نستنى فيه.
1: هو يقول لك كل يوم يقول لك هاتوا غدوة بعد غدوة
6: يكلموا نهار اثنين أنت نجي نهار اثنين أنت نجي.
1: سبحان الله. فماشي شكون توسطوا بيناتكم
6: شهرين ونص.
1: هو قلت أنت صاحب صاحبك هو فماشي شكون تجم توسطوا بيناتكم يزيد يحكي معاه.
6: والله ثم اللي كلمته قال لي صاحبه هو صاحبنا.
1: هاي
6: اللي صاحبه هو صاحبنا
1: هاي كلمتوش
6: يكلموا قالوا أنت نمشي أنت نمشي لتو. هل زعم نقول له يجي ياخذ اللي خدمته ورجع لي فلوسي ولا استنعمل معه.
1: واضح. طيب حاضر سيدي
6: بارك الله فيك.
1: ربي يسر لك امرك. ربي يسر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرات صناعي يخليك يعطيك الصوره الورديه الحقيقيه عرفت تقول ما شاء الله بالله تحطه على الجرح يبرق. ومرات يعطيك
3: لا هو يغلط وقت تخلص انت صناعي
1: ايه تعطيه الفلوس.
3: هذه راه بالتجربه
1: واضحه.
3: انا كي نخلص في جبه نبخل عليها
1: بالله
3: وتولي نحس فيها مرار وقت لما نخدم فيها.
1: واضح. هذه السر. طيب خير ان شاء الله.
3: سؤال تولي تلوش في المخروص فيها تخدمها.
1: سؤال سي فرج من سند شيخ. طيب انا مش نزيد مع حتى كلمه اخرى.
3: لا هذه قاعده معروفه. عمرك للصنايع تعطيه فلوسه كاملين.
1: واضح.
3: خليه يخدم ويستنى في اليقبض. اللي يقبض محطهم يجيبوا رب عليه من الكبده يولي لوش في غيره.
1: سؤال سي فرج شيخ يقول صلاه الضحى
3: نعم
1: الاربع ركعات هل يقول لك نصليهم الاربع مع بعضهم بسلام واحد او كل ركعتين مع بعضهم بالسوره والفاتحه بسلام في كل ركعتين؟
3: الأولى أن يصليها بتسليمتين تسليمة في كل ركعتين.
1: كل ركعتين يسلم.
3: يسلم هذا الأولى. لكن لو أنه أتم الأحسن ألا يفعل ذلك ولا يتعمده.
1: نعم.
3: يكره ذلك.
1: طيب. سي مهدي من رمادة أو بابا مهدي من رمادة شيخ يقول أنا صليت العصر من غير ما نشعر ونسيت أني أنا ما تحيتش وما زكيتش في التشهد الأوسط.
3: نعم.
1: فذكروني بعد ما سلمت. فكبر وعمل سجود بعدي.
3: نعم.
1: قل لك صلاتي صحيحة ولا غلطة؟
3: صلاته صحيحة لأنه تحية المستحية
1: التشهد الأوسط.
3: لا ترقيع الصلاة.
1: ترقيع
3: سجود السهو. سجود السهو يكون قبليا للنقص وبعديا للزيادة وقبليا لاجتماع الزيادة والنقص. لكن لو أنه أخر البعدي القبلية وجعله بعديا
1: نعم.
3: يكره إذا تعمده. لكن إذا لم يتعمد نسيه يأتي به بعديا ولا بأس بذلك. صلاته صحيحة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. أختنا خولة شيخ تقول واحدة قريبتي عندها الزكاة وإحنا نصحناها باش تكمل. هي كلمت نقلت من المصنع قلت لها دقيقتين أو ثلاثة ترجح موعدتنا بذلك إحنا ما نتحملوش المسؤولية. تقول واحدة قريبتي عندها فلوس الزكاة وعندها جارتها وجيرانها مش خالطين حتى باش يوكلوا صغارهم تجم تعطيهم الزكاة ولا لا؟ هم مش من أقربائها يعني.
3: مثل ما ذكرنا في أول الحصة أن الصدقة تجوز على الغني كما تجوز على الفقير.
1: هذه
3: لكنها زكاة. لكنها في الفقير أولى. نعم. وأفضل. كذلك نقول بالنسبة للزكاة. الزكاة من هو الفقير؟ لابد أن نعرفه. الفقير هو الذي لا يملك حاجيات عامه. أقبل الفقهاء كانوا الذي لا يملك قوت عامه لأن الإنسان كان لا يحتاج إلا قوته. يعني بيته مثال يبنيه وحده ينجم يكون بيت من طوب. يا ما سكنوا أجدادنا في بيوت الطوب. يمكن يكون في خيمة وتصنعها المرأة متاعنا بأصابعها وأناملها. يعني الإنسان الفقير قديما كان يحتاج بالذات قوته.
1: نعم.
3: وذلك نص الفقهاء على أنه الفقير هو الذي لا يملك قوت عامي. هكذا يقولها كلمة. نعم. قوت عامي. لكن احنا اليوم الحاجيات ما عادش في القوت برك.
1: نعم.
3: اليوم ولا السكن ولا الصحة ولا التعليم.
1: نعم.
3: فالإنسان اللي الموارد متاعه لا تكفي مصادر صادراته وارداته لا تكفي. صحيح. صادراته عاما كاملا يصح له ويجوز له أن يأخذ من مال الزكاة
1: في الأساسيات اللي هي طبعاً الصحة والتعليم طبعاً والسكن طبعاً والملبس وهذا. نعم.
3: احنا اليوم ما كتشوفه إنسان عنده الزولاد يقرأ في الجامعة شي عملوا له يزوله شهريته.
1: نعم.
3: ويأخذ هو على
1: صحيح.
3: وبالتالي هذا فقير ولا غني؟
1: أكيد
3: فقير. فقير يعان. الطالب ما تغذرش لبوه برك غذره لي هو. في بعض الأحيان بوه ينحي جروده ومع ذلك الطالب بزال مش متكفي لأنه مش قادر بشيء الأدوات متاع الدراسة خاصة إذا كان في شعب. نعم. الأدوات متاعها باهظة الثمن
1: ولازم حاسوب ولازم.
3: نعم.
1: ولازم.
3: نعم. فهذا فقير أيضا تعطيه من مال الزكاة. نفس الشيء هالجيران متاعها اللي هما الواردات متاعهم الشهرية متاعهم ما تكفيش حاجياتهم عاما كاملا فهم فقراء يجوز أن نعطيهم من زكاة المال لا بأس. نعم. بذلك.
1: واضح شيخ بارك. نعم. الله فيكم. سؤالها الثاني تقول يوم عرفة.
3: نعم.
1: فما شكون من أخواتنا صبحة صايمة ولكن قبل المغرب يعني بادرها الحيض.
3: نعم.
1: قل لك شنو تعمل نهار ترجعوا
3: لا شيء عليها.
1: نعم.
3: لا شيء عليها إن أرادت أن تصوم يوما آخر فلا بأس لكن لا شيء عليها لأنه. نعم. لم تفطر متعمدة وإنما جاءها ما يقطع عنها الصوم.
1: نعم.
3: لا بأس.
1: واضح. سيمونير من
3: وأجره حاصل.
1: حاصل بحول الله. آه. طبعا هذا ما نعم. ربنا أكرم. إحنا أنت قبيلي حدثنا على مرأة يحبوها صغيراتها وناسها أمالها خاطر اللي يجي بحذاها ما يرجعش يديه فارغة.
3: نعم.
1: فما بالك رب العزة سبحانه وتعالى إذا أنت ناديلك ولا تعمل حاجة هو قالك أعملها باش تروح يديك فارغة هذه مستحيل. هذه ما هذا لا نظن بالله هذا الظن.
3: حتى الذي انتقض وضوءه أثناء صلاته هكذا الركعتين اللي صلاهم
1: ربي ما يضيعهم
3: ما يضيعهم
1: يعاود ما ربي. نعم. ما يضيعهم إن شاء الله.

0: الإنسان تجوز بأي صلاة مثلاً في الحافلة في النقل ولا في أي بقعة إن كان معناها تنجم تصلي معناها حتى في النقل معناها بالقياد حتى بحركات أساسية.
1: سامحني أنا نسألك الآن.
0: ولا تخلي حتى تهبط ولا
1: لحظة برك. فما تفصيل أختي ماجدة إذا تجم تجاوبني عليه.
0: يقول لي معناها تحب تحفظ القرآن معناها هي
1: لحظة بالله سؤالها على الحافلة هذا.
0: يسهل الطريق للحفظ.
1: أختي ماجدة أختي ماجدة تسمع فيا؟ تسمع فيا أختي ماجدة؟
0: إيه
1: أنا في الصلاة في الحافلة، علاش تصلي في الحافلة؟ يعني أنت الحافلة ما تقفش إلا إذا خرج وقت الصلاة وإلا من فما عندها توقف في راحة في الاستراحة.
0: لا مثلا ما توقف في استراحة مثلا ظروف الخدمة ظروف أي حاجة مثلا ولما لا تستنى
1: مو كل مو كل كل حاجة ولها فتوتها، يعني فتوى في العام كاكا ينجم يفتي الشيخ يقول لك حاجة في في العموم، لكن كل حاجة وكل واحد عنده حالته الخاصة. يعني إذا الحافلة تخرج
2: لكل نازلة فتوى،
1: هذا هو. إذا الحافلة أنا تخرج قبل أذان الصبح وما تقف كان بعد الشروق عندها فتوى، وكان تقف في الاستراحة حتى 10 دقائق حتى حال الإسفار يعني عندها فتوى. فهمت أختيها؟
0: فهمت.
1: فكنت تقول لي أنا هو نش نسأل السؤال في العام، أما أنت كتحدد لي هو الشيخ بحول الله يجاوبك جواب أدق بحول الله.
0: نحدد لك مثلا نية مسافرة،
1: أيوة.
0: مثلا نقوله من هنا للنابل،
1: نعم.
0: جب مثلا وقت الظهر مثلا صلى الظهر ونية مازلت نمشي للحاجة اللي بس توقف معناها مازال لها وقت باش توقف للاستراحة.
1: وهو توقف بعد ما يأذن وقت شروق الشمس ووقت سامحني غروب الشمس، وقت ايش تقف الكار من الظهر تقعد تمشي حتى الوقت ايش بعد العصر؟
0: هي على القفز 3 سوايع تعمل استراحه،
1: 3 سوايع كل 3 ساعات. واضح واضح اختي. طيب جاوبك الشيخ بحول الله ربي يحفظك. سؤال الثاني كيفاش تحفظ القران؟
0: من نحفظ من حاجه تسهل لي في الحفظ. عندما ما عملت حفظها بعد صلاة العشاء
1: من بعد صلاة المغرب للعشاء، وسيدي عبد الرحمن الحفيان الله يرحمه ويطيب ثراه.
0: نعم قاعدة نتبع فيه وقاعدة نحفظ الصفحة الأولى وبدي نتبع فيه والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: عايز ندوب زيد يدعي علي دعوة خير بس أي حاجة
1: يدعي ليك يدعو لك
0: يدعو لي
1: يدعي لي يقول يدعي لي خاطر يدعو عليك
2: بالشر
1: بالشر تولي، لكن هو يدعو لك يدعي لي يقول
0: أيوة.
1: يا ربي يحفظك إن شاء الله بحول الله إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سي منير من سيدي بوزيد شيخنا يسأل يقول راني نسها كان في صلاة العشاء كل يوم ما فماش نهار ما نسرحش فيه كان في صلاة العشاء فقط، فيقول لك أنا شنو نعمل يا شيخ؟
2: الأمر الطبيعي
1: نعم
2: قلنا من قبل أنه يستجمع فيه المسلم عقله وقلبه لكي يتبين الألفاظ التي ينطقها ويلفظها في صلاته. نحن نقول الله أكبر،
1: نعم
2: افهمها
1: صح.
2: الله أكبر أكبر من شغلك وأكبر من عائلتك وأكبر من مالك وأكبر من كل مشاغلك، فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى أكبر قارن وقفتك أمام السيد المعتمد، وقفتك أمام السيد الشرطي، وقفتك أمام السيد الوالي، أتستجمع قلبك وعقلك أم لا؟ كي تقول الله أكبر الله أكبر من كل من كل هل
1: من كل ما سوى الله،
2: جرب قارن وسوف تعلم أنك إذا كبرت قلت الله أكبر يعني تركت مشاغل الدنيا وراءك وتركت كل الدنيا وراءك، ثم بعد ذلك تقرأ الحمد لله رب العالمين. فش كنت تكلم؟
1: نعم
2: استحضرتش اللي أنت
1: ثناء لمن؟
2: ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أذن لك أن تحمده في صلاتك.
1: صحيح.
2: وانت تتشهد وتقول التحيات لله والزكيات لله والطيبات والصلوات لله، هل حقيقة تقدم لله الطيبات؟ هل حقيقة تقدم لله الزكيات؟ هل حقيقة قارن افهم افهم الكلمات وقارن، حتى وإن كنت أقدم غير الطيبات وغير الزكيات فإني أستشعر حقارة نفسي

0: فأتذلل بين يديه ويحضر قلبي بالتذلل. وهذا الباب باب التذلل إلى الله سبحانه وتعالى باب قليل من يقف أمامه. باب الدعاء ما شاء الله كل تدعي آلاف لعبت تدعي، لكن باب التذلل لله سبحانه وتعالى قليل من يقف أمامه. فعندما أتبين ألفاظ الصلاة بإذن الله تعالى على الأقل أحضر. ثم لابد أن نفرق بين الخشوع والحضور. المطلوب شرعا هو الحضور، والحضور بقدر ما يكون بقدر ما يكون الثواب. يعني حضرت في شطر الصلاة تكتب لك نصف الصلاة، حضرت في ربع الصلاة يكتب لك ربع الصلاة. الخشوع هي درجة أخرى،
1: درجة ثالثة من
0: أكبر
1: القلب.
0: من الحضور، وهذا من صفات المحسنين. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين. لكن متى تبطل الصلاة؟ إذا دخلتها وخرجت منها ولم أعقل منها شيئا، وإلا فالصلاة صحيحة ولا بأس بصلاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: شيخ، إذا يدخل الرجل للمسجد ويصلي ويسلم على الناس أو يقول صح شربتكم في رمضان، أليس هذا فيه تعطيل للناس اللي تقرأ في القرآن؟
0: عندنا برشا حساسية في المساجد، كما حساسية النساء من الحاجز الذي بينها وبين الرجال. حتى اليوم دخلت نصلي في الجامعة متاع الإذاعة، نلقى حاجز من اللوح يفصل بين القسم بتاع النساء وقسم قسم الرجال. ليش؟
1: احنا ما نعملوش جماعة.
0: لا نحكي لك يعني انا احكي لك على الفاصل اللي الناس قاعدة تبالغ فيه. عنا نوع من الحساسية في الشارع، نقابل في بعضنا ونحكوا في بعضنا حكان. في الجامع يولي الحجوب الكثيفة بين الرجال والنساء مبالغة في التقوى، وليه في الحقيقة التدين مغشوش. لأن المطلوب منك أنك تصلي خلف الرجال كما كانوا يصلون. عملنا حاجز لا بأس، لكن يكون
1: برمقلي يعني شو النساء يشوفوا آخر صفوف الرجال.
0: نفس الشيء بالنسبة للرجال. شوف الأولاد الصغار وقت اللي يطلبوا للجامعة، أقل رفع صوت لطفل صغير وإلى طفل صغير مثل جريا من طرف الجامعة طرف الجامعة، تلقى كل الوذنين تبلش لك الصغير هذاك، والعينين اللي كلها تتوجه له، لين المسكين يتبهذل وربما يخرج من الجامعة عشان يرجع له. السلام عليكم كي نقول أنا بشوي داخل الجامعة شنو اللي فيه؟ هل كل الخشوع زعما؟ ثم هل الخشوع اللي هبط علينا؟ الخشوع في العادة يتيح اشطر الجامعة والرجل الخاشع ما فاقش، قصت رجله والرجل ما فاقش
1: وهو ساجد.
0: واحد الخشوع متاعنا سبحان الله على الرمشة العين يطير وترقى شعارتنا واقفة. حساسيات زايدة كلها من التدين المغشوش اللي نحاولوا باش نضخموه في المساجد، ولكنه يغيب في الأسواق. والمفروض أن التدين
1: الحقيقي يكون
0: الحقيقي نعم يكون أثاره
1: في الحياة،
0: في السوق،
1: نعم،
0: في المستشفى،
1: صحيح،
0: في الإدارة، في كل مجالات الحياة، سياسية واجتماعية واقتصادية، كل مجالات الحياة. هنا يجب تكون استشعر لي الناس ما تخافش من الربا، وداخل على
1: ما تخافش من الغشة،
0: داخل على الربا باش يحسن. المرأة متاعه تحب على جليز متاع بيت الحمام يتقلع ويتبدل، فاش قال؟ خليك حساس هنا، خليك حساس لنا، خليك حساس في الغشة في البكالوريا. تتصور الغشة اليوم في الماجستير؟ تتصور هذه؟
1: نحن سمعنا غشة أقوى مش غشة بالماجستير.
0: شفتها
1: سمعنا أقوى بالماجستير. احنا على كل شيء
0: في الماجستير دي عنده اللي يسميها الفوسكوبي، الفوسكا هكا، فوسكا فوسكا يقرأ في الجامعة في المرحلة الثالثة فوسكا. وين مشينا؟ هنا استشعر لي، استشعر هنا، خليك حساس، خليك عندك الأجهزة الاستشعار قوية شوية، وخلي المساجد رايده. يقول لك كان الانسان قال السلام عليكم وبرد عليه في واحد قال وعليكم السلام، هل كل زعما طار الخشوع من الجامع؟ يجوز ان نسلم، ندخل نسلم.
1: نعم.
0: نعم، هناك من علماء من قال يبدا بتحية المسجد ثم يسلم،
1: ثم يسلم
0: لا باس بذلك.
1: واضح، قالوا ابدا بتحية الله ثم بتحية الناس.
0: نعم.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا، عنده صديق اعطاه خدمة نجارة، باش نلخص وخلصوا في فلوسه الكل،
0: غلطوا ويستاهل.
1: يعني أنا أعطيت الرجل وأكرمته
0: يا سيدي ما تكرموه أصنايعي أصنايعي
1: آه.
0: هذه معروفة عند كل صنايعية، ما تعطيهش فلوسه كاملين، أعطيه جزء من الفلوس اللي بش يقضي بيهم، بش يأخذ بيهم مواد أولية، زيد شوية مساج ونخليه ينتظر في بقية الأقساط باش يزرب روحه شوية.
1: سبحان
0: خلي
1: الله
0: خليه محفز هذاك.
1: طيب شنو
0: أنت نحيت المحفزات
1: نعم
0: يعني قبضهم. ريتك شكون شفت أنت رجل
1: نعم
0: يجري في جرة بنت مزيانة بالنسبة لي هو جميلة بعد ما عرس، قبل ما يعرس كيفاش كان وبعد ما عرس كيفاش، الإلف والعادة ضعفوا له
1: نعم.
0: المشاعر ذيك وكالرغبة ذيك. الصناعي يحب على الفرنك وقت اللي تحطهم له في كفه يضعف الحافز فيسلم فقط
1: نعم. طيب
0: وهذا ايش صار له وما صارلوش لي هو برك، انا متاكد اللي كونوا اكثر الناس في تونس وقت اللي يدفع فلوسه كاملين يقعد يحصر ورجليه تحفى. قطر عليه بشوي يعطيه مصاريفه زيدوا شويه ما يسالش، لكن ما تكمل تخلصوا الا ما تكون قطعتك حاضر. وشكون قال لك اللي انت قطعتك باش تخرج كي ما تحب انت؟ كان حصل لك قبضه في الشمال
1: ولا اتقان هنا معناه لا اتقان لا ماخذ فلوس الناس انت وهذيك الله يقدر معناها يعني تقبل بها ربي كيفاش وهذا الكل زاد لازم.
0: نحن اليوم عندنا شركات وهميه تحل لك ابواب نتاع مشاريع وبعد تهز الفلوس وتطير.
1: صحيح صارت قبل هذه
0: صارت ما زالت تصير ما زالت تصير.
1: أنا نذكر عباد باعت ما تملك و...
0: يا نعم يا نعم
1: الله المستعان
0: نعم.
1: الله المستعان.
0: وبالتالي هذه المفروض انهم يعرفها. انا نستغرب انه الانسان ما يعرفش اللي كونه صناعي ما تعطيش فلوسه كاملين.
1: انا
0: بعد ما ينجز ياخذ.
1: احنا تو هذا ما انا ما سالتوش، لكن انا في الاذاعه قبل طلبنا واحد قال راه غشني بمظهره المتدين جاء وكذا ومنا والسلام عليكم ومدري شنو واش نصلي العصر واش نصلي كذا ولابس لباس يدل على والمظهر وكذا
0: ابيات الشعر تتذكرهم لا يغرك تسبيح بك النوري ولا يغرك تسبيح كل غروري باع لي برينيسي سقط التبروري. هذا يا عالم راهو شيخ مشى شرى برنوس مع عند رجل دائم التسبيح على طول السبحه في يده هاي اللحيه هاي وشرى وما قلبش على اساس ان الرجل
1: رجل ما يغشش
0: يخاف ربه.
1: اي نعم الله المستعان خير ان شاء الله. طيب انا ما عادش نزيد حتى
0: كلمه ما تغرناش المظاهر. قلنا رانا نعيش في عصر فيه تدين مغشوش، فما ناس تظن كونه التدين في كون تصلي اربع ركعات ضحى ولا 12 ركعه، في ان تصلي قيام الليل، في انه في اول الصف تلقاه في الجامع، لكن في المعاملات نتاعه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه
1: وامانته وفي روايه وخلقه.
0: صحيح ما قالكش دينه برك لانه دينه نجم يغشك.
1: صحيح
0: اما اعطيني دينه في المعاملات عند الدرهم والدينار تعرف الرجال.
1: ولذلك سيدنا عمر رفض شهاده الرجل الذي راه في المسجد يصلي وراكع.
0: هل سافرت معه؟ هل شاركته؟ هل سهرته؟ ما فهمش هذو ما تعرفوش ما تعرفوش ما تغرقش المظاهر، لا تغرق لحيه ولا تغرق قميص ولا تغرق جب، ما يغرك ما يغركش هذوما الا ما تتعامل معاه وقتها تقول هذا ولا هذا.
1: التدين في محراب الصلاه كيف هو في محراب الحياه هذا صعب شيخ
0: يا اخي والله. فما اللي يبكي في الصلاه يبكي دموعه تشرشر، لكن في المعاملات الله غالب.
1: نسال الله
0: السلامه. انا بوذني نسمع فيه قال له يا طفل خلط الحمص الجويد بالحمص الغليظ خلينا نمشي نصلي العصر ونجي. بوذني نسمع فيه
1: واضح كان سكت انا ما عادش
0: يعني طيب. ماشي يجي باش يصلي باش يخلط على صلاه الجماعه ما يحبش تفوتوا، ولكن فوت على نفسه أنه يكون تاجر صدوق
1: صدوق
0: يكون يوم القيامة مع الصديقين.
1: نسأل الله السلامة ولا ربي يحفظنا جميعا.
0: آمين يا
1: شيخ. أختنا ماجدة شيخ تسأل عن الصلاة في وسائل النقل إذا هي مسافرة في حافلة والصلاة الحافلة ما تقف كانت كل ثلاثة ساعات
0: نعم.
1: وخرجت وقت الظهر
0: نعم.
1: شنو تعمل يا شيخ؟
0: على كل بارك الله فيها على حرصها
1: نعم.
0: على صلاتها، ونحن ديما نقول الحمد لله اللي في تونس اليوم ولينا نشوف المساجد في كل مكان والمصليات في كل مكان ومع ذلك ممكن باش تكون تركب في وسيلة نقل اللي ما توقفش إلا في محطات معلومة، مثلا تركب في قطار مثال جاي من الجنوب للشمال ما يوقف لكش، وحتى إذا كان وقف في بعض أماكن يجب تكون على وضوء باش تخلط إلى غير ذلك. لو قدر الله ركبنا في وسيلة نقل اللي تستهلك كامل الوقت بتخلي فيه حد شيء لا ضروري ولا اختياري. نصلي في وسيلة النقل وعندما نعود نعيد صلاة احتياط.
1: هذا واضح، أسلموا لديننا.
0: نعم.
1: طيب السؤال الأخير شيخ والذي نختم به حصتنا إن شاء الله تعالى، قل كيفاش نحب نحفظ القرآن، فتسأل كيفاش أنك تعطيها طريقة تسهل لها حفظ القرآن.
0: حفظ القرآن يختلف من شخص إلى شخص.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا اليوم الحمد لله كثير من الدراسات وكثير من علماء النفس اللي ينصحوا الناس يقرأ يقرأ يقرأ الإنسان. هل هو إنسان بصري أم إنسان سمعي أم دي؟ فما مدارك في الإنسان. نعم. تختلف من شخص لشخص.
1: صحيح.
0: وذلك علاش كانوا المؤدبين متاعنا يجمعوا بين الاثنين، أنه يسمعك الآية ويأمر بكتابتها.
1: كتابتها بالضبط.
0: أنتي.
1: الخط العثماني أو القرآن.
0: نعم. ثم تعيد أنت القراءة ليسمعها منك، ثم بعد ذلك يطلب منك التكرار.
1: نعم.
0: التكرار القرآن من غير تكرار انسى، سريع التفلت، أشد تفلتا من الناقة في عقالها.
1: نعم.
0: فلا بد أن الإنسان يكرره حتى لحفظه وختمه. فمش كنا ختم 10 مرات
1: سبحان الله
0: باللوحة. وحكى لي هو شيخنا من شيخنا سيدي محمد منصور الله يرحمه ويعمه، والده المؤدب منصور الهمامي، هذا من أكبر المؤدبين في دخلة المعاوين، كان في بوكريم قريب 40 عام إمام جمعة
1: ما شاء الله،
0: كتب 15 مصحف في أوقات اللي كانت كل المصحف لا مش مطبوعة.
1: نعم.
0: ختم على أبوه 10 مرات، يعني تصور أنت باللوح يكتب اللوحة 10 مرات بعد تكرارها مع إصلاحها 10 مرات، يعني المرة الأولى شقه كامل والثانية شقه كامل والثالثة والرابعة حتى 10. بعد ما تخرج من جامع الزيتونة ما تعرف فتحوا لهم الباب في التعليم الابتدائي.
1: نعم.
0: وكان التعليم الابتدائي مش كما تو، كان أشغال شاقة لأنه يمشي الأماكن بعيدة. أنا كتو كنت عدى منها راه ولد قرى كما مثال حانوت مرزوق، هذه كانت وبوجليدة وأماكن هذه ما تسمعش بها، وكانت ما فيهاش ناس، فيهاش سكان، ساكنة في الجبال. اليوم ولد قرى والحمد لله ولد بلدان. البقايا هذا باش هو يوصلها وباش يسكن فيها وباش يوطن فيها، ما كانش فما اليوم على الانترنت تخرج الفيشة متاعك. لا ما كانش، كان يخرجه هو نفسه، عنده معلومات عامة وخطوط عامة عريضة ويمشي على أساسها، ويجيك المتفقد ويتفقدك كل المواد في كل مادة فما جوذاذة
1: سبحان الله،
0: مش يحضرها، يوصل حتى النصف الليل والماضي ساعة متاع الليل هو يحضر. فشغل عن القرآن، كان في العطل بطبيعي يروح، خاصة العطل الصيفية.
1: نعم.
0: عطلة من العطل سيدي منصور الله يرحمه وينعمه، أنا أدركته عمره تقريبا 120 عام
1: ما شاء الله. هاي. رحمة الله عليه.
0: قالوا محمد أكلام أنا ويناه. تصور أنت أكل أمانة ويناه.
1: نعم.
0: وقتها ضربت في دماغه. جاي يقرأ قروحه الحفظ متاعه تهليل ورجع من الأول.
1: سبحان الله.
0: شقة أخرى.
1: سبحان الله.
0: ينعم. ولا يصلي بنا في التراويح، كان عنده صوت جميل جدا كما تسمع.
1: مشايخنا معنا
0: التوانسة، كما التوانسة معنا، كما الشيخ بالحاج، وكما هك الطبقة
1: هذيك،
0: طبقة هذيك كما الشيخ المولدي الداودي، كما فك الطبقة هذيك
1: رحمة الله عليه. نعم.
0: وأعادها، هذا تصور انت شق 10 مرات وقت اللي تركه انساه.
1: نعم.
0: فلت منه، وبالتالي
1: تكرر ثم التكرار،
0: تحب تحفظ القرآن كرر وحطه في صلاتك. النصيب اللي حفظته اليوم خليك تصلي به في صلواتك. قدرة ربي، ربي سبحانه وتعالى يرسخ في ذهنك
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. تعبناك شيخ سمحنا، لكن كله في سبيل الله بحول الله تعالى لله. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صالح الأعمال. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لأخ حمدي الفسيلي الذي بدأ معي هذه الحصة في الجزء الأول من وراء الأجهزة التقنية وأتمها، الأخ سالم الشاعر يعطيك الصحة سالم. كذلك أيضا الشكر موصول لأخت توسن فرجاني في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات، هذه الحصة إن شاء الله تلقاوها غدا على اليوتيوب، يوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار. هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
3: إشهار.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: إشهار.
2: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة كل التونسيين. من القلب إلى القلب. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 46 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 46 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب

0: تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا،
1: نعم،
0: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه،
1: نعم،
0: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
0: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه، نعم، الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
1: نعم.
0: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا،
1: نعم،
0: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر،
1: نعم،
0: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
1: رضي الله،
0: رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
1: نعم.
0: والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من خياننا.
1: نعم.
0: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
1: نعم.
0: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
1: نعم.
0: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
1: نعم.
0: 61 سنة.
1: نعم.
0: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وتلك مدته 2.
1: نعم.
0: مدة سيدنا أبو بكر 2، ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
1: نعم.
0: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا.
1: نعم.
0: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
1: نعم.
0: وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
1: قد خلت
0: من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
1: نعم.
0: شوف هذه الآية تناساها الصحابة، كلهم نسوها، وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
1: نعم. نعم. أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء. نعم. وأكبر مصيبة مصيبة
0: عظم الله مصيبة،
1: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
0: يجهل.
1: نعم. يخرج ساعات يخرج على
0: السيطرة. نعم. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
1: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت.
0: نعم.
1: أفضل.
0: نعم.
1: شيء.
0: نعم.
1: في حياتها، خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان.
0: نعم.
1: اللي هو سيد الخلق.
0: نعم. في هذه النقطة سيد. نعم. بشير، لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية.
1: نعم.
0: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: من يقول أن محمدا قتل لأضربن عنقه.
1: نعم.
0: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا علاش أجبت الموضوع هذا؟
1: نعم.
0: أجبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة.
1: نعم.
0: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. لأنه أقرب الناس ليه.
0: هو لا في البيت.
1: نعم.
0: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها.
1: نعم.
0: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته.
1: نعم.
0: وثاني حاجة، لو تركهم كما هما.
1: نعم.
0: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل.
1: نعم.
0: سيدنا علي

0: ابن أبي طالب عمره قلنا عليه نذكر في العمر هذا.
1: نعم.
0: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية.
1: نعم.
0: كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر.
1: نعم.
0: ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين.
1: نعم.
0: عبد الله بن السلول.
1: نعم.
0: رأس المنافقين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله، يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه.
1: نعم.
0: يريد صده، يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير، لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟
1: نعم.
0: ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ هكذا. وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت.
1: نعم.
0: ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب.
0: أو ناحي انسى سيدنا عمر، تولها سيدنا علي.
1: نعم.
0: ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور.
1: نعم.
0: أنت.
1: نعم.
0: أي قرار بش يتخذه سيدنا علي، كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق، سبحان الله، سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله.
1: نعم.
0: عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
1: كبيرة. نعم.
0: كبيرة جدا.
1: نعم.
0: فضل من الله، ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق
1: صديق.
0: ليهدأت الأمور، وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله، حرب الردة، جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
0: تمت هذه، أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ؟ يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
1: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه، أنه قالوا كيفاش تبعث الطفل الصغير
0: في بعثة سيدنا أسامة. في بعثة سيد والله لا أحل لا مش بعرضوه، قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا.
1: نعم.
0: قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه.
1: نعم.
0: وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين.
1: نعم.
0: هذه ما أثر سيدنا بكر الصديق على سيدنا.
1: نعم.
0: عمر رضي الله عنه وأرضاه، كل ما يتذكر سيدنا بكر الصديق يقوم يبكي، فهو السباق، هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
1: نعم.
0: كان شديد.
1: الشيخ عندما نركز على كيف كان سيدنا النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
0: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
1: نعم.
0: شوف يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة مريء أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها.
1: نعم.
0: لا، حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
1: نعم.
0: لا، توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب.
1: نعم.
0: وقالت له صلي بالناس.
1: يا سبحان الله.
0: شوف، هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف.
1: نعم.
0: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
1: نعم.
0: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لا، هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
1: نعم.
0: مريء أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب
0: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم، سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
1: نعم.
0: فقال ما هذا؟ مريء أباك فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية والله لا يرضى الله هذا، يعني.
1: نعم.
0: لا يرضى فاش في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينك وبينهم يوم القيامة.
1: نعم.
0: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله
1: صلى الله عليه،
0: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر.
1: أبو بكر الصديق
0: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولا لضاعت الأمة، قلت لك.
1: نعم.
0: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة،
1: سبحان الله،
0: إيش نوع رأيك؟
1: بلا ركن.
0: ما رأيك؟
1: إسلام.
0: هو فعلا تقتلوا أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون خليهم أنا بطلوا الزكاة ما عشان زكيه. تصور الإسلام قال ينقص وأنا فيه، أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذه كامل وينقص عندي
1: الله.
0: وهذه الزكاة وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد،
1: نعم،
0: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
1: خمس
0: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق،
1: نعم.
0: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه. أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله لماذا عينت هذا ولم تعين هذا، وهو صهره سيدنا علي، صهره
1: قمة الأمانة.
0: وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي صهره ولم يعينه، يعني قول القائل لماذا لم يعين صهره؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قادوا قديش قادوا سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان، عشان نقولوا احنا هنا نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال أهل، يقول أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحها كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا، الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان،
1: نعم.
0: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك،
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة.
2: نعم شيخ. نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة،
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة،
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فرغ للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن والهذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش، لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتز معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظ الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء لما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار. نعم. الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمر إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم على ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت أسألت السؤال، قلت هل الخمسة ضومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيد البشير. نعم. سؤالك سأجاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله،
1: وهذا الكلام شيخ سمحني، هذا الكلام لو يخص كل الأمراء يخص.
2: أنا جيتك سيد البشير.
1: نعم.
2: هو السؤال اللي بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
2: يبقى أمير هو،
1: أمير هو،
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين ايش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
2: فيتحسر ده. عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
1: وهذا
2: لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليه السؤال، تو يعم عند الناس عامة.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس عامة الناس،
1: عامة تامة الناس،
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا هذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو.
1: نعم.
2: تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
1: الزهد.
2: لا، الزهد فمكان التربية النفسية،
1: التربية النفسية
2: تزهد في الشيء.
1: نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرية وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
1: نعم.
2: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط. نعم.
2: يغلط في نفسه
1: فعلا.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 22 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين الهادي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة ياسين، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. هذا العلم الجليل، علم المناسبات، الذي يبرهن على إعجاز القرآن الكريم. هذه السورة الكريمة سميت سورة ياسين بهذا الاسم لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بها، وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. ولعل أرجح الآراء أن كلمة ياسين من الألفاظ المقطعة التي افتتحت بها بعض الصور القرآنية للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وللتنبيه إلى أن هذا القرآن المجيد مؤلف من جنس الألفاظ التي ينطق بها العرب وهو من عند الله تعالى، وأنهم ليس في إمكانه

من حياة المسلمين بمكة، أي فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، وعدد آياتها 83 آية نزلت بعد سورة الجن، وترتيبها في المصحف الشريف 36. ومما ورد معاشر المستمعين في فضل هذه السورة الكريمة على وجه الخصوص ما أخرجه ابن حبان عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه هذا الحديث في صحيحه في كتاب الصلاة باب قيام الليل. محور هذه السورة الكريمة، تناولت سورة ياسين ثلاثة مواضيع أساسية، هي الإيمان بالبعث والنشور والجزاء العادل على الأعمال، وقصة أهل القرية أنطاكيا الذين كذبوا الرسل وتمادوا في غيهم وضلالهم، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. والمحور الأساس الذي تدور عليه هذه السورة الكريمة إثبات البعث والجزاء العادل على كل الأعمال، وإقامة البراهين والأدلة على ذلك. إذن افتتحت سورة ياسين بتأكيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وبتكذيب أعدائه الذين أعرضوا عن دعوته، وبتسليته عما أصابه منهم من أذن. قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي لقد ثبت القول الحق. ويقول الشيخ العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: القسم بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى، وذلك هو المقصود من الآيات الأولى من هذه السورة. والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنويه، وجملة إنك لمن المرسلين جواب القسم، وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف التأكيد إن ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة، فهو تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالمشركين. والصراط المستقيم هو الهدى الموصل إلى الفوز في الآخرة، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق الذي لقنه الله شبه بطريق مستقيم لا اعوجاج فيه، في أنه موفوق به في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. فالإسلام فيه الهدى في الحياتين، فمتبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد، والقرآن حاوي الدين، فكان القرآن من الصراط المستقيم. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: إذن مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الطيبة في رحاب سورة ياسين. هذه السورة الكريمة أيضا ساقت بعد ذلك قصة أصحاب القرية وما جرى لهم وبين الرسل الذين جاءوا إليهم لهدايتهم، وكيف أهلك الله تعالى المكذبين لرسله. وهذه السورة الكريمة ذكرت بعد ذلك ألوانا من مظاهر قدرة الله تعالى ومن نعمه على عباده، تلك النعم التي تتراءى في هذه الأرض التي نعيش عليها وفي الخيرات التي تخرج منها كما نراها تتجلى في الليل والنهار والشمس والقمر وفي غير ذلك من مظاهر نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وبعد هذا البيان لمظاهر قدرة الله تعالى وفضله على عباده، حكت هذه السورة الكريمة جانبا من دعاوى المشركين الباطلة، وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم، وصورت أحوالهم عندما يخرجون من قبورهم مسرعين ليقفوا بين يدي الله تعالى للحساب والجزاء. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون سراعا يسرعون في المشي. قالوا: يا ويلنا. والويل هو سوء الحال. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، سيجازى اليوم كل بعمله وستوفى كل نفس أجرها بما عملت من صالح، ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح جزاء وثاقا لما عملت في الدنيا. إذن وبعد أن تحكي هذه السورة الكريمة ما أعد الله تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين من جنات النعيم ومن خير عميم، تعود فتحكي ما سيكون عليه الكافرون من هم وغم وكرب وبلاء بسبب كفرهم وتكذيبهم للحق الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة الكريمة تختم بحكاية ما قاله أحد الأشقياء المنكرين للبعث والحساب، قيل نزلت في أبي بن خلف جاء بعظم رميم وفتته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ساخرا: أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال النبي عليه السلام له بوثوق ويقين: نعم، يبعثك ويدخلك النار الله سبحانه وتعالى. وردت هذه السورة وعليه وعلى أمثاله برد جامع حكيم يرشد كل عاقل إلى إمكانية البعث وأنه حق لا مرية فيه. أيها المستمعون الأكارم، هذا عرض مجمل لهذه السورة الكريمة، ومنه نتبين اهتمامها بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى كمال قدرته، كما اعتنت بإبراز الأدلة المتعددة على أن البعث حق، وعلى أن الرسول عليه السلام صادق فيما يبلغه عن ربه، كما اهتمت بضرب الأمثال لبيان حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر يغلب عليه قصر الآيات وإيراد الشواهد المتنوعة على قدرة الله تعالى عن طريق مخلوقاته المبثوثة في هذا الكون البديع، والتي من شأن المتأمل فيها بعقل راجح سديد أن يهتدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. معاشر المستمعين، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من برنامجنا، وهو المتعلق بالمناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. أولا أذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها. المناسبة بين مطلع سورة ياسين وخاتمتها واضحة جلية، ففي بداية هذه السورة الكريمة جاء الحديث عن استحقاق الكافرين العذاب لعنادهم وختم الله على قلوبهم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، لأنهم أصروا على الكفر والعناد وأنكروا البعث والحساب. وفي نهاية هذه السورة الكريمة نموذج لواحد من هؤلاء المعاندين الجاحدين ختم الله على قلبه وأعمى بصيرته. إذن قيل هو أبي بن خلف وقيل هو أبو جهل، فجاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البعث. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن هذا استبعد إعادة الله الأجساد والعظام الرميم ونسي نفسه، وأنه تعالى خلقه من العدم، والله قادر سبحانه على إعادته بعد موته وحسابه وجزائه على أعماله. ألم يقل الله تعالى في سورة الروم: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن أعرج الآن على المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمة ما قبلها، أي سورة فاطر. الصلة قوية واضحة بين مطلع سورة ياسين وخاتمة سورة فاطر. ففي نهاية هذه السورة الكريمة جاء الحديث عن قدرة الله تعالى المطلقة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وجاء في أول سورة ياسين إشارة إلى بعض مظاهر هذه القدرة المطلقة، مثل قدرته تعالى على إحياء الموتى وإحصاء الأعمال وتدوينها على العباد بكل دقة. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال أبو حيان: ونكتب ما قدموا، أي نحصي. إذن يحصي الله تعالى كل الأعمال في اللوح المحفوظ، وكتابة ما أسلفوا من عمل وتركوا من أثر حسن بعدهم كالعلم النافع أو الأثر الطيب كالغرس، هذا فيه الأجر الوفير. ولذلك فإن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي بشره بيده. أذكر الآن المناسبة بين مضمون سورة ياسين ومضمون السورة التي قبلها، وأعني بذلك سورة فاطر. هناك ارتباط جلي بين مضمون السورتين في مواضع عدة، أذكر منها ما يأتي. في السورتين حديث عن عداوة الشيطان للإنسان. في سورة فاطر قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان المبالغ في الغرور، إن الشيطان لكم عدو، عدو لدود والعياذ بالله، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه أي شيعته ليكونوا من أصحاب السعير. ورد في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، بمعنى أن لا تطيعوه، إنه لكم عدو مبين، أي عدو ظاهر العداوة، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي طريق حق مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذا توبيخ للكفار. كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن هذا اعتراف بسوء عملهم وتندم على مصيرهم والعياذ بالله. وفي سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الآرائك متكئون، في ظلال الجنان الوارفة، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، أي لكم سلام كريم من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا وابتعدوا عن المؤمنين وكونوا جانبا. في السورتين أيضا معاشر المستمعين حديث عن قدرة الله تعالى. في سورة فاطر: وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه سبحانه لا يفوته شيء ولا يصعب عليه أمر في هذا الكون. وفي سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله تعالى لا يصعب عليه شيء لأن أمره تعالى بين الكاف والنون، فمتى أراد تعالى شيئا وجد بدون تعب ولا جهد ولا عناء. لأن هذا الختام الرائع الدال على كمال القدرة وعظمة الملك والسلطان الذي تفرد به خالق الأكوان سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة الكريمة كما قلت التي فيها حديث وتأكيد عن البعث كشأن الصور المكية التي جاءت لتقوية هذه العقيدة والتذكير بها. إذن هذه الصورة الكريمة كما قلت قبس من نور الله تعالى وفيض من رحمته ولمحة من أعجازه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم من فضله أن يلهمنا من فيوض علمه وحكمته ما يعيننا على تفهم ما ورد من وجوه المناسبات في هذه الصورة الكريمة. إنه نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خير الأنام، وعلى آله وصحابته مصابيح الظلام. يا عليم يا علام يا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة مع صورة جديدة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إشهار.
1: محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: في الحومة عركة كبيرة والسياح عالصباح، نادت زكية رجلها:
2: عبدالله تخرج تشوف، ظهر لي عركة العادة، وحيد وجاره مخلوف، مستنسة فيسة تتحل المرة هذه طولت. به أخرج بلك شي تتحل، والله خايفة لتصير جريمة، ما هي المصايب كلها بدايتها كلمة ذميمة.
1: خرج يلقاهم الاثنين بالبونية متشابكين، كلام خايب وسبان، شي قشعر لبدان، وصغارهم ملمومين يتفرجوا باهتين، والآخر من شباكه يصور بالتليفون، هذا كاش يعرف في حياته بنشر فضايح مفتون. شافوا السي عبدالله بعدوا على بعضهم، الكلهم يحبوه، ومن اللي تبدل ولاو ياسر يقدروه وكلامه يسمعوه. قال لهم:
3: تو هذا كلام يا جماعة على حكاية فارغة عملته فوعة، وبرا يا سيدي كان حد كرهبته قدام جراجك وانت نبهت عليه، انسى سبحان الله هكا تعمل فيه الكرهبة في دقيقة يبدلها، أما كلمة السو القلب يخزنها، الكلمة راهي كسيف، كان خرجت حد ما ينجم يرجعها.
1: تلفت الجار وحيد وقال له:
3: ملا قلت لي مزروب على الخدمة وكي ضربته مشيت لها الخدمة كنت تنجم تكلمه بالحسنة وتفهم.
1: وبعد تلفت المخلوف وقال له:
3: وانت يا مخلوف حقك اعتذرت مش بالخايب جاوبت.
1: وغزر للناس الملمومين وقال لهم:
3: ها يا سيدي كل واحد يشد داره، وانتم الزوز يجوا معايا نفهم كل واحد كارو. هاي
1: اتفضت الحظبة ودخلهم الدارو وفهمهم انه الكلام نوعين، كلام رخيص ومهين وكلام غالي وثمين، والكلمة الباهية صدقات الدفاع في الدين، كلمتين كلمة طيبة تزرعها تطرح الخير بثمرها، برشا مشاكل تجنبها، وكلمة خبيثة من القاع مخيبها، حد ما يقبل يسمعها. هذا شقال ربي الرحيم في سورة إبراهيم. سكت عبد الله شوية وتفكر البارح العشية كي سألته عليها زكية.
4: احترط باش نسميه إمامهم ولا أبوهم ولا أمه، صفة القرآن نعتها به، هو اللي سمانا وهو اللي في صلاتنا بعدنا بينا نصلوا عليه، وهو اللي بناها وهو دعوة بالأمن لها خلاها، لبى سبحانه ما هو الخليل ما يرفض لخليله دعوة دعاها. السورة تحكي على الحق وعلى الباطل يحارب فيه، سنة ربك في الكون مهما تغى الباطل في الأخر الحق يعليه. إسلامك تاج على راسك وفوق التاج تاجين، تاج النبي اللي بعث لك وعزاز القرآن فسر لك، حتى اللغة تتقنها ما تحتاج يترجم لك. يا ولدي لا تلعب بها، الكلمة سيف قبل ما تقولها خمم فيها، والكلمة راهي كلمتين، كلمة الحق تعليه تزرعها في القلب تزهيه تنشرها ربك ترضيه، الكلمة القرآن بدت بيه وآدم بها ربي عفعليه، سيدنا إبراهيم تمها ومريم حبلت بيه، الكلمة سبب الحرب بين الحق والباطل وماليه، والثانية كلمة الباطل نشروها في بالهم غرسوها تكبر وعلى الحق يعلوها، كلمة الشرك يا ولدي كي يريد ربك جثة يرموها، أهل الباطل من الأول بلا عروق زرعوها، ما زالت أخرتهم ما زالوا يحاولوا ويعاودوا باش تتبع جرتهم، مرة يكلموك جهار ومرة يبدلوا لغتهم، يزينوا ويلبسوا الباطل جبة الحلال صنعتهم. قرآنك يا ولدي نبهك لا تكون فريستهم، حلالك وحرامك بين، ثنيتك غير ثنيتهم، كل واحد فينا يا ولدي عنده حال مع ربي، أيام فيها هداه والله أعطاه من فضله، حتى الكافر كمحا راهو الكل من عدله، لا تنساها يا ولدي هي دليلك الحب.
1: لفتت زكية راجلها وقالت له:
2: ما شاء الله عليك قديشني فخورة بيك، جارتنا جيتني البارح تشكر وتعاود فيك، هكا لازمنا نعيشه بالرحمة والكلام الزين، كلام ربي اللي علمنا كيفاش نعيشه متحابين، حتى شي ما يستاهل لا الضغينة ولا الغش الكبير، حتى ناس بكري قالوها كلام الزين أدفعوا في الدين.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، ف فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرق.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حياكم الله وبياكم سيدي هيثم وكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: الله يحفظكم سيدي، وربي يبارك في كل الجهود، وربي يعيننا على ختم هذا النظم لصاحبه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا إن شاء الله تعالى.
2: ونحن في عتباته الأخيرة
1: والله
2: في باب التصوف وهواد التعرف.
1: نعم.
2: وما أجمله من عنوان
1: صحيح،
2: وما أروعه من بيان
1: صح والله. نعم. وما زلنا على كل احنا ما زلنا.
2: نعم.
1: مع العنوان.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: لانه احنا بدانا وانتم ذكرتم يعني اقوال مشايخنا وذكرنا
2: رضي الله عنهم
1: امين يا رب العالمين، وذكرنا مجموعه من الاسماء منهم الامامنا الغزالي والشيخ احمد زروق.
2: نعم.
1: رضي الله عنهم.
2: نعم.
1: ولعلنا سنذكر شيخ القشيري، ولعلنا نعم. سنذكر نعم. الشعراني، ولعلنا سنذكر نعم هؤلاء
2: نعم.
1: الافذاذ
2: نعم.
1: الذين يعني يعني علماؤنا الحقيقة.
2: نعم.
1: وهؤلاء الذين أنا سعيد بذكرهم، لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الفقه.
2: نعم.
1: وعلم التصوف أو الأخلاق أو التزكية وسمه ما شئت.
2: مشاحة في الاصطلاح.
1: نعم. علاش؟ لأنه العقل الفقهي، خاطر توا سيدي جهاد سامحني سأفتح قوس وأراه مهما.
2: نعم.
1: يعتقد بعض الناس أنه لما إذا ذكرنا التصوف نتحدث عن دروشات، علاش؟ لما زرع في أذهان هؤلاء.
2: نعم.
1: ولذلك لما سنأتي إلى التصوف الحقيقي من أمثال هؤلاء الذين سنذكر أسماءهم وبدأنا في ذكرهم وذكر
2: نعم.
1: كلامهم كذلك سيدي، هؤلاء فقهاء
2: إيه؟
1: علماء. وعقل الفقيه ليس بالعقل الساذج.
2: إيه؟ نعم.
1: ما هوش عقل ساذج.
2: نعم.
1: هذا حتى أنت تتعدى عليه حشاك أو تمرر عليه هكذا.
2: ولذلك قيل إن التصوف هو علم الخاصة، فلما دخله العامة فسد.
1: نعم.
2: بهذه الحركات وهذه الدروشة وهذه الترهات التي أدخلت وأسقطت إسقاطا على هذا العلم
1: صح.
2: النافع الزكي. وسوف نتحدث عن هذا العلم
1: جميل.
2: بشيء من الإطناب
1: إن شاء الله
2: تعالى.
1: أقول نتوكل. نعم. على الله.
2: أقول بسم الله وصلى الله على
1: الله
2: سيدنا محمد رسول الله. وبعد، التصوف سيدي هيثم، وقد عرفنا
1: نعم.
2: التصوف ووقفنا عند كلمة

0: يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وذروا، بمعنى اتركوا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم المعاصي الجلية الواضحة البينة العيان، وباطن الإثم هي الأدواء القلبية التي لا ترى بالعين المجردة، كالكره والحقد والحسد والعجب والرياء وما إلى ذلك، كلها أدواء قلبية. التصوف يعمل، يشتغل على أي شيء؟ يشتغل على نقاء وصفاء هذا القلب. فالتصوف إذن هو ترك باطن الإثم، والله تعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وهذا مقصد قرآني عظيم شريف لا يهتدي إليه ولا يوفق له إلا من درس هذا العلم،
1: صح،
0: وثنى الركبة ليتعلم مسائل هذا العلم. فالتصوف ليس دروشة كما أشرتم بارك الله فيكم، إنما هو علم
1: صحيح. والعلم له شروط يعني وضعها علماؤنا عشرة، نحن الآن لن نذكرها لكن
0: سوف نمر عليها ونقف عليها،
1: لن نعددها، هذا قصد، لكن سنذكرها يعني، لأنه العلماء وضعوا لكل علم ما عنده باش مبينوه أنه علم، لازم يكون هذا عنده تعريف وموضوع وثمرة ونسبة وفضل وواضع واسم والاستمداد والحكم الشرع والمسائل، هذه كلها سنذكرها دون تعداد هذه الأمور العشرة، وهكذا نبين للناس أن هذا هو علم حقيقة. وسيدي ابن عاشر إنما يشرح في هذا المتن بين قوسين، أنا أظن هيك أراه، هو حديث سيدنا جبريل، أمر واضح لكل الناس،
0: الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم.
0: إذن مقولة جليلة عظيمة فيها من الخير للذي يقف عليها ما فيها، وهي لصاحب القدر العلي والمقام الأفخم الجلي سيدي أبي الحسن علي الشاذولي رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره الشريف، يقول يخشى على من لم يتغلغل في علمنا. إذن التصوف هو علم. قال يخشى على من لم يتغلغل في علمنا أن يموت وهو مصر على الكبائر، أن يموت لأنه ما أراد لنفسه الخير فهو مصر على هلك نفسه. التصوف يصقل لك السلوك، يهذب لك الأخلاق، يفرغ لك القلب مما سوى الله، ثم يشحن لك القلب بالله رب العالمين وحده لا شريك له. فإذا كنت مدبرا عن هذا العلم فأنت مصر على أن تعصي ربك. قال يخشى على من لم يتغلغل في علمنا أن يموت وهو مصر على الكبائر. ولذلك ابن ذكرى، وقد ختمنا الحصة الماضية ببيت من نظمه، يقول علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. إذا التصوف علم يعرف به كيفية تصفية النفس، تصفية القلب، تصفية الباطن من عيوب النكدرات، بمعنى عيوب هذه النفس. ثم قال رحمة الله عليه وبه وصول العبد للإخلاص،
1: وهذا ما نرنو إليه،
0: روح العبادة بالاختصاص. فالإخلاص مقصد من مقاصد علم التصوف. التصوف يهدف إلى ماذا؟ إلى أن يوصل المريد، هذه عبارات القوم، أن يوصل المريد إلى ماذا؟ إلى درجة الإخلاص.
1: جميل.
0: وأعظم بها وأكرم بها من درجة. والإخلاص إفراد الله تعالى بالطاعة قصدا،
1: صحيح،
0: أن تقصد بكل عبادة الله رب العالمين وحده، فكل عمل أشرك فيه المرء مع الله غيره تركه الله وشركه، فهو رد كما قالت أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها.
1: نعم.
0: وأن يريد بالطاعة التقرب إلى الله دون شيء آخر.
1: جميل.
0: التقرب إلى الله وحده، مش شوية لله وشوية لعبد الله، لا.
1: لا. لا. لا،
0: أن يقصد بذلك وجه الله، وليس دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمد ومنقب

0: الناس
1: صحيح.
0: أو محبة مدح من طرف الناس، من طرف الخلق، أو أي معنى من معاني التي تشير إلى التقرب إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد إنما يصل إلى هذه الرتبة، إلى الإخلاص، باطلاعه أولا على عيوب النفس،
1: أي والله،
0: وآفات العمل، مبطلات العمل، مهلكات العمل، وكيفية العلاج. إن أصيب بعجب كيف يعالج هذا العجب، هذا الداء؟ إذا أصيب بالحسد كيف يعالج هذا الحسد ليغيره إلى صفة محمودة وهي الغبطة مثلا؟
1: جميل.
0: كل ذلك إذا الإخلاص، التصوف يهدف يفضي بنا إلى الإخلاص. لماذا الإخلاص؟ حتى يتحرز، يحتاط ويتنبه المرء في عبادته من الرياء ومن قصد الهوى النفسي. هوى النفس. قال ابن عاشر، قال البوصيري رحمة الله عليه، قال: وخالف النفس والشيطان وعصيهما. وخالف النفس هو نفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. نعم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. سبحان الله. ابن عطاء الله
1: السكندري رحمه
0: رضي الله عنه
1: عليه ورضي الله
0: عنه. نعم. سوف نمر على كثير من العارفين، نستمد منهم البركة والمدد.
1: سيدي جهاد، دائما أقول أولا أو بركة هؤلاء واضحة،
0: نعم،
1: لأن كتب الله لهم القبول،
0: الله،
1: وذكرهم على الألسن، ألسن الصالحين،
0: نعم،
1: والصالحون يدعون لهم وأهل العلم يدعون لهم،
0: نعم.
1: هذه الربط سيدي، يعني سيدي أحمد زروق أخذ هذه الحكم،
0: نعم،
1: وشرحها شرحا بديعا،
0: نعم،
1: ماتعا، نعم. علشان أنا حبيت،
0: نعم،
1: أن
0: نعم، هو شارح للحكم،
1: للحكم شرحا جميل. ولكن، نعم، هنالك أيضا شروح موجودة حتى على الإنترنت، شيخ البوطي رحمة الله عليه،
0: نعم،
1: عنده شرح أيضا للحكم
0: العطائية،
1: العطائية،
0: نعم،
1: وتوقع شرحها في إذاعة الزيتون الدكتور بالقاسم، نعم، القاسمي،
0: جزاهم
1: شرحها
0: الله خير.
1: كلها إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله. نعم.
0: إذن ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه يقول: الأعمال صور قائمة.
1: صحيح.
0: الأعمال
1: صور
0: قائمة، وروح هذه الصور ماذا؟
1: نعم.
0: وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها.
1: جميل. يعني هذه الأعمال هي الجسد،
0: جسد،
1: والإخلاص هو الروح،
0: والجسد فين؟
1: نعم.
0: يذهب.
1: نعم.
0: أما الذي يبقى فهو الروح، وهذه الروح هي ماذا؟ هي الإخلاص.
1: صحيح. بدون إخلاص لا حياة
0: لا
1: في
0: شيء.
1: ذلك الجسد.
0: نعم.
1: نعم.
0: ابن عباد،
1: نعم،
0: وقد شرح الحكمة يقول رحمه الله: إخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك أي بوجود الإخلاص، حياتها حياة هذه الأعمال واستمرارها وصلاحيتها للتقرب بها، لأن الله لا يقبل عملا أشرك فيه المرء مع الله غيره.
1: صحيح.
0: قال: وصلاحيتها للتقرب بها، ويكون فيها أهلية وجود القبول لها. إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين أخلصوا دينهم،
1: نعم،
0: لله،
1: نعم.
0: لأن الله يقول في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف؟
1: مخلصين
0: بالإخلاص، مخلصين له الدين.
1: نعم. نعم.
0: وبعدم ذلك أي بعدم وجود الإخلاص في الأعمال يكون موتها، موت هذه الأعمال، وذهب أجرها وثوابها، وسقوطها عن درجة الاعتبار غير معتبرة في الشرع، تذهب سدى، وتكون إذاك أشباحا بلا روح وصورا بلا معنى.
1: صحيح. هذا الإخلاص مربط، نعم، الفرس والخيان. ولذلك الإنسان دائما يسأل نفسه: أنا قم هذا القول،
0: نعم،
1: أو هذا العمل فعلته لماذا؟
0: نعم.
1: كان 99 لله 1% لغير الله، راه هذا العمل يبعد عليه.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء
0: عن الشرك، من عمل، يعني، عملا أشرك
1: فيه معي غيري تركته
0: هو الشركة. نعم.
1: فلذلك الإنسان يرد ولو، نعم، 1%، يجب أن يكون العمل خالصا كله
0: لله،
1: لله سبحانه
0: الله
1: وتعالى. نسأل الله.
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله،
1: نعم،
0: بالإخلاص. والإخلاص كما في الحديث القدسي سر من أسرار الله. قال الإخلاص سر من أسراري، أستودعه أجعله أضعه، أستودعه قلب من أحببت من عبادي. فإن رزقت الإخلاص فقد رزقت الخير والمدد والفضل كله.
1: أي والله.
0: واعلم أنك من جحافل وقوافل المحبوبين. وشتان بين المحب وبين المحبوب، بين أن تحب أنت ربك وبين أن يحبك ربك سبحانه وتعالى. قال الإخلاص سر من أسر أستودعه قلب من أحببت من عبادي.
1: ولذلك الإخلاص سيدي جهاد لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل
0: إلا الله،
1: إلا من أطلعه الله على ذلك. والحديث الخطير الذي يعني حكاه رسول الله
0: صلى أول من تسعر
1: بالضبط،
0: نعم يا لطيف،
1: هذا يدل على أن الملائكة تأتي بهذا الرجل، نعم، في ظاهر تشوف الأعمال متاعه، نعم، والأقوال متاعه حسنات. لكن في رواية الإمام أحمد قال يقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت بل فعلت حتى يقال،
0: نعم،
1: وقد قيل،
0: نعم.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: قصة،
1: نعم سيدي،
0: وفي الحقيقة قصتان إن سمح لنا الوقت.
1: طيب احنا ما زال عندنا تقريبا 4 دقائق
0: ما شاء الله. قصة الحسن. قصة تقريبا،
1: نعم.
0: قصة سيدنا محمد بن المنكدر،
1: نعم،
0: رضي الله عنه، من كبار التابعين والعارفين ومن القوم. دخل المدينة وقد أصاب المدينة المحمدية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية قحط شديد. قال فكان الناس يستسقون ولم يرزقوا بقطرة.
1: سبحان الله.
0: قال فدخل ذات ليلة رجل صلى ركعتين في المسجد ورفع يديه يناجي الله يقول إلهي منعت القطر عن بلادك لتؤدب عبادك. إلهي منعت القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، أسألك يا حليما ذا أنت أن تسقيهم الساعة الساعة الساعة. قال محمد بن المنكدر فوالله ما نزلت يداه إلا والغيث ينهمل.
1: الله.
0: قال فتتبعته فإذا هو إسكافي.
1: سبحان الله.
0: رجل بسيط،
1: بسيط
0: يعمل في صناعة الأحذية والنعال، إسكافي.
1: أي نعم. رب أشعث.
0: أي نعم. فذهبت إليه، هذا محمد بن المنكدر يقول،
1: نعم،
0: فذهبت إليه، نعم، وأخبرته بما رأيت وشاهدت وعاينت ولمست. قال رأيتك البارحة تصلي في رفعت يديك وسألت الله فقلت إلهي منعت القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، أسألك يا حليما ذا أنات أن تسقيهم الساعة الساعة، فوالله ما نزلت يداك إلا والغيث ينامر. فالتفت الرجل إليه غضبانا وقال اترك لي يا أبا عبد الله، اتركني يا أبا عبد الله، ما شأنك وشأني يا أبا عبد الله؟ قال محمد بن المنكدر وخرج هذا الرجل من هذا الإسكافي من المدينة ولم أره بعد ذلك في المدينة،
1: لأن السر
0: ظهر وبان ولاح، وهذه خبيئة بينه وبين الله. هجر المدينة النبوية لأن سره كشف،
1: مثل ذلك
0: لأنه يخشى على نفسه أن يقال إن فلانا ما شاء الله عنده دعوة مستجابة فينزع منه الإخلاص لله ربه، خاف من ذلك فارتحل وغاب عن المدينة.
1: نعم. وهكذا يفعل الصالح ويفعل الناس الذين رزقوا إخلاصا حقيقيا،
0: نعم،
1: حقيقيا،
0: نعم، وليس تصنعا،
1: وليس تصنعا.
0: الإخلاص سر من أسرار، نعم، أستودعه، نعم، قلب من أحببت من عبادي. ونختم بقصة يعني حدثنا بها مالك بن دينار.
1: نعم.
0: وما أدراك ما قيمة مالك بن دينار.
1: صحيح.
0: في العلم والزهد والورع. مالك بن دينار قال دخلت الكوفة فوجدت أهلها يستسقون من الصباح إلى العشي فلم يسقوا، فآوى الناس إلى بيوتهم ولم يكن لي دار، فأويت إلى المسجد. فلما كان جوف الليل دخل رجل أبطن أسود أفطس، أفطس الأنف، بطنه ضخمة كبيرة،
1: صحيح،
0: أسود اللون،
1: وعبد يعني.
0: إيه نعم. قال فصلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وسأل الله القطر فوالله ما نزلت يداه إلا والغيث ينهمر. قال فتتبعت الرجل فإذا به يدخل بيت نخاس، النخاس بائع العبيد الرق. قال فلما كان الصبح ذهبت إلى النخاس أريد أن أشتري هذا العبد، فأراني النخاس هذا وهذا وهذا وأنا أقول له لا عندك غير. قال والله ما بقي عندي إلا عبد لا يأفطص أبطان أسود لا يصلح لشيء لا يصلح لشيء. قال أرينيه، فلما رأه قال إنه هو. قال اشتريه، فاشتراه بثمن بخس كما قال القرآن في سورة يوسف دراهم ولم يقل موزون سيدي هيثم، لأن المعدود أقل من الموزون، دراهم معدودة وكان النخاس فيه من الزاهدين، نعم وهو اقتباس قرآني. فلما أخذ الطريق سأل العبد سيده وقال له مولاي لما اشتريتني، إن كنت تريد القوة ثم من هو أكثر الخدمة ثم من هو خدوم أكثر مني، أنا لا أصلح لشيء. قال اشتريتك لأني رأيتك البارحة تصلي وحدك في المسجد سألت الله القطر فاستجاب الله لك. قال مولاي أعرفتني؟ قال نعم أنت هو. قال مولاي أنت متيقن أيقنتني؟ قال نعم أنا متيقن أنت هو بشحمه ودمه ولحمه. قال مالك، قال مالك بن دينار فلم يلتفت إلي العبد بعد ذلك وخر ساجدا إلى الله. سمعته يقول يا صاحب السر إن السر قد ظهر فلا أطيقن حياة بعدما اشتهر، يا صاحب السر إن السر قد ظهر فلا أطيقن حياة بعدما اشتهر. وفاضت روحه إلى بارية الإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين
1: يا رب.
0: آمين يا رب العالمين
1: يا رب يا رب. فهذا هو مربط الفرس يا زياد، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة.
0: ولعل وقفتنا على الإخلاص وقفة حسنة،
1: ويا لها من وقفة، ويا لها من وقفة، رزقنا الله وإياكم كل المستمعين الإخلاص يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وابقى لي أخوكم هيثم الإمام كان باش نقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابره وتهنى.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذوا

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان

0: الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إشهار.
3: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو،
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ،
2: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
3: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
3: والحمد لله
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.
3: إن
2: ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، واطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في هذه الحصة المباركة من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، الآية 67 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، الآية 76 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله.

0: يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا أتتخذنا هزؤا.
1: وإذ
0: قال

0: زؤاء.
1: نقول بقرة
0: قال
1: معناه من الترقيق إلى التفخيم، بقرة قا أعيدوها.

0: تنقى، لا بقرة، تنقى فخمة، بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا.
1: وإن

حينما أقول بقرة سفراء بقرة، الصواب هو بقرة. لابد حينما ننطق بالصاد تكون الغنة في مستوى تفخيم الصاد. بقرة صاء، لا بقرة صاء، اسمعوها.

0: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
0: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم.

0: إذا لا نقول وإذا بل نقول وإذ، هنا الرخاوة تسمع في حرف الذال، اسمعوها جيدا. وإذ، وإذ قتلتم، أعيدوها،
1: وإذ قتلتم،
0: يسمع له صوت، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
1: وإذ

0: تكتمون
1: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون
0: وإذ

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: أشد قسوة.
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
0: ثم

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: أو أشد قسوة،
1: فهي كالحجاء كالحجاء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
0: ثم

0: لما يتفجر منه الأنهار،
1: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.
0: لما يتفجأ يتفجأ إج مش إج إج إج إج التعطيش يعطيه صفة الشد. أعيدوها وإن
1: وإن

0: هال ما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يهبط من خشية

0: لا
1: يفعلون.
0: نقول وما، بل نقول وما، وما الله، أعدها،
1: وما الله بغافل عما تعملون.
0: ونقوم الله، وما الله، ها هو.

0: أخذنا الأربعة: الإظهار والإدغام. قلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة. وأخذنا الإقلاب وأخذنا الإخفاء مع الغنة. إذن أخذنا الإقلاب مع الغنة وأخذنا الإخفاء مع الغنة، فمجموع الأحكام أربعة سنطبقها إن شاء الله في هذه التلاوة المباركة. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا
0: لا ليس بوقف، أعدها: إن الله يأمركم. أقف في هزؤاء. وإذ قال، أعد الآية.
1: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا.
0: قال يكفي هنا، لابد أن نقرأ بتؤدة قبل كل شيء. قلنا المفخم حينما تقول إن الله، إن الصواب هو إن الله. كذلك قلنا التنوين هنا، البعض منا يقول بقرة قالوا، هذا خطأ، أو عند البعض المشارق أو عند بعض الحجازيين عند البعض يبالغون في التنوين حتى يقول فيه نشاز بقرة طنقا، لا، ولكن مثل بعض المغارب يقولوا بقرة قا، هذا خطأ. نعلم أن النون الساكنة والتنوين أصلها مرقق وحرف الاستعلاء مفخ. هنا نبدأ بالترقيق ثم نتدرج لتتدرج الغنة حتى تمتزج بالقاف وهي مفخمة. معنا نقول بقرة قا، لا نقول بقرة قا ولا نقول بقرة طنطا من أول مقطع، ولي طا. بقرة تن أو التدرج باش نستعد إلى مخرج القاف. بقرة قالوا تن أعيدوها.
1: وإذ قال موسى لقومه: إن الله

0: تتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
1: في هذه الآية قد أخذنا من الأحكام أولا لقوله تعالى إن الله يأمركم، هنا قلنا أحكام النون الساكنة، هنا أحكام النون، النون والميم المشددتان سيأتي بيانهما في الحصة القادمة إن شاء الله، وذكروني بها إن شاء الله. قلنا الحكم الأول هو النون عند التاء من الأحكام التي أخذناها، نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإخفاء، حكمها ماذا؟ حكمها ماذا؟ الإخفاء، الإخفاء مع الغنة، أي شاهد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والحرف هو من قوله تقن، التاء من تقن، إذن نقرأها هكذا أن تذبحوا بقرة قالوا، هنا كذلك تنوين متتابع بعده حرف من حروف لا من حروف الإخفاء مع الغنة، ومن قوله قد، من قوله من القاف من قد، من قد هو نذكر بالشاهد متاع الإخفاء اللي هما 15 حرفا، من قوله صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ضع.

0: ألم القاف من قد، ثم بعد ذلك قال أعوذ بالله أن أكون، ما حكم النون الساكنة فوقها سكون؟ ثم أتى بعدها حرف من حروف حلق الست، حكمه ماذا؟
1: الإظهار.
0: الإظهار. بارك الله فيك، الإظهار. لذلك السادة المستمعين والمستمعات لابد وكأنه ألقي عليهم أو يلقى عليهم السؤال. إذن نقول حكمه الإظهار. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر، يعني أظهر الغنة عند النون الساكنة طبعا والتنوين، أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف ماذا؟ عند حرف الحلق. إذا فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى ذلك كأنه قال لنا أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة، هما الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما قال ابن الجزري أخي هاك عن من حازه غير خاسر، وهي أوائل الكلمات التي مرت التالية. إذا نواصل إن شاء الله. مال دائما أبدا النون الساكنة التي فوقها سكون، يعني غير مجردة من السكون، أتابع أو التنوين نجده مركبا، أتى بعدهما أحد حروف الحلق الستة حكمهما الإظهار. الإظهار من غير غنة، ليس فيها غنة، رد بالك. أن أكون، أيوة أن أكون هكذا. واصل.
2: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
0: يبين.
2: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
0: ما هي، ما الطبيعي.

0: أنا ماهي ط
1: استخرج الحكم هنا يبين نون ساكنة
2: وبعدها
1: مجردة من السكون بعدها حرف اللام مشدد.
2: إدغام هنا.
1: إدغام بلا
2: غنة.
1: غنة. إدغام بلا غنة.
2: يبين لنا.
1: قول ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي تفضل واصل بعده.
3: بسم الله.

0: ف
1: فقارات تل إدغام بلا غنة، ما قلنا التنوين يحذف تماما، لأن ثم اليقظة يقول بقرة لا فارض، لا لا تنوين لا تبقى شائبة، لا في تبقى فيه شائبة أبدا،
0: والإدغام بلا غنى سيدي.
1: إدغام بلا غنة. نعم هاي واصل هذا هذا.
2: قال إنه يقول إنها بقرة
1: لا بقرة لا.

0: تؤمرون.
1: تؤمرون. أحسنت. قال إنه يقول إنها بقرة إذا، هنا تنوين متتابع بعد حرف اللام، حكمه الإدغام
0: بلا
1: بلا غنة. أحسنت. قال ثم قلت ولا بكر عوان. نجد هنا التنوين فوق الراء مركب
0: بعد حرف
1: بعد
0: من
1: فوق
0: حروف
1: من
0: الإدغام.
1: وحدة، قد بعد حرف من حروف الإظهار أو حروف الحلق
0: حلق.
1: اللي هما الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
0: الحكم بني الإظهار.
1: الإظهار. أحسنت. قال المجزري فعند حرف الحلق أظهر، أي أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة. واصل.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
1: يبين لنا، هنا تكررت النون
0: إدغام بلا
1: ساكنة
0: غنة.
1: بعدها لام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
1: يبين، ايوه بقى.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
1: احسنت. اذا النون من لفظ يبين مجرده من السكون، يعني من فوقها السكون، بعدها لام مشدده، حكمها الادغام،
0: الإظهار
1: الادغام بلا
0: بلا
1: غنه.
0: غنة.
1: من جزري والدغم في اللام والراء لا بغنه اللزم. والدغم في اللام والراء لا بغنه اللزم. واصل البعض.
0: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء.
1: لا، بقرة. شوف،
0: بقرة
1: تو أصلها مرقق بعدها الغنة فخمت والتصقت بالصاد. بقرة صفراء، صفراء فاقع لونها. عيدها، عيد الآية.

0: تسر الناظرين.
1: تسر الناظرين.
0: تنقص النيت بلغلها الناء فتحة.
1: تسر الناظرين.
0: لا لا أقول إني تسر الناء فتحة تسر الناظرين.
1: تسر الناظرين.
0: انت قاعد تبالغ فيها وتجنح فيها للكاس، اسمعها جيدا.

0: مطيرين.
1: هنا في قوله تعالى بقرة صاء، هنا تنوين متتابع بعده حرف من حروف الإخفاء ألا وهو الصاد، وهو من قوله صف، صاد من صف، وقلنا ديما عوضها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا جد في تقى ضع ظالما. هذه أوائل الكلمات التي مرت. ثم بعد ذلك ما قلنا الإخفاء مع الغنة، في قوله تعالى فاقع لونها، هنا تنوين في العين، أيوة أحسنت، وبعدها اللام مشددة. سادة المستمعين والمستمعات، أخشى أو أشفق عليكم وأخاف على نفسي، هذه حقيقة الإنسان لابد باش يرد باله منها، الإنسان لابد، وهاني مانيش نثقل في المعلومة، قاعدين نقرأ بتؤدة، وكذلك الأحكام نشرحها معناها حسب التدرج التي سطرناه أو أخذناه في الحصص الماضية. قلنا الشاهد في العين فاقع لونها، أي من قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، أي تفضل، أي أنت واصل. قال ادعوا لنا.
2: قال

0: وإن شاء إن شاء، خد بالك،
1: وإنا إن شاء
0: وإنا مطلوب.

0: مهتدون.
1: وَإِنَّا إِنْ
0: لا ما الطبيعي مقدارها ما الطبيعي بقى.
1: وَإِنَّا إِنْ
0: هي إن
1: شَاءَ
0: مقدار ما الطبيعي. أكل الألف هذاك ما الطبيعي.
1: وَإِنَّا
0: أي وإن

0: الأحكام التي أخذناها يبين لنا النون عند اللام ما حكمها؟
1: النون؟
0: النون عند اللام نون ساكنة بعدها حرف اللام مشدد حكمها
1: الإدغام.
0: الإدغام
1: بلا غنة.
0: بلا غنة. الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. ثم بعد ذلك التي أخذناها طبعا النون المشددة قلنا هي والميم إن شاء الله الحصة القادمة بحول الله وقد معنا لابد ذكروني هنا
1: إن شاء الله,
0: إن شاء الله. ننتقل إلى النون الساكنة عند الشين ما حكمها؟ نون ساكنة مجردة مجردة من السكون
1: غنة
0: حكمها الإخفاء
1: مع
0: الغنة.
1: الإخفاء مع غنة.
0: من يأتي بشهر الشهر يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ, وهذه باقي الحروف هي أوائل كلمات البيت البيت أو البيتين. صف ذا ثناء صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن هنا الشين من قوله شخص من قوله الشين من شخص أوائل كلمات البيت ما نقول وإنا إن شاء أعدها
1: وإن

0: الآن جئت بالحق.
1: جئت جئت
0: قالوا الآن جئت بال
1: ما قولوش جي جي رد بالك لابد من تعطيل شيء. قالوا الآن جئت بالحق.
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

0: تكتمون.
1: من قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول، حكمه ماذا؟ التنوين في لفظ في التاء من بقرة، بقرة إدغام الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنى تلزم، ذلول ذلول تثير.
0: إدغام.
1: لا هنا الإخفاء
0: مع الإدغام
1: مع الغن، الإخفاء مع الغن.
0: سيدي سمحني، شو أقصد بالإخفاء هنا؟
1: هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء 15، بحيث تكون الحالة بين الإظهار والإدغام. الحالة هي لا نقول ذلول ذلول تثير، لا هذه إظهار، أو نقول ذلول تثير، بينهما ذلول ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. أعدها.
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
1: لا، أعيد الآية كما هو وانتبه جيدا، اسمعني مليا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير
1: لا ذلول
0: لا ذلول تثير الأرض
1: تثير را مفخمة
0: تثير الأرض ولا
1: الأمش الض الأرض ض
0: الإشكال في الضاء
1: سنأتي عليه في باب مخرجه إن شاء الله.

0: وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا.
1: اسمعوني جيدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث كما عودنا أنفسنا. الحديث هذا اليوم إن شاء الله سيكون حقيقة يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. نستخلص من هذا الحديث، يعني نستخلص العبرة أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الحرف كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف، وفي رواية ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. بمعنى ذلك وكأنه بذلك قال: عليك بزيادة الأجر إن كنت راغبا في ذلك، فعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. والحديث مطول. لا فرق بين أبيض وأسود وأصفر وأحمر إلا بالتقوى. وقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخواني أخواتي، دائما الإنسان إن كان يريد زيادة الأجر والمثوبة عليه بتلاوة القرآن، عليه بتلاوة القرآن، فإنه أفضل وجوه الذكر. إذن ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد، وكما عودنا أنفسنا وقد توقفنا على ما استدل به الطبري، وسنوضح إن شاء الله ما قاله الجمهور ونستخلص العبرة من ذلك إن شاء الله. إذن قال: كما استدل الطبري أيضا بالاستعمال اللغوي لداء أساطين الضاد بوضعهم الحمد في موضع الشكر وعكسه، وبإقرارهم لصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وتعقبه المفسران ابن عطية والقرطبي. وذهب الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد وذلك غير مرضي، ثم أتى على حجته الأخيرة قائلا: واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا، وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم. ومن ثم ذهب ابن عطية تبعه القرطبي إلى أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل إلى الشاكر، والحمد المجرد هو الثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا. إذن إن شاء الله سنواصل في الحصة القادمة من قوله وبالبحث والتمحيص. بمعنى ذلك أن الإنسان إذا قال الحمد لله ملء فمه استجابت له جميع الجوارح، وعظم نعم المولى سبحانه وتعالى، واستقر بيانه على ذلك أن النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي وأنه الذي يسخر الأشياء. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسخر عبدا من عباده لإزداء الخدمة لعبده فلان، فهذا يكون النعمة بواسطة، ليعطي من أعطى النعمة أو من كان سببا فيها ليعطيه الأجر والمثوبة، وكذلك يتحقق ما كان في اللوح المحفوظ. إخواني أخواتي، إن شاء الله سنأتي على ذلك في الحصة القادمة، ولكن الإنسان لابد عليه أن تستجيب جميع الجوارح لمن خلقه وهو العظيم سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون؟

جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم

الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة والحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 28 من شهر محرم 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيري، تحياتي ليك حمدي، وفي التنسيق الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عمتكم التحية وعمكم السلام. وأعد الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لكل المسلمين في كل مكان.
1: آمين.
2: وبودي أن أذكر بندوة وقعت في هذه المدة في البلدان الأوروبية تذكر بباب المغاربة بالقدس الشريف، وباب المغاربة هذا
1: صحيح
2: مكان فيه تاريخ طويل عريض
1: صحيح
2: حول التونسيين والجزائريين والمغاربة. أيها. والليبيين والموريتانيين
1: صحيح،
2: وكذلك الأندلسيين. المطلع على كتاب شجرة النور الزكية في طبقات الملكية يرى الكثير من ساداتنا العلماء الذين كانوا كلما ذهبوا في رحلة الحج جمعوا بين الحج وطلب العلم
1: صحيح
2: وتقديس الحج، فيذهبون نعم إلى بيت المقدس حيث هناك يتبادلون العلوم والمعارف ويتبادلون الإجازات.
1: جميل صحيح.
2: وهذا هذه القطعة من الأرض اللي هي الآن أصبحت حائط المبكى، وهي في الحقيقة هي حائط البراق ولا يعني تسمى بحائط المبكى. وهناك باب المغاربة، وهناك حي المغاربة،
1: حارة المغاربة وحي المغاربة،
2: وإلى حد الآن لا زال هناك من يحملون الألقاب المغربية المغاربية، يعني ما قلنا
1: نعم
2: المغاربية، بما في ذلك تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وبلدان إفريقية الخمسة التي كانت تسمى من قبل تابعة السودان. وكثير من العلماء برزوا هنالك واستوطنوا ذلك المكان، والمكان حبس من عهد السلاطين المماليك.
1: نعم، من عهد صلاح الدين
2: نعم
1: الأيوبي.
2: نعم، حبس، وللمسلمين التونسيين والمغاربة بصفة عامة يد في ذلك المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره في أقرب وقت، وأن يجعل الأمة الإسلامية ترفرف على أراضيها راية الإسلام في كل مكان.
1: الذين شاركوا مع صلاح الدين الأيوبي، يعني الدراسات تشير بين 3000 و5000 مغاربي.
2: نعم،
1: هذوما الذين كانوا مع صلاح الدين الأيوبي
2: ووصفوا بأنهم أشجع رجال الجيش.
1: نعم،
2: ولذلك أسكنهم هناك في أضعف حلقة، هذه البقعة هذه هي أضعف حلقة في القدس الشريف، ليكونوا حامية
1: سبحان الله
2: وشوكة للمسلمين. نعم، ضد أعداء الدين.
1: جميل.
2: نعم،
1: على كل يعني حبيت
2: فأشكونهم
1: أجدادنا في الأخير.
2: نعم، باش يعرفوا التوانسة شكونهم والمغاربة شكونهم والجزائريين شكونهم، المغرب الكل هذا الذي كان وحدة ماذا كان يمثل بالنسبة للأمة الإسلامية.
1: نأخذ دقيقتين مثال دكتور.
2: طيب،
1: سامحوني المستمعين قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية على رقم 71-136-000. نعم، نأخذ دقيقتين. قلت أنه الإشكال شيخ مرات كثيرة نحن نأخذ تاريخنا ليس من مؤرخينا ولا كتبنا، بل نأخذه من بعض المستشرقين بين قوسين، وأعطيك دليلا على مؤخرا أقرأ لي بطلر هذا عربت الاسم بطلر معروف على كل مستشرق معروف إنجليزي معروف. هذا يتحدث عن تاريخ مصر القديمة مصر يقول الفسطاط هذه مدينة أسسها رجل محمدي يعني نسبة للنبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو صحابي جليل سيدنا عمرو بن العاص وكلف أربعة من الأعرابي شوف كيفاش وسماهما يسمي لك يقول لك كلف فلان وفلان وفلان وفلان اسمه ولقبه واسم أبيه والقبيلة اللي هو جاي منه بإدارة التخطيط العمراني. تصور أنت يحكي على التخطيط العمراني في ذلك الزمن أن المسلمين هم اللي بتدعوه شو يقول هو يقول والظاهر الظاهر أنت كي تسمع تقول فقيه يقول الظاهر شو معناها شيخ يعني بعد بحث وتدقيق ومش عارف أعمال الأدوات العقلية والمنطقية والكلها توصل إلى هذه النتيجة شو يقول يقول والظاهر أن الذين فعلوا هذا هم الأقباط لأن الأعراب ليست لهم علم بتاريخ أو بالعمران ضربة واحدة ومثله مستشرق آخر أنا نسيت اسمه إن شاء الله ما يطلعش جوستاف لوبون في كتابي لا سيفيليزاسيون دي زراب سامحوني في الكلمة باش ندلكم على المرجع والكتاب لأنه أنا أقرأ لهؤلاء مرات كثيرة ما عندي برشا من اللي قريته الكتاب وهو مترجم وموجود هو حضارة العربي يحكي على قنطرة في الأندلس بانبهار شديد ويحكي على قديش كبرها وقديش تعدي وقديش كذا ثم يقول ولعل الذين سهروا على يعني المسلمين جاءوا يلقاوا لقناطر لحد شيء وشو يجي يقول لك المستشرق راهو اللي عملها مش المسلمين اللي عملوها القناطر راهو عملوها الاخرين ولذلك نحن نقرا تاريخنا من بعض هؤلاء الذين عندهم حقد للاسف انا اقولها الشديد يعني كيف لمؤرخ انه الادله الكل تقول انه المسلم اللي خطط والمسلم اللي كلف والمسلم اللي عمل له وكذا وتقول لا راهو مش هو اللي عملوها هذه البلدان هم قبل ما يجوا المسلمين هم ولذلك الاشكال يا شيخ نقرا على هؤلاء وناخذ منهم تاريخنا الذين يجعلون العصور الوسطى اللي كانت فيها عصور ذهبية في أمتنا يجعلونها عصور الظلام لأن أوروبا في الظلام مش إحنا اللي في الظلام إحنا عندنا البيروني القانون المسعودي الكتاب الذي ألفه في الرياضيات ما فماش خوب قاوع ألف سنة وهم يدرسوا في ذلك الكتاب في الأخ البيروني يجيه الملك يقول له باش نعطيك وزن فيل فضة يقول له لا إنما فعلته حسبة نحن في تلك الأزمنة عنا في تونس لهنا عبد الله بن في المنستير عندنا الإمام المازوري كان يطبب الناس حسبة نحن عندنا كذلك أيضا ابن البنا المراكشي
2: بل حتى الإقامة في المستشفيات الإسلامية كانت مجانية
1: وأكثر من
2: حتى
1: ذلك
2: حتى أن المريض الأوروبي كان يتمارض لكي يواصل الإقامة في المستشفيات
1: هذه البيمارستان في عهد ابن زهر أنت ذكرتني فيها وهو شيء أخو ابن رشد جاءهم واحد غير مسلم فتخل للبيمارستان هذه المستشفى وتمارض المقيم إقامة مريحة وماكلة وشراب ولبسة للصيف ولبسة للشتاء ولبسة للنهار ولبسة للليل وهو شيخ اليوم الثالث جاءه ابن زهر قال يا هذا ستخرج اليوم قالوا راني ما زلت مريضا قال يا هذا الضيافة عندنا في الإسلام ثلاثة أيام كان في بالك راك عديت علينا روحك مريض رانا فايقين بيك أما احنا رانا مضيفينك ثلاثة أيام ضيافة الإسلام يعني هذو معلش ما نقراوش عليهم مثلا شيخ
2: على كل حال قام إخواننا في أوروبا بمؤسسة كاملة اسمها مؤسسة باب المغاربة جميل. الهدف منها هي أنه باب المغاربة رمز خالد للنضال الإسلامي
1: نعم
2: والاجتماعي للمغاربة في القدس هي حكاية جهاد وعلم وعبادة تبدأ من تضحياتهم مع جيش صلاح الدين لتحرير الأقصى مرورا بإنشاء حارة المغاربة ووقوفهم في وجه محاولة الطمس الصهيونية تاريخ يربط الماضي بالحاضر ويحافظ على أواصر الكرامة والإرث الإنساني العريق يقوم على ذلك خيرة الدكاترة والأساتذة والعلماء من كافة أقطار المغرب العربي المغرب الإسلامي خلينا ما نحبش نقول المغرب العربي لأنه في كثير من أخوتنا من مالي ومن السنغال وهناك علماء كبار مسلمين فقهاء في تلك الجهات ونحن لا نعرفهم يعني خمسة بلدان إفريقية ليست عربية هي كلها من المغرب الإسلامي
1: خاصة السنغال
2: يعني هي كلها من المغرب الإسلامي
1: لما تلبس اللبسة التونسية سامحني وتمشي لمسجدهم وتصلي الجمعة يأتيك الإمام يسلم عليك يقول لك أنا خريج الزيتونة كم تفخروا بذلك
2: درس معي بعضهم في فترة الماجستير، وتخرجوا من جامعة الزيتون. نعم، وحضر فريق كبير من التونسيين في هذه الملتقيات التي أنتجت وأثمرت ولا تزال تكون إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وكرم فيها الدكتور غفران حسينية، الدكتورة فاطمة شقوت، احنا ديما كنا نظن لي شقوت كما كنا نسمع،
1: لا شقوت،
2: هي شقوت،
1: احنا نقدموها فاطمة شقوت.
2: نعم، فاطمة شقوت. وكثير من رجال العلم ورجال الفقه أيضا شاركوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك دكتورنا، واستسمحكم في أولى الاتصالات الهاتفية ونقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله. الله يحفظك، عايش كلمة. ذكرني بالاسم.
3: إكرام من صفاقس.
1: مرحبا أختي إكرام، وبأهلنا في صفاقس، تفضل يا لله.
3: سلام. يعني هز أسئلة.
1: تفضل.
3: أنا إن شاء الله كنت من حجاج السنة أنت.
1: الحمد لله. أيوة.
3: الحمد لله رب
1: العالمين. ربي يتقبل إن شاء الله.
3: يوم عرفة. كان الحافلات معناتها فيها كنا مزدلفة، هبطنا الأساس قلنا درجه وبعد معناتها ما كتبناش الحافلة.
1: نعم.
3: خلينا الرحال متاعنا في الحافلة.
2: قدام الحافلة مش في الحافلة.
3: قدام الحافلة. ولا عادي.
1: اي في الحافله خليتوهم.
3: اي هيك ما تكون الحافله، ما قعدوا الرحال في الحافله ومشيت معها.
1: خليت هزت لكم تبش ومشيت الكار.
3: اي تبش ومشيت.
1: رجع مشيت على ساقيكم.
3: لا والله قينا حفلة أخرى هنا.
1: أي الحمد لله.
3: الحمد لله قينا حفلة طلعنا فيها الحمد لله.
1: واضح. صليتوا المغرب والعشاء ولميتوا الحصيات. طيب خير إن شاء الله. طيب بحول الله تعالى إن شاء الله.
3: عندي ده سؤال آخر.
1: تفضل.
3: الفارس بتاع النسو به الفارس بتاع عد عندي في الجمعية في معايا في
1: اللي هو شنو سامحني؟
3: الكارت نتاع فتح
1: الباب نتاع قفل الباب. اي نعم نعم نعم.
3: غرفه اي جمعيه معناتها في داك الشيء ندرا ما حكمه.
1: واضح يا لله، لاباس بحول الله ان شاء الله.
3: الله فيكم جزاكم الله خير.
1: ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر شيخنا
2: ان شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
4: حاج مبروك.
1: ربي يحفظك وعقب ليكم وربي يطعمكم يا سيدي.
4: ربي يبارك.
1: أجمعين أجمعين
4: سيدي. هاي
1: سيدي الغالي.
4: ربي أنا عندي مغازة نتاع مواد غذائية.
1: باهي، فقط تعطيني ذكرني بالاسم لو ممكن.
4: خالد. خالد.
1: مرحبا سي خالد، تفضل سيدي.
4: وبيك يا سيدي وبارك الله فيك، سلم لي على الدكتور.
1: يبلغ إن شاء الله يسمع فيك.
4: ربي يبارك. باهي، أنا عندي مغازة نتاع مواد غذائية.
1: ربي يعينك إن شاء الله.
4: أجمعين إن شاء الله. وعندنا مدة فما مع عديد الارتيكلوات مقطعناهم، احنا قطعناهم مثل الكوكا.
1: لا لا ما تسميش ما تسميش.
4: واضح واضح واضح. اتفقنا ما نسميش.
1: واضح.
4: انا عديد من الاصناف نحينا.
1: واضح.
4: لكن ديما يتطرح السؤال من الحرفاء ومن منين الخاتم. انا واولادي مع بعضنا كذا وكذا نقولوا، وخاصه عندي ولدي يقولوا يا ولدي شوف كيفاش شوف كيفاش. اخر المطاف هو التجأنا اليكم معنا باش توضحوا لنا الامور، هل نواصل في المقاطعة ولا نخدم نبيع على بعض وكذا.
1: وانتم المغازة مش مهدده بالغلق؟
4: لا لا لا
1: يعني تخدم. لا معناها لباس مستور، هذا قصدي يعني معنا مش قانون نحكي.
4: مستور للرب.
1: واضح.
4: الحمد لله.
1: طيب يا سيدي، ربي ييسر لكم امركم ان شاء الله ويفتح لكم ابواب الرزق. حاضر سي خالد،
4: بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخير شيخنا ونجيب ان شاء الله. نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا.
5: الله يعزكم ويحفظكم.
1: ربي يحفظك، بارك الله فيك. ذكرني بالاسم اختي. نعم.
5: الو،
1: نسمع فيك اختي الكريمه.
5: اي
1: ذكرني بالاسم. لا الصوت متقطع اختي الكريمه، حاول تغير البلاصه نتاعك.
5: والله يعني بس تريزو
1: ناي تغطي يعني تغطي به. ذكرني بالاسم.
5: ريما مبروكه.
1: ريما من
5: وهابي مبروكه.
1: سمعت الاسم شيخة.
2: مبروك.
1: مبروك خلاص.
5: مبروك. مبروك وهيب.
1: مرحبا مبروك.
5: يعيشك بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك. ربي
5: يعزك. بارك الله تفضل. فيك. ألو.
1: نسمع فيك, فيك الآن تفضل.
5: قلت لك أنا عندي سؤال على الصلاة. صلاة الرجوع رجع فيها قديمة.
1: أيوة.
5: رجعت معنا أنا 69 سنة. رجعت 13 سنة.
2: الحمد لله.
5: مقاطعة الصلاة نصلي ساعات ونبطل وساعات ما نعرف اسمها نزلت نعاود نكمل نصلي ولا لا تعبت على خاطر.
2: نعم.
5: وقد نصليهم ديما في الفجر مع بعضهم.
1: قداش من نهار تقضي فيه أنت؟
5: نصليهم الصباح مع بعضهم الكل.
1: قداش تصلي؟
5: في الفجر.
1: أي قداش؟
5: نصلي اللي نسيب لك نرجع صلاتي نتاع خمس صلوات مع بعضهم.
1: يعني أنت تعمل قيام الليل وبعد تعمل خمسة. فهمتك, يعني انت تعمل بخلاف قيام الليل تعمل قضاء هكا ولا
5: اي؟ نعمل قيام الليل وبعد
2: نقضي. وانت غلب على ظنك اللي انت كملت الايامات اللي ما صليتهمش.
5: حسب رايي كملت.
2: هيك
5: حسب رايي ما نعرف. وتعبت ما عدت نجم. انا مريضه بظهري, عامل عمليات على ظهري وبالحديد ظهري. نجي هكا ورمي بالقاعة راني نصلي. تحبت حتى في النوم نقوم بكري برشا, حتى النوم ما عادش يجيني النوم ما نرقدش وانا وحدي نعيش وحدي.
1: عاد انت ما شاء الله عندك انت ما تصلي فك الصلوات قيام الليل.
5: اي يعني كان
1: تبدلهم.
5: اسمع ما نحيهم
1: اختي مبروك, كانوا يقولوا لك ما عادش تصلي قيام الليل وعوضهم بنهار هيك حتى لين تزيد تتاكد تجم
5: ما عادش تصلي قيام الليل.
1: يعني في عوض قيام الليل تعمل قضاء الى ان تزيد تتاكد مليار في المئة. لا كان يقولوا لك تجم مش باه مش جواب يا اختي مبروك. باه فقط كان يقول لك هكا الشيخ تجم.
5: اي
1: باه باه بحول الله يجاوبك مال الشيخ ونسالوه شنو تقول في النيه بحول الله تن
5: ان شاء الله. وبربي في الليل انا من القد الجمله ما يجينيش النوم قصك نعيش وحدي في الدار ما يجينيش نقل القران ونختم راني حتى القران ومبيت التلفزه للصباح. قالوا لي معك بيتي الصباح للصباح التلفزه تمشي كامل ونحط القران حتى للصباح خاطر ساعات معناتها واحد يتوحش بيا الدنيا يخلي القران يقرا للصباح
2: للتانيس.
5: باهي مش باهي والبيت اللي تقعدي فيها ما تخليش القران يمشي.
1: هذا يتبرع بالفتوى مع انه يقولوا ماذا
5: بيه العبيد هم اللي يقولوا
1: اي ماشي يعني يتبرعوا لك بالفتوى خليه يتصدق بحاجه اخرى خير. باه تو الشيخ يجاوبنا بحول الله تعالى ان شاء الله تن.
5: وكيفاش نصدق على راجلي مثلا؟
1: هو
5: الماء باهي المال كي نعطيه في الجامع باهي تصدق على راجلي.
1: واضح حاضر.
5: خاطر راجلي متوفي هو
1: الله يرحمه ان شاء الله.
5: يعيشك ربي فضل.
1: ربي يحفظك. باهي شكرا جزيلا.
5: بارك الله فيك.
1: وانتم كذلك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا إلي. شكرا. فقدت انا اختي ما امي مبروك او اختي مبروك كيما تحب. انت
5: امي
1: مبروك. ما شاء الله ربي يحفظ. انت فقدت على مساله النوم هذه. الطبيبه قالت لك ما عندك شيء هكا ولا؟
5: لا ما مشيتش للطبيب ما انا ما يجينيش النوم
2: مشيت
5: تاوني لكزومي. وانا اللي ما نحبش نشرب وخاطر نشرب في الدوريه نتاع ظهري خايفه لي حتى اعصابي ينخفي
1: يرقد يرقد. نعم واضح اختي واضح.
5: الطبيب عطاني لوكزومين قال لي اشرب وين ما يجيك النوم اشرب بربع حرب وشرب
1: يجيب النوم
5: حتى نشربها ما يجينيش والله لا يجيني النوم.
1: سبحان الله سبحان الله خير ان شاء الله
5: ما يجينيش. نولي نسبح للي يهز في عيني النوم في البيت اللي فيه القران وبعد نمشي الفرش كي نرقد كي نرقد يمشي النوم جمله ما عاد يجيني النوم.
1: يعني انت تحط خاطر وعلاش ما تحطش القرآن تسبح وتقرأ في القرآن ونحط القرآن في البيت اللي ترقد فيه؟ يعني أنا نعرف رجال كبار إذا اللي حاطت
5: أنا في الأخرى
1: عندك شي مذياع عندك شي مذياع تسمع باه. طيب خير إن شاء الله. باهي لله بحول الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله.
5: ربي يحفظك
1: الله يبارك.
5: عندي سؤالات أخرين ما خلي مرة جاية
1: إن شاء الله. ربي يثيبك ربي يثيبك يعطيك الصحة. شكرا جزيلا وأنتم كذلك الله يبارك لك. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا كرام من صفاقس تقول أنا مشيت الحج العام هذا ربي إن شاء الله يتقبل منها ومن كل الحجيج. المهم في عرفة تعرف الازدحام الحافلة ما دخلتش بهم للموقف لانه انت تعرف وسيد العارفين كذا ما دخلتش للموقف ويبقى معناها على الطريق الحافله ما يخليوهاش تبقى اكثر من 5 دقائق هذا 10 دقائق بالكثير خاصه السنه وانا كنت شاهد عيان على على هذه المسائل، ولو تقف قدام الكار يجيك الأمن بالسيف عليك، يعني شفنا الأمور هذه. هم هبطوا ما هبطوش معاهم الدبشهم يعني سيكانهم، خلاو في الحافلة، الحافلة مشت عليهم وهما بقوا غديك صلاوا المغرب والعشاء طبعا جمع تقصير، وبعد ذلك لموا الحصيات ورجلوا أمورهم ولقوا حافلة أخرى مشاو فيها إلى المخيم. تقول لك احنا ما حطيناش الرحال، تتسمى وإلا حطينا الرحال وقول لنا ما وباك خاطر الناس تو كل حد يتكلم وحده.
2: ليس من الضروري إنزال الحاجيات بتاع الحاج في الميناء، يكفي أن ينزل هو
1: في مزدلفة، هو
2: في مزدلفة أيوة. يكفي أن ينزل هو فيصلي يأكل يرتاح شوية ويعود إلى حافلته، ليس من الضروري.
1: نعم.
2: حط الرحال هي مع هي جملة مجازية على التوقف، يقول حط رحال لأنه قبل كان على البعير.
1: نعم.
2: فينزل البعير بتبيع، ما يخليش البعير فوق من الرحال متاعه هو قاعد يسات ويرتاح والبعير ما يرتاحش، فهي علامة على النزول في مزدلفة، هذا هو المطلوب.
1: واضح.
2: وليس من الضروري أن ننزل حاجياتنا من الحافلات لا أبدا.
1: السؤال الثاني تقول لك قفل الباب، هذاك البطاقة هذه اللي حتحل الباب تاع الغرفة في نزل متاع مكة بقيت. نعم. معها في أدباشها وروحت بها،
2: لا شيء فيها لأنهم يستطيعون إعادتها وشحن آلاف البطاقات من ذلك النوع.
1: صحيح، هما أصلا معناها حتى كتريح لك انت غديك. نعم. ويعدوا البطاقة
2: تأخذ ثانية وثالثة.
1: نعم. طيب مسألة المقاطعة سي خالد يسأل يا شيخ، يقول لك نواصلوا فيها وإلا نجيبوها البضاعة هذه
2: هي الإشكالية أنه مفهمش رأي عام قاعد يحرك ديما تقع مصيبة لخيانا تتحرك الضمير شوية ونتحدث على الموضوع هذا. فإذا طال العهد نسينا، والمفروض أن المسلم دائما يتذكر أنه كل بضاعة ماشية للناس هذم هي راجعة رصاصة في صدور أخوانهم. أنا أقول لك حاجة أخرى، الشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى كان خطب في حق فلسطين 6 خطب في الخلدونية، وأرسل إلى إخواننا من اليهود في تونس رسالة لائحة يأمرهم فيها بأنه كل من أرسل مالا أو أرسل سلاحا إلى الصهاينة، هناك فرق بين يهودي وبين صهيوني،
1: احنا نفرقوا
2: عندنا في تونس عندنا إخواننا يهود، لكن إذا أرسل إلى الصهاينة في
1: يعينهم على قتل إخوانه
2: المحتلة قال هكذا بالحرف الواحد فقد ارتكب الخيانة العظمى. فالمسلم يجب عليه،
1: هذا الشيخ الفاضل بن عاشور.
2: الشيخ الفاضل بن عاشور. نعم. ذكر. نعم. الدكتور الطويلي في كتاباته.
1: نعم.
2: هذه معروفة، المفروض أن المسلم دائما يحرك في داخله وفي ذاته حنينه لإخوانه المسلمين في كل مكان، ليس في فلسطين فقط، تركستان الشرقية مثلا يعانون نفس المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون من الصينيين. فالمسلم لابد أن يستحب من لم يهتم بأمر المسلمين، مش قال
1: ليس منهم
2: عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم
2: ليس منهم. وذلك لابد ضروري أن الشحنة تتجدد حتى إذا نسينا نجدد الأمر، لأن هذه بوصلة الأمة، فلسطين بوصلة الأمة. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى ما يأخذش منا الحرم المكي والحرم المدني،
1: الحمد لله ربي يحفظهم إن شاء الله.
2: تضعف
1: ربي
2: الأمة يحفظهم. الطول تخرج من يديهم بيت المقدس، فإذا قويت الأمة وعادت إلى الله سبحانه وتعالى تسترجع بيت المقدس، وهكذا حتى أنه آخر المعارك.
1: نعم تكون. نعم.
2: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر والمدر فينادي الشجر والحجر يا مسلم، شو بعدها يا عبد الله،
1: يا عبد الله،
2: يا عبد الله. وهذه هي الأساسية، أن المسلم يكون عبدا لله. ما دام المسلم عبدا لنفسه وعبدا للشيطان وعبدا للدرهم والدينار لن ينتصر. على الأقل الدعاء والمقاطعة وتحريك السواكن وتشجيع المسلمين على أن هذه راهي مسرى رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وسلم. أول قبلتين هي أول القبلتين وهي مكان خروجه
1: ثالث الحرمين الشريفين.
2: الحرمين الشريفين لابد أن نذكر بهذا الأمر. فأخونا هذا بارك الله فيه، نقول دعم المشروبات الوطنية
6: عنا في بلادنا والله أنا ما أنا جيتش نتكلم ولكن يعني
2: كان عنا مشروب الخروب من أعز ما فهمه
6: لا لا حتى الآن عنا مصانع تونسية
2: عنا أكيد عنا عنا
6: سامحوني عندنا مصانع تونسية نعم. في في في شتى الأمور بالعكس إحنا هذه فرصة فرصة باش ندعم اقتصاد بلادنا
2: نعم.
6: وباش نقوي اقتصاد بلادنا نعم. يعني في الأخير أنت علاش تشرب لا بضاعة جاية من الخارج وأنت عندك مثيلها في في بلادك
2: حاولوا تغيير ذوقنا وغيروه مثل ما حاولوا تغيير لغتنا ونجحوا للأسف الشديد وانت تشوف الشوارع نتاعنا مكتوبه كلها بالفرنسي تصور متعدي قدام حانوت لبلابي محطوط لابلابي عليه يا اخي لو كي تكتب باللغه العربيه دوكان لبلابي
6: اشكر يحكي على بنزر
2: لا لا لا لا
6: ما تقول لبلابي
2: وانا بعد لا في العاصمه لا في العاصمه
6: اي مش كسكروت
2: لا لا لا في العاصمه في العاصمه
6: تصور
2: على الاقل حتى يحط بالعربي كبيره ويحط بالفرنسيه صغيره نعم. دخلت الواحد نلقاه حاطط لي لافته كبيره بزاد بتعمل تجديد حانوت بتاع توابلي باللغه الفرنسيه مشيت له قلت له يا اخي الكريم
6: علاش
2: اللغه العربيه ما تغنيكش الحرف العربي وجماليته ما يكفيكش قال لي لا هي موجوده في الجنب عجيب انت العربي والتونسي تقول لي هاي باللغه العربيه موجوده في الجنب المفروض ان اللافته الرئيسيه تكون باللغه العربيه على الاقل خلينا من الأخطاء اللي نمشي المدرسة مكتوب مدرسة ابن خلدون والهمزة قطعية لين ولينا طبعا نحينا العربي من فرض المرة مسحناها هكذا كان يحب هكذا كانت تحب فرنسا فرنسا كانت تجري من أجل هذا طمس الهوية التونسية وفي كل بلاد تدخل فرنسا تعمل طمس الهوية لأنه هذا من برنامجها وهذاك علاش عاملة الجمعية الفرنكفونية ليش فاش قاعدة تخدم إلى متى إحنا رجالنا الأشاوس اللي حروا البلاد من الاستعمار المباشر أسماءهم مش موجودة على الشوارع الرئيسية متاع العاصمة وغير العاصمة ونحيوا الأسماء الفرنسية اللي هي أسماء متاع محتلين وغاصبين علاش هالقهرة في القلوب قاعدة وتطبيع مع الاحتلال الفرنسي بطريقة أخرى احتلال ناعم احتلال العقول واحتلال القلوب والأفئدة حتى أن بعض التوانسة ولا فرنسي أكثر من الفرنسي نفسه ولذلك الأخونا هذا نباركوا له الجهد متاعه والصبر متاعه ونقولوا له يا أخي دعم السلعة التونسية السلعة الوطنية خليها هي اللي تخرج وخلي الذوق يتبدل بشوي بشوي
6: نعم وهذه دعوة حتى للمستهلك المواطن التونسي
2: أكيد
6: خويا يستهلك تونسي يستهلك نتاع بلادك أولا فيه دعم للمنتوج التونسي وكذلك الاقتصاد انت تستنفع منه بطريقه غير مباشره وايضا حتى المؤسسات التونسيه نقول لهم خفوا على خيانكم شويه انتم وحاولوا تربحوا شويه اقل حتى المنتوج يخرج ويوصل للتوانسه الكل ويصبح مغري للتونسي زاده خاطر زاده مرات كثيره انا كرب اسره اولادي يحبوا يشريوا المنتوج هذاك انا نجم نقول لهم هلك نلقاه اغلى مثلا ماذا بيا يكون بسعر يعاونني زادة أنا باش أنا نحاول نقنع به زادة عائلتي وأسرتي باش
2: أنا أدعو المواطن التونسي أن يعتمد على نفسه أنت وقت البرتقال ب500 فرنك قادر باش تصنع العصير في دارك وتعقمه من غير حتى عقار وتخليه في دبابس القوارير بالله نمدي يتسكر ويضرب عام كامل وانت تجبل من تركينتك وقت التفاح يتباع رخيص مش تو ب5000 فرنك لا وقت في وقته
6: في وقته
2: في
6: نعم.
2: وقته وقت اللي هو ب2000 و2500 تشري كميه وتعملها في دارك وتعملها معقده باش نهار اللي حاجتك تجبد وتحل بالماء وتفرق على الزوار نتاعك وعلى اولادك نفس الشيء اللي قاعدين نعملوه في احنا اكثرين لا احنا نستعمله خاصه في الليموناضة فقط هي اللي قاعده
6: هذيك نعم كان مش كان الليموناضة برك حتى الفريز
2: المفروض اي المفروض انه المواد كلها قادرين باش نصنعوا منها عصائر فريده لذيذه جميله جدا تقدم للضيوف وتبيض الوجه وهي مصنوعة في الدار
6: جميل جدا
2: والكلام هذا مش نقول فيه انا,
6: لا أنا نعرف.
2: نظريا ولا ما نقول فيه تطبيقيا عندنا كثير من المشروبات قادرين باش نصنعها في الديار متاعنا وتتكلف أرخص ياسر
6: نعم.
2: وبعيد الأسوام والأسعار بعيدة ياسر على تشريه من الدكان
6: نعم. بارك الله فيكم شيخنا استسمحكم في اتصاليني نستقبلوهم ثم نجيب على الأسئلة المتخلدة بالذمة شيخ قولوا السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا بيك
6: أمي زهرة.
7: أمك زهرة.
6: أمي زهرة يا مرحبا، شو أحوالكم يا زهرة؟ لاباس عليك؟
7: نحوالك.
6: الحمد لله، ربي يحفظك، الله يبارك لك. أشهر عام تقريبا، الله يبارك لك، عقباليك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله. ربي يحفظك أمي زهرة
7: وجميع المؤمنين،
6: بارك الله فيك، ربي يعزك. تفضلوا من الغالي، الله يسلمك.
2: الله يسلمك،
6: الله يسلمك، ربي يحفظك. تفضلوا من زهرة.
7: خليتوني يعني مندمجة مع الكلام نتاعكم محلاه،
6: ربي يعزك
7: الحلاير،
6: بارك الله فيك،
7: يعطيكم الصحة في كل المجالات.
6: يعيشك، ربي يحفظك أمي زهرة، بارك الله فيك،
7: الله يخليك.
6: ايوه
7: الحفيله، انا سؤالي سالتها قبل واللي جابها ما جاتنيش صحيحه، حبيت نزيد نعاود.
2: ما جاتكش صحيحه في المره
6: يعني تقصد معنا ما فهمتهاش ولا هي الاجابه مفهم؟
7: يعني يمكن انا ما عطيتش السؤال على اصله. اما باش نفهم بالكدا، انا ماني عامله بروتيز حتى كدي.
6: نعم.
7: والأخرى اللي زادة كيف كيف ما ولت لي تزبدت حتى هي. يعني أنا في الوضوء ما نجمش نقايا نقصر.
6: يعني أنت في الوضوء ما تقدرش تطبس؟
7: ما نجمش، لا نجم نهز باقي بس نصب عليها الماء، ولا نجم نطب.
6: فهمتك.
7: نصب بس نصب صبان هكاك ما يجيش.
6: لا يعني أنت تجم تصب صبان؟
7: صبان يمكن، أما من غير ذلك ولا حتى يعني حركة نعمل.
2: ممكن تستعمل المرش متاع بيت الحمام؟
7: نجم نعمل،
2: نجم، وبالتالي أمورك مريقلة بإذن الله تعالى.
7: خاطر أنا وليت متلزق نتيمم.
6: ما نمروش للتيمم إلا باستيفاء الشروط إن شاء الله.
7: مثلا بالمرش النجم يعني
6: إن شاء الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
7: سؤال آخر.
6: تفضلوا مزاه.
7: أنا سؤال شوية قصير، أنا عندي سؤال، يقول وين وصلت عمري 76 سنة وطايفة المنية دي وما نجمتش كاش نصر. نعم ربي أنا يسمحني ولا طريقة نعملها باش نخلص من هالحالة اللي أنا أذكر.
6: ربي إن شاء الله يسهل لك أمرك إن شاء الله، ربي يقضي عنك الدين ان شاء الله وييسر لك امورك ان شاء الله.
7: خايف في كل لحظه، خايف.
6: ربي ييسر لك امرك ان شاء الله بحول الله، تو ربي ييسر لك بحول الله،
7: وحلي وحل كل امور ان شاء الله. من دين
6: ربي يحفظك. عايشكم يا زهره.
2: ما ما عندكش ما تبيع، ما عندكش نقول احنا عقارات موروثه، ما عندك شيء؟
7: عندي كم زهر ربك.
2: والسكن ساكنه في دارك ولا ساكنه بالكراء؟
7: لا في داري.
2: طيب
7: اما ناخذ الماندا تاع الشؤون الاجتماعيه.
2: اي
7: ومعايا معاق عمره 45 سنة.
2: ربي ثبت أجرك
6: بيدي. آمين
7: آمين.
6: ربي يسر لك أمرك. باهي أمي زهرة، ربي يحفظك إن شاء الله، وربي يسر لك أمرك. الله يبارك.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا، إن شاء الله نقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
8: الله يبارك فيك.
6: موجود يا شيخ، موجود. تفضل لله.
8: معكم رندا من قصر هلال.
6: مرحبا اختي رندا، وباهلا في قصر هلال وفي المنستير الكل. تفضلي يا لالا.
8: يعيشك بارك الله فيكم. بربي نحب نسال، عندي الوالده توفات تو عندها 3 شهور.
2: الله يرحمها ان شاء الله.
8: يعيش، الله يبارك لكم. استناها مع ابوها في نفس القبر. ما احنا حبينا نستناها مع ابوها في نفس القبر.
6: مع ابوها هي؟
8: مع ابوها هي، ايه.
6: قداش عنده هو؟
8: عنده اكثر من 20 عام توفي.
6: لذيق المقبرة وإلا لشنو؟
8: نعم؟
6: لذيق المقبرة، معناها الجبانة معبية.
8: والله لا، حبينا خاطر نعرفوا العلاقة بينها وبين بوها قداش معناتها
6: كانت. أنتم حبيتوا مش هي وصات؟
8: إيه احنا حبينا، إيه، واجتهاد مني أنا بالذات.
2: وكي حليتوا القبر لقيتوا العظام نتاع الوالد موجودين؟
8: إيه، لقاو بعض العظام حطوهم في شكارة بيضة وعلى جنب ودفنوها هي. ما نعرفش اني مرة سمعت عندكم في الإذاعة اللي هو معناتها لا يجوز إلا فوق الضرورة.
6: يعني القبر حبس على صاحبه، كي تولي فما زحمة في المقابر وقتها الضرورات يعني تبيح المحظورات. طيب خير إن شاء الله. أنت تويك
8: ما فهمش الضرورة، معناتها كنا نجم ونحن وحدها ما احنا حبينا مع بها.
6: الفتوى إذا كان الفتوى
8: لا
6: الفتوى مش كيما قبل كيما بعد، تو يجاوبنا الشيخ ان شاء الله وربي يرحمها ان شاء الله.
8: يعيش، بارك الله فيكم.
6: الله يبارك، ربي يحفظك. شكرا اختي رندا، بارك الله فيك. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله شيخنا سؤال اختنا او امنا مبروكه. تقول شيخنا نصلي في صلاه القضاء، بديت نصلي عمري 39 عام، رجعتها 13 عام، وتقول نكمل نصلي. قال نظن اني انا رجعت، انا علاش حبيت نقول
2: 39 عام
6: ما رجعتش، ماني عارف علاش. قلت لك هكاك، هي قالت انا ظني تكملت، هي تعبت ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله. لكن هي ماذا تفعل شيخ؟ تقول لك انا نقوم في الليل بكري، تعمل قيام الليل، وبعد قيام الليل تجيب صلاه القضاء. وقل كان نصلي بالقاعدة وعمل عملية على ظهري فنتعب. أنا سألتها قلت لها نتجم ما تعملش قيام الليل وتعمل قضاء في بلاست؟ وقالت نجم. فتسأل تقول لك يا شيخ أنا توا شنو نعمل؟
2: نتعلم جميعا أن أداء الفريضة مقدم.

0: مبروك نقولها في عوض تعمل قيام الليل، تعمل ساعة قيام الليل وبعد تزيدوا القضاء في عوض قيام الليل، تولي تاخذ تعمل القضاء ان شاء الله واجر حاصل تام بحول الله تعالى ان شاء الله.
1: نبشرها لكون الاجر بتاعها اعظم
0: بحول الله. نعم. ان شاء الله ربي يحفظها. شيخ سؤالها الثاني، وطبعا نزيد حاجة أخرى مع القضاء، لأنه هل في صلاة القضاء نعمل إقامة الصلاة وإلا لا يا شيخ؟
1: بمعنى هي بالنسبة للمرأة إقامة الصلاة غير مطلوبة.
0: نعم، سواء في حاضرة
1: صلاة الحاضرة،
0: لكن نتحدث على الرجل.
1: الرجل
0: يقيم.
1: يقيم طبعا.
0: في الليل تقول لك شيخ من القدس نقعد نقرأ القرآن، نسبح، نحل التلفاز، فما شكون قال لي ما تبيتوش يقرأ القرآن حتى للصباح ما يجيش. فهي تقول لك شيخ أنا راني نقوم بعد ما تخلي التلفزة تمشي للبيت الأخرى اللي اشترقت فيها يطير عليها النوم. تسأل، أنا قلت لها مشيش للطبيب، أعطاه هما الأطباء.
1: ننصح بالنسبة للأدوية أن نستعمل الأدوية الطبيعية.
0: نعم.
1: هناك كثير من الأدوية الطبيعية التي تجلب النوم، يعني مثلا الترنجية وخاصة نوعية القصب، لأن الترنجية نوعين، فما ورق وفما قصب. القصب هي اللي أكثر فاعلية. عندنا البابونج اللي هي قحوانة.
0: نعم.
1: هذه تجيب النوم.
0: نعم، سبحان الله.
1: كثير من النباتات اللي هي نباتات بعضها عطري وبعضها غير عطري، واللي هي تجيب النوم. إذا تكون هي نقص حديد، وبالتالي تاخذ حاشية اللي تزيدها الحديد في البدن نتاعها. فنحاول ما استطعنا انه نستعمل ما بين ايدينا من الأدوية الطبيعية اللي مش كيميائية.
0: اي نعم.
1: ثم هي أظن والله أعلم أن الوحدة هي التي تقلقها وتزعجها.
0: هي وحدها في الدار
1: هذا هو. ونحن نعرفه اللي كثير اليوم حاليا، كثير من المنقوش راهو من الناس اللي ما عندهاش صغار. الجيل متاعي أنا اليوم اللي قرى أولاده
0: خرجوا
1: خرجوا البرة، ما خرجوا في بلاده.
0: قصدي خرجوا يعني. نعم.
1: وأكثر العائلات المثقفة وإلا التي بذلت الجهد الجهيد لكي يتخرج أبناؤها في أحسن الجامعات، معظمهم الآن يشكون الوحدة. اللي عنده 2 واللي عنده 3 واللي عنده 4 وما عنده حتى ولد من أولاده هنا في تونس
0: بجنبهم في تونس. صح.
1: فيشكو الوحدة، خاصة إذا مات أحد الزوجين وبقي. نعم. الثاني
0: هي ما الزوج مات الله يرحمه بقيت وحدها.
1: كلنا ذكرنا احنا من قبل قلنا نحاولوا باش تكون عنا علاقات مع الأجوار. اليوم العلاقات العائلية الأسرية ما عادش متجمعة في نفس المكان. كانت نعم. الحوم عندنا حومة الباركين وحومة الجنادبة وحومة الزهيوين وحومة الشرفة
0: وطلع لبعضهم يزوروا بعضهم
1: عائلة وبعض يسكر على باب واحد. اليوم الباب ولا يسكر أجوار. وانا من الأشياء اللي قاعد تعجبني تو حاليا في البناءات الحديثة في تونس هي تلك العمارات المبنية على أساس العمران الإسلامي اللي يسكر عليها العمارات كاملة، مثل
0: صحيح.
1: 20 عمارة في
0: محوشين في دورة. نعم.
1: صحيح. صحيح. وعندها بواب وما يدخلهم ما يدخلش اللي يجي للعمارة، بل حتى بعض الآن عمارات في حي الغزالة تدخل كان بالكارت الإلكترونية، يعني باش يتحلك انت باب المستودع اللي بتدخل الكهرباء متاعك، وباش يتحلك الباب متاع المصعد اللي باش يطلعك، كلهم بالكارت الإلكترونية. هذا طيب. هل أجوار هذا من يسكنين بعض بعضهم يكثفوا العلاقات؟
0: نعم.
1: احنا كنا قبل مثال بالمثال عندنا مثال نادي المتقاعدين يلم كثير من الناس الكبار. بعض البلدان نادي المتقاعدين ناشط،
0: وبعض
1: البلدان نادي المتقاعدين متقاعد
0: وبيدو متقاعد. صحيح.
1: للأسف الشديد.
0: نعم صحيح.
1: فحنقولوا العلاقة الجوار هي علاقة شرعية وعلاقة دينية
0: طبعا،
1: وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتد في الفقه الإسلامي معنى الجار إلى 40 جار. وكي نقول 40 جار يعني 40 فوقك و40 تحتك و40 جنبك يمين و40 جنبك يسار. نكثف هذه العلاقات وتكون هالعلاقات هذه علاقات متاع عطاء وبذل، وما تنتظرش بشي يعطيوك، لا خليك أنت. نتذكر مرة مرأة كبيرة توفيت. نعم. كبيرة في السن، كبيرة
0: الله يرحمها.
1: أولادها تصور أنت مش شوية بكلهم في حالة من الحزن الشديد. قعدت نشوف نسهل. كانت هالمرأة هذه الكبيرة تلمهم أسبوعيا في مأدبة.
0: جميل.
1: تصرف ثم
0: تصرف. نعم.
1: ثم كل من يجاها من أولادها ما يروحش يجيبه فارغ.

0: جيبو
1: جيبو
0: ينجم يكون الانسان ما عندوش فلوس لكن عنده اشياء اخرى.
1: اي نعم.
0: ينجم يكون عنده حكمه طيبه، ينجم يكون عنده غله يمدها. نعم. ما تحبش تعرف شنو اللي عندك في الدار، تنجم
1: حتى الضحكه تبسيمه نكته اي حاجه تكسب القلب.
0: حتى النبي عليه الصلاه والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: وحتى الصحابه ما يحبوش الهديه من انسان يكرهوه.
1: اي نعم.
0: باش ما تبدرش بل النبي عليه الصلاه والسلام شهاده وتحاب.
1: نعم.
0: خلينا نمشيو على بعضنا، يجينا شويه ونس، فما حتى اشكال. وعلاش لا مره نبات بحذاك ومره تبات بحذاك؟ وعلاش لا؟ هناك تكثيف للعلاقات، علاقات الجوار.
1: نعم.
0: لان اليوم راهو حبينا ولا كرهنا العلاقات الاسريه ما عادش قريبه، لاني ما عادش فما سكن قريب. السكن القريب هو سكن الجوار. اولادنا مثلا ما كان يزوج بنت عمه ولا
1: كان
0: اليوم شكون يزوج؟ زميلته في الدراسه
1: في
0: الكليه في العمل،
1: وهذيك اللي معاه واللي يشوفها واللي. نعم. نعم.
0: بدلت العلاقات، لازم نواكبوا الزمان نتاعنا، ما نقعدوش نحلموا بالازمنه اللي فاتت. الزمان نتاعنا اليوم مش فيه علاقه الجوار ندعمها.
1: نعم.
0: ونحاولوا باش نونسوا بعضنا. ثم وقت الفتره اللي احنا فيها في وحده، اولا الساحه المعلمين والاساتذه ورجال التعليم بصفه عامه، يا اخي رانا محتاجين المؤلفاتكم تكتبوا لنا فيها مذكراتكم ونوادركم، تكتبوا فيها تاريخ البلاد، رانا محتاجينها. راهو يوم من الايام سيقال فلان فلان قال في مذكراتي كذا وكذا، معلومه تاريخيه حضاريه.
1: نعم.
0: ممكن باش تتوظف في دراسات وفي بحوث وفي ماجستير وفي دكتوراه، ويقعد اسمك يذكر ويقول رحمه الله تعالى.
1: نعم.
0: مش من ولدك، لا، من بذرة أنت بذرتها في كتاب.
1: صحيح.
0: فبقيت
1: علم بثه في
0: صحيح علم بثه في صدور الرجال. أما قراءة القرآن، وهذا اللي نحن ديما نسمع فيه.
1: نعم.
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
1: في الصلاة. يعني
0: أولا الآية هذه في الصلاة، بل حتى خصها بعض العلماء بالجمعة. الأمر الثاني أنه قراءة القرآن والاستماع للقرآن عنده أحوال.
1: نعم.
0: يقرأ القرآن للرقية.
1: نعم.
0: مطالبين باش نسمعها. يقرأ القرآن للتكرار، يقرأ القرآن للتأنس، نتونسوا به.
1: نعم.
0: ينعم نتونسوا بالقرآن، مانيش عاطيه وذني، لكن القرآن له وقع على الروح وعلى القلب وعلى العقل وعلى الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم وحده، كي تقول على كاس الماء تنسجم كل ذراته، بسم الله الرحمن الرحيم فقط، فما بالك بالقرآن. مرة من المرات أحد مشايخنا صلى وصلة الجمعة في سفينة.
1: نعم.
0: أنا في المذهب المالكي أنا أصلي في السفينة.
1: نعم.
0: لكن صليت وصلت وصلي للدعوة، صليت امرأة أجنبية لا تفقه من اللغة العربية حرفا واحدا، جات للإمام اللي خطب، قالت له شنية اللغة اللي تحكي بها؟ نحس كل حرف كل كلمة داخل في وسط قلبي، ونحس فيه يمس في الجوارح متاعي وفي الجواجي متاعي من داخل. قال راهي هذه اللغة العربية. قلت له فما مقاطع في الخطبة متاعك الضربة متاعها في قلبي أقوى من
1: الكلام اللي تقول
0: من الكلام اللي تقول للآخر. شنو ما هذوم؟ قال ماذاك؟ قال هذاك القرآن. يعني تصور انت انسان ما يفقهش، ما يفهمش شنو اللغه اللي قاعد يسمع فيها.
1: نعم.
0: ومع ذلك اثرت فيه بذبذباتها. القران فيه وقع، وعنده وقع مش كان على عقلي وعلى قلبي، حتى على ذرات جسمي. ما علاش نرقيو فيه؟ نرقيو به. الرقيه شنو هي؟
1: نعم.
0: الرقيه هي تاثير لكتاب الله على ذرات جسمك، يمكن باش يشفيك فرض المرق. وانا اذكر في القيروان رجل يائس منه الطبيب وتركوه ينتظرون موته، منفوخ بكله في الوقت ذاك مش كما تو.
1: نعم.
0: تو الحمد لله البحوث نتاع السرطان اليوم تقدمت جدا جدا جدا،
1: وربي يشفي
0: الجميع. وكثير من الناس يصابون ويشفون
1: الحمد لله،
0: ويبقون دهرا
1: الحمد لله
0: بعد شفائهم من ذلك المرض. في ذلك الوقت كان الذي يصاب بالمرض السرطان كان الذي كان يصاب بالسل
1: قبل
0: في عهد الشاب.
1: نعم.
0: نعم. يأسوا منه وتركوه يصارع كما قال الأقدار حتى يأتيه أجله. بعد مدة لاحظوا أن الانتفاخ
1: بدأ
0: ينقص شيئا فشيئا حتى ما عادوا يرون هذا العلو في السرير. نعم. أتوا به وجدوه في حالة طيبة جيدة. عدوا على التحاليل، القول الجسد بتاعه صفر سرطان.
1: سبحان الله.
0: قالوا ماذا فعلت؟ أنت بين يدينا يعني ما روحش الدار. لكليت حناش، لكليت الفعل، لكليت سموم. لأن ما
1: يمشي وياك.
0: لا نعرف إيش كل صح فرض المرة من أكل الأفاعي وأكل الثعابي.
1: نعم.
0: وهذا المفروض أن تتاق عليه تجارب. وأكيد فهم تجارب، لأن يعني ذكر وقتها أنا ساكن في بوحجلة كانت الناس تبيع العقرب لمستشفى نصر الكعبة 250 فرنك.
1: أيوة.
0: شعن بها مستشفى نصر
1: يعني التحاليل.
0: نذكر فهم واحد من مستضق قريب من 100 كعبة مسكرها في حق
1: حق بيع فيها هيك.
0: يعني. لما قمت وقعت التحاليل وتبينوا أنه شوفي شفاء تاما، ماذا فعلت؟
1: الحمد لله.
0: قلت يا ربي أنزلت في كتابك قولك تعالى وننزل من الكتاب
1: من القرآن
0: ما هو شفاء ورحمة.
1: صحيح.
0: وها أنا أقرأ وبدأ يقرأ حتى
1: سبحان الله
0: شفي تماما. ولذلك ما عادش حتى واحد يقول لنا شو كنت تحطه في القرآن في الصمعة وشو كنت تحط القرآن في البيت.
1: لكن هنا في الصمعة فما حاجة برك إذا
0: لا تقلق الناس.
1: هذا هو.
0: لا تقلق الناس.
1: هذا هو يا دكتور.
0: هذا مش كان في القرآن فقط.
1: نعم.
0: أنا نقول لابد وبودي أن تكون هذه في وزارة الشؤون الدينية أنه يكون مهندس صوت خاص بالمساجد حتى يعدل هذه الأبواق لا أدري بأي صفة أصفها. أنت تمشي لبعض بلدان اليوم بعض بلدان إسلامية والله لا يزعجك الأذان ولا تزعجك القراءة القرآن أبدا. ليش؟ لأنه محطوط في درجة معينة يقبل وتقبل الأذن البشري
1: ما يقيس بها الصوت. أي. هي هذه العملة.
0: هذا المفروض أنه يكون فما مهندس صوت اللي يعدل هالأبواق هذه لا نزعج الناس لا في صلاة الصبح ولا في غير الصبح.
1: هذا هو.
0: ولما لا يكون هالتعديل هذا التعديل تقبله الأذن البشرية قبول عادي.
1: نعم.
0: يعني أنت مثلا حل واحد نجار ينجم يمشي يقدم فيه قضية لأنه أزعجه بأصوات آلاته. شي يعملوا يجيبوا له خبير.
1: صحيح.
0: الخبير يقيس. يعمل يقيس هالصوت هذا هل هو حقا مزعج أم لا ولا طاحونة مثلا.
1: نعم.
0: ما نقولش حتى نجم نقول طاحونة.
1: نعم.
0: صوت صوت الطاحونة أقوى من صوت آلة النجارة. يمدي يجي يقيسوا له علاش لا في المساجد خاصة إذا وقعت التشكيات. لا يجوز لأهل الجامع أن يؤذوا غيرهم من المسلمين. مش كان بالأذان فقط لا حتى تسكير الطريق بالسيارة قال لا مش نصلي مش نزل ولا تدرك لا تدرك صار تحط السيارة بتاعك
1: مش دخلني في صلاة
0: مساكر بارك. نعم. صحيح. هذا يعني مش معقول
1: إما تصل أذى. نعم. عن الطريق فما بالك أنك تقطع الناس.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام طالب من الصحابة أن يقرأوا القرآن على المشركين.
1: نعم.
0: وقصة سيد عبد الله بن مسعود معروف ومشهور
1: وذهب وكلام. نعم. مسكين.
0: وبالتالي قراءة القرآن للتأنس أمر جائز لا شيء فيه.
1: نعم.
0: تحط القرآن تقرأ واللي قاعد يحضر في امتحاناته يحب يحط القرآن بشي يتمتع.
1: نعم.
0: ويسترخي ويلقى العامل كيف.
1: نعم. ماذا هو الله يبارك فيكم يا شيخنا. وإحنا قبل الوقت أول محلة إذاعة الزيتون القرآن الكريم كنا نستمع نسهر معها في الليل.
0: نعم.
1: ونحن نراجع ونقرأ منها. نعم. الحمد لله رب العالمين.
0: إلى حد الآن أخي السائق في السيارة معظم سيارات الأجرة معظم.
1: نعم.
0: هذا يعرفوها الناس كل مفتوحة الإذاعة على إذاعة الزيتون.
1: نعم.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: بنا نقول لهم تحش القرآن خطفهم. نعم. يكون يحكي من تالي.
1: نعم. ومنهم منهم
0: وأصل من تالي مش مطالب بشيء.
1: هي أخي يسمع.
0: مش مطالب.
1: نعم. ومنهم أخت يعني سمعت في تاكسي ذات الزيتونة بدلت لها حياتها يعني.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كلمتنا في الإذاعة ما نعرفش مع بعضنا وقتها شيء.
0: الله أعلم.
1: والله نسيت مع شكون أنا أظن أنا وياك والله نسيت. المهم في المباشر أيضا اتصلت بنا وقالت يعني دقائق معدودات في سيارة الأجرة غيرت لها يعني حياة الحمد لله نحو الأفضل، ربي يحفظها إن شاء الله
0: ويثبتها، وقيمت على أساس قويم بإذن الله تعالى، رب سبحانه وتعالى كتب لها البقاء وكذلك النفع بإذن الله تعالى.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا رب، ربي إن شاء الله يتقبل منا جميعا. شيخ سؤالها الأخير تقول: شيخ، نجم نتصدق على زوجي بإعطاء الماء للمسجد وزوجها ميت الله يرحمه؟
0: احنا نقول كل إنسان مسلم يتصدق على إخوانه المسلمين.
1: نعم.
0: الدعاء، ونحن في مساجدنا ندعو لكل مسلم.
1: صحيح،
0: لكل مسلم،
1: بل حتى الإمام سيدي. نعم. سامحني.
0: نعم.
1: وهذه معلومة مرة ذكرتها في واحد من الإمام، قال لي بالحق، قلت له هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الإمام لا يجب أن يقتصر دعاءه على نفسه، بل نعم، يجب أن يدعو للمصلين، لأنه لو خص نفسه فقد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد غشهم.
0: نعم.
1: مش أنا اللي قلته، هذا نعم، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ندعو لكل أموات المسلمين، وشفنا حتى في بلدان أعجمية ومع ذلك الإمام يتولى الدعاء لجميع المسلمين.
1: نعم.
0: والحمد لله خط في بعض البلدان اليوم جاتنا نابتة قالك لا ما تدعيش، الإمام ما يدعيش، السلام عليكم السلام عليكم، يقوم يجري على روحه باش يقول اللهم ارحمنا ووالدينا وأخواتنا ومن سبقنا من
1: صحيح،
0: من المسلمين
1: ومشايخنا ولكل من له حق علينا. هذه المأثور الذي
0: الدعاء لكل ميت، مش كان زوجها ومش كان الولد يدعي لبوه وإلا الأم ومش كان الخوي يدعي لخوه، لا، لكل أموات المسلمين. بطبيعة نخص ونعم، نخص أحبابنا وأزواجنا وإخوتنا ممن سبقونا بالإيمان، ونعمم لجميع المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدقة، وهي المذكورة في الحديث. طيب، الصدقة هذه قد تكون بالمالي وقد تكون بالبدني.
1: نعم.
0: مش بالضرورة الصدقة تكون كان بالمال، والصدقة قد تكون صدقة عامة. احنا نشوفه في كثير من الأحيان برشا ناس يجيب مثال حاجة للمسجد، يجي واحد يقول لك لا كيفاش هذه يأكلوا منها الغنية والفقارة. احنا في الشريعة الإسلامية الزكاة نفسها، الزكاة تعطى في نصيب منها للأغنياء. المؤلفة قلوبهم شكون؟ أغنياء. العاملين عليها شكون؟ فيهم الأغنياء. وبالتالي الصدقة لا تخص الغني فقط. عندنا في الفقه الإسلامي صدقة تسمى صدقة الثواب. شنو صدقة الثواب؟ وقت اللي أنت طيبت كسكسي بالعصبان،
1: لا نود كل نشاهيك ما افترناش احنا،
0: والريحة طالعة في العمارة، وانت خذيت زوزة باسي اقسمت عصبان على اثنين، حطيت شطر في هذا وشطر في هذا، وبعث الجارك هذا والجارك هذا، جارك غني لبس عليه.
1: اي نعم، ناس بكري قالوا انا غني ونحب الهدية.
0: الصدقة هذه
1: اي نعم،
0: حتى ولو نويت بها انه اذا طبخ مرقا ذا رائحة وقتار يعيد الكرة فيبعث اليك، هذه تسمى صدقة الثواب، اللي النية فيها مش نية العطاء الخالص، رغم أنه ليس فقير هو غني. نعم. لكن نية أنك تعطيه ليعطيك وتهديه ليهديك، هذه مذكورة في صدقة الثواب، ولها أجر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على العطاء والإنفاق دون أن يخص فقيرا أو غنيا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم.
0: وانت قبل ذكرت حديث سيدنا عبد الله بن سلام، أول ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح، أول ما سمعه
0: قال أتعامل طعام.
1: نعم. فهذه
0: وبالتالي هي تتصدق بأني أعطت المال ما من جامعه مش متاحة،
1: ولا لا الماء متاحة هي تعطي الماء،
0: حتى ولو من الجامع، حتى ولو من الجامع تأخذ هي الحلاب وتعطيه للغير، هذه الحركة في حد ذاتها هي صدقة.
1: نعم. لكن لا تشتري الماء،
0: لا تحقرن من المعروف شيئا
1: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. هذا هو.
0: وتنويه للميت فما حتى إشكال. نعم. حتى بك خبزة الصمات اللي حنقول لك،
1: نعم، نهار الجمعة في المسجد،
0: وكم من واحد قام عليها كيف.
1: نعم.
0: أنت أدخلت السرور على قلب أخيك المسلم. نعم. ونويت بذلك أن يكون لميتك بإذن الله تعالى وصل الثواب إن شاء الله.
1: الله تعالى.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. أمي زهرة من تونس، الآن في تونس تسكن، تقول إن هي عاملة الحديد في ساقها شيخ.
0: نعم.
1: ربي يشفيها ويعافيها. على كل، هي ما تجمش تحرك ساقيها برشا، ففي الوضوء تقول لك لا نقدر نطبس لنهز ساقي.
0: نعم.
1: فانا اضطر للتيمم، واحنا قلنا انها تجم تستعمل مرش. اي نعم، قالت نعم. نجم،
0: والا ايضا تضع رجليها في سطل الماء او في اناء الماء. فما حتى اشكال، وتفرك رجل برجل جايز هذا، وكذلك استعمال المرش نتاع بيت الحمام وتفرك به.
1: فما نعم حتى إشكال. المهم لا تمر للتيمم
0: إلا إذا لا عجزت عن الوضوء وكذلك لم تجد معينا عليه. نعم. يعني لو أنها وجدت معينا يعينها على الوضوء تستعمل تستعين بالمعين.
1: المعين بجارتها
0: إذا شكون زوجها يغسل رجلها.
1: الله يرحم الله يرحم
0: يفضلك أنا بخضر يقول لك بي الخير هذا طبعا مش كم نغسل رجلها
1: لا لا وهو وتدخل أمه وتلقاه فك الحالة هذيك بحرد شيء مشاهد يعني تقول له هك تولي لنا مشاكل أخرى جينا شنعاونوهم على الطاعة على كل خير ان شاء الله ولو انه لا في لا اشكال
0: في ذلك. انا فهم المرش حاليا فهم حتى مرشات تطويله طبعا لعلها جعلت لي غايه معينه نستعملها نحن في
1: الخير في الوضوء. نعم. ان شاء الله باش نعمل بها وضونا بحول الله تعالى. طيب هي تشتكي من ديون ربي يسر لها امرها ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: واهل الخير كثر الحمد لله رب العالمين في هذه البلاد ومن مستمعي اذاعه الزيتونه للقران الكريم تحديدا ومستمعينا راهو كل مره يعني انا نعرف ناس مستمعين انا مرات استغرب قلوا انت شو ما عجبك في اذاعه الزيتونه يذكر لي اشياء ما سبحان الله نقول والله سبحان الله. فتحيه لكل المستمعين اينما كانوا واينما يصلهم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وحتى اللي يبعثوا لنا زادة في المقترحات سواء يقول لي هذا يعجبني وهذا ما يعجبنيش هذا دلالة على أنه متابع وأنا يعجبني هذا الأمر أنكم تتابعوا ما فما حتى إشكال في ذلك وهو اجتهاد بشري.
0: قال سيدنا عمر لا خير فينا إلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها ونسمعها.
1: نعم. هذا هو بارك الله فيكم سيدي زهير. إذن أنا نحب نرحب بمن التحق بنا قبل ما نخرج الفاصل.

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: على غير الطيبين. رغم كلمة الأغنية جميلة جدا والأنشودة جميلة جدا، لكن حتى نسلموا حتى على غير الطيبين وعلى غير المخلصين.
1: سلموا على الناس كلها،
2: لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم بالسلام.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فنحن نفشي السلام بيننا، فنرحب بالأخ سالم الشعري الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية، ومع التحاقه سنخرج مع فاصل إشهاري قصير، وبعده نستمع لآيات بينة من الذكر الحكيم، ثم لنعود أحبة الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

له ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمع

خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.

سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. كنتم في الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم من سورة الأنفال بصوت الشيخ المقرأ محمد مشفر، والشيخ محمد مشفر هذه سجلها في استوديوهات الإذاعة التونسية منذ حوالي 35 أو 38 عام تقريبا إذا هكا ما خنتنيش الذاكرة، لأن وأنا قمت في الأرشيف سمعتها وخرجتها من الأرشيف فكانت لي تجربة جيدة وأخبرته هو بذلك، فرح يسمع الصوت لأنه ما عادش يبث برشا هذا التسجيل، ومثله كذلك أيضا عندنا تسجيلات للقرآن الكريم بصوت الشيخ عثمان لنداري من الأول ما قالش صوته من عام 73 دكتور تسجيل من عام 73 كان شباب صغير ما شاء الله عليه صوته تغير كثيرا. طيب على كل نجيب إن شاء الله على الأسئلة دكتورنا، وأختنا رندا من قصر هلال تسأل، لكن قبل أختنا رندا عندنا اتصال هاتفي لو تسمح. طيب نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي
2: فرج ياسي من معتمدي سند.
1: مرحبا سي فرج من المعتمدي سند. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدي.
2: الله يبارك فيك.
1: تفضل سيدي الغالي.
2: ربي دكتور.
1: ايوه يسمع فيك الدكتور.
2: انا متوضع كامل الا رجلي ما نصب لهاش الماء، نصب لها الماء ونشفها، نصب لها الماء ونشفها مليح تكثر علي الحكايه، حكايه كراهيه لطيفه ما تحبش الماء ما تحبهاش.
1: الطبيب ايش قال لك سيدي؟
2: ايه يعطاني بماذا ونعمل بها وشي ما نعمل بماذا
1: يعني الطبيب قال لك قال لك قال لك ممنوع استعمال الماء بتاتا؟
2: يعني حاول كيف
1: نقص
2: الماء. الماء ما تحبش الماء مش الماء لا
1: واضح.
2: نعمل بماذا وزيد ترجع العمليه كيف كيف
3: نشوف انا يعني بذبيح اللي عندك
1: لا الحكايه قال
3: بذبيح بين الصوابع ولا حكاك في
2: كل بين الصوابع ومن اللوطه من فوق كل هذا لا تقضيه
1: سي فرج. طيب انا لو نقترح عليك مثلا الاقتراح الاتي، جربته ولا لا وقل لي، انك انت تقرب وقت الصلاه بمعنى تتوضا وضوءا واحدا للظهر والعصر، بمعنى انه انا مثلا العصر يذن الاربع وربع انت أيه. مثلا أيه. نقول الاربع غير ربع غير درجين تتوضا تصلي أيه. الظهر ثم تبقى على وضوئك وتصلي العصر بعده أيه. وكي تتوضا تغسل الساق الاولى ثم تنشفها ومباشره بسرعه نقول نحن تغسل الساق الثانيه وتنشفها، هل كي تعمل هكا هذا يعني يقلقك والا لا؟
2: يقلقني الماء يقلقني ما يخلينيش معنى ما حكاك موجود
3: الا في ساقيك
2: الماء ولا شفت ظل الحكاك موجود
3: اي الا في الساقين
2: الا في الساقين برك ما سماش تعمل لي اكل القشره
3: اي
2: لو في الصيف تبدا تكثر القشره فيا والماء ما تحبش الماء اثر الماء وليت كيم نتوضا كامل الا يم بالحجره وتاو
1: واضح
2: عبيت نثبت يعني دراستي يعني مو لا علاش ما نجمش
1: واضح سيدي واضح
2: هاي حاجه اخرى
1: نعم
2: هم ثلاثه سؤالات
1: تفضل سيدي
2: الجيعه هذه من غير كحول ما شعير من غير كحول
1: نعم نعم
2: جايز الواحد يشربها ولا لا من غير كحول
3: علاش تسمي فيها جيعه
1: انت قلت
2: انا تبع في الحوانيت وتبع
1: نعم نعم نعم عرفت
2: هاي هذيك
1: يعني انت تو سميتها باسم قد الشيخ اذا افتاك بما سد الذرائع مشينا معنا انت خاطر اسمها كي قلت هكا راه تطلق على شيء اخر الجوع لكن سيجيبك الشيخ اي لا يجاوبك يجاوب ان شاء الله يجاوبك الشيخ
2: اما ما غير الكحول
1: طيب يا سيدي طيب بحول الله
2: والثلاث ضحى
1: ايوه
2: اربع تراويح ولا زوج تراويح والاربع الفاتحه والسوره والأربعة كل زوز
1: واضح تسلم من اثنين ولا نعم نعم
2: كل اثنين واحد يرد السلام يقول لا ربع يصليهم فرض بسحته مع بعض وفتحه وصوره.
1: حاضر يا سيدي
2: حاضر.
1: ربي يثيبك سيدي فرج ربي يسر لك أمرك ربي يحفظك. شكرا جزيلا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ نستسمحكم في اتصالنا آخر إن شاء الله. نقوله السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا سيدي مرحبا.
4: إيش حالك يا
1: عم؟ الله يحفظك بارك الله فيك.
4: العفو يا سيدي سلم لي على الشيخ.
1: الله يا باب المهدي هذا.
4: باب المهدي.
1: يا مرحبا أهلا وسهلا باب المهدي من رمادة. ذم بعض من مستمعي برنامج بكل احترام. ربي يحفظكم يا سيدي. الله يبارك
4: الله
1: فيك.
4: يا سيدي
1: ربي يعزك. الحمد لله بارك الله فيك.
4: يا أخي ما كنت مجعله بكل احترام.
1: الشيخ زهير وأنتم ننظرش عليكم كل واحد بالواحد.
3: ربي يحفظكم.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله. ربي يبارك فيكم جميعا. وتحية البابا يوسف مورو مستمع وفي للبرنامج كذلك أيضا ويتواصل معنا في الإذاعة. طب أتفضل باب المهدي.
4: باب المهدي يا سيدي بابك المهدي.
1: أيوة.
4: صليت العصر ومغير ما تحيت وزكيت بالرب ركعت.
1: واضح.
4: لكن ذكروني بعتالي عملت ركعتين معناها شهدت ملكي.
1: ذكروك بعد السلام.
4: بعد السلام.
1: فأملتهم بعد السلام.
4: نعم سيدي.
1: لا أشكال. واضح سيدي. واضح.
4: يا سيدي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونحب نكلمكم اليوم.
1: اي على الراس والعين يا باب المهدي.
4: الله يخليك يا سيدي.
1: عافيك في كل وقت. ربي يحفظك يا باب الغالي.
4: والعين يدعو الخير كل مره بالله يدعو.
1: ربي يحفظك ان شاء الله وييسر لك امرك ان شاء الله ويعطيك حتى يرضيك يا سيدي.
4: بارك الله فيكم وحفظكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نجيب على الاسئله شيخنا. اختنا رندا من قصر هلال تقول انه والدتها ماتت منذ 3 أشهر. ربي يرحمها ان شاء الله.
3: امين.
1: ويرحم جميع موتانا يا رب. فهي قالت دفناها باجتهاد مني أنا خاصة في العائلة لأنه علاقتها بوها كانت علاقة قوية برشا. مات عنده أكثر من 20 عام فدفناها فوقه. لقينا بعض العظام حطيناها في شكارة في كوان في يعني في في ركن من القبر. أي ولكن تقول راهو ماهوش للازدحام لأنه فما أماكن لكن أنا للعلاقة اللي بيناتهم. تسأل عن حكم ذلك يا شيخ.
3: القبر حب وصول على صاحبه. إذا اضطررنا إلى فتح القبر
1: لازدحام
3: المقبرة وعدم وجود مكان يعني مثلا مقبرة قريش في القيروان
1: أو حتى عندنا في الجلاز توا
3: الجلاز اليوم لا طلعوا حلوا
1: من
3: الجنب اللي في الجبل محلول توا حاليا لكن من قبل وصلنا حتى 7 سنوات برك نحلوا القبر. والغريب في الأمر أنه في 7 سنوات ما تلقى حتى عظم في القبر.
1: سبحان الله.
3: ما يهجش العظام.
1: سبحان الله.
3: هذيك الإشكالية. أو يشربوا لي في المشروبات الغازية هذه اللي كان الرجل يسمي فيها واللي
1: صحيح.
3: هي كلها سموم وتأثر على العظام وهذاك علاش هالصغار تلقاها مصاب بهشاشة العظام. فالقبر حبس على صاحبه لا يفتح إلا للضرورة. أما نجي أنا القبر مازال فيه العظام موجودة ونحله ونحط فيه ثاني هذا لا يصح. اليوم يتسل بعد من فد الوعد.
1: طبعا هذا هو
3: قلت لا يخرج الميت.
1: نعم.
3: تم الدفن. تستغفر ربي سبحانه وتعالى اللي كانت صاحبة الفكرة. فهمتي. وما فيها بس كذلك أنه نعمل القبور فوق بعضها. يعني من الممكن أنك تحل القبر تهبط
1: يعني
3: لوطة.
1: اللحد بالضبط.
3: تهبط الحود لوطة وتدفن الميت الثاني فوق.
1: نعم.
3: فوق اللحد الأول وتحط عليه لحود أخرى.
1: في بلدان أخرى يفعلون ذلك. يعملون لحد لحد لحد هكذا.
3: أنا في الجبانة بتاعنا أنا شفته في المعلات.
1: ايه. صحيح.
3: وين قبر السيدة خديجة.
1: هذاك علاش قلت لك.
3: كل عامين يحل القبر ويحطه فوق منه. وقت اللي تنزل في القبر وهو مازال بكر تمد يدك أنت للسقف ما تلحقلوش.
1: نعم.
3: وبعد بشوي بشوي يمشي ويعلى.
1: يمشي ويعلى صحيح.
3: احنا تو في الجبالة متاعنا في منزل مين فما طوابق. تو حاليا تلقى الطابق الاول مبني وفوق منه طبقة ثانية تلقى البنت مثل فوق ابوها ولا فوق امها ولا الولد فوق ابوه ولا فوق امه في طابق ثاني.
1: ماهوش
3: معنا نقول راح يحل القبر. لا ما يحلوش القبر.
1: واضح.
3: نعم.
1: طيب سي فرج من سند شيخنا يقول أنا رجلي كل ما نستعمل لها الماء تكثر علي الحكاك.
3: نعم.
1: بشكل ما نقدرش نحتمله. نعطيته مقترحات كثيرة. قال لا استعمال الماء دوب ما يمسها الماء تحك حتى الدواء اللي عطاهولي الطبيب ما مشاش معايا.
3: يتيمموا. أما كانوا يتوضى ويزيد يتيم لا هذا ما فماش منه. فاش قام يتوضى ويتيم يما يتوضى
1: يما يتيم
3: يما يتيم.
1: ما يقول لك انا ما قدرتش نغسل ساقي هاني فيبدا خايف
3: وقت الا هو مطلوب منه بشخص ساقيه لانه عفس على نجاسه والا هو يزمه بشخص ساقيه لانه متوسخه يتوضى في نفس الوقت ويصلي ما استطاع بذلك الوضوء بعد وقت اللي تنقض عليه الوضوء باش يصلي صلاة اخرى ومش قادر باش يتوضى بالماء لانه مش يضره يتيمم.
1: نعم يعني طيب شيخ نمشي معك في السؤال اكثر من ذلك. نعم. قبل قليل اذا تسمح لي انا مثلا في صلاة الصبح قادر ان نتوضى لكن بعدها هي ما نقدرش نحتملها الوضوء هذا اللي يسبب لي الحكاك والمرهم ما ينفعش معي فاتيمم للاربع صلوات الاخرى وفي صلاة الصبح نتوضى
3: ما فهم حتى إشكال
1: لا ما فهم حتى هل أتوضأ وجوبا هنا أم حتى إذا تيممت لا إشكال
3: نحن هي الضرورة تقدر بقدرها أنا أقول له إذا كان تقدر باش تلبس الجوارب الثخينة وإلا تلبس الخف حتى ما عادش ما ذكرتوش لأن الدنيا سخونة أم إذا كان قادر باش يلبس الخف ويمسح عليه ما فهم حتى إشكال نكون ارتحنا يتوضأ وضوء كامل يلبس بعد الخف وإلا الجوارب الثخين على قول ولو كان ضعيفا ويمسح عليها في باقي الصلوات.
1: واضح جميل. طيب يعني احنا لهنا الرخصة كنا ندرجوا فيها الشيخ.
3: نعم.
1: هذا هو بارك الله فيكم. سؤال الثاني في مسألة شرب المشروبات هذه اللي غير كحولية بمعنى ما فيهاش الكحول كما عصير الشعير اللي تتباع.
3: قلنا في العصائر قبل قلنا يجب علينا أن نعود أبناءنا وأسرنا على صنع العصائر في البيت. شراب الشعير يمكن أن يصنع في البيت. تأخذ كوب من الشعير نص كوب من الشعير تحط عليه 6 أكواب من الماء وتخليه يغلي نصف ساعة وتخليه يبرد الماء هذاك تصفيه حط عليه عسل ولا قارس ولا تحب بنتي شمو النكهة اللي حاجتك بها ولا نعناع وشرب على روح مش ضروري باش نشرب كان المعلب حبينا ولا كرهنا المعلب هذا فيه منكهات وفيه حافظ بعض الحين فيه الملونات وفيه الذي يحافظ على القوام في العصائر انت تشوف مثال تعمل عصير في دارك متاع خوخ
1: صحيح
3: ولا تفاح ما وصل لساعتين من زمان كان لقيت الماء من فوق والخاثر من اللوت اشريه انت من الحانوت وخليه شهر كامل القوام متاع ما يتغيرش هاك اللي يحافظ على القيام مسرطن والمنكه مسرطن والملون مسرطن والحافظ مسرطن يعني أنا عندي في كاس متاع عصير 4 مسرطنات وهذا ما خذيتوش من مش مختص خذيته من مختص دخلت في دورات من في التكوين في الغذائي هذا المختصين يقولون كونه هالمعلبات هذه فيها وفيها وفيها وقت الإنسان يصاب بالسرطان ويمشي يدخل في صالح عزيز اللي تحيي كل الطاقم اللي صحيح. فيه وكذلك توا ما عادش في صالح عزيز بركه لا حتى في الرابطه وحتى في شو اسمه الحبيب ثامر كله بوليو فيه مختصات نتاع سرطان والحمد لله قاعدين يقوموا في مجهود تصور انت في الرابطه ولا يخدموا ما عادش معناها دوام واحد لا ولا دوام في الصباح ودوام في العشيه
1: سبحان الله
3: باش نشوف الطب نتاعنا شنو قاعدين يبذلوا طول يقول لك ابعد على المعلبات هذا الطبيب العادي راهو مش نحكي على طبيب مختص في الاعشاب لا نحكي على طبيب عادي يجيه المريض بالسرطان يقول له ابعد على كذا كذا كذا كذا كذا قايم علاش انا ما نبعدش عليها من الاول علاش ما نصنعش طعامي بنفسي نعرف شنو اللي فيه شرب الشاي شنو حاجه كبيره دي هي التلبينه اللي خذات شهره كبيره شنو هي التلبينه الشعير تهزه كامل كما هو ترحيه عند في الطاحونة لين يردوا لك فارينة الفارينة هذه متاع التلبينة هي بيدها تولي تستعملها في خبزة المرطبات وهي بيدها تستعملها في كثير من المعجنات والمخبوزات في عاد تستعمل فارينة بيضة اللي هي مضرة لا تستعمل انت الفارينة متاع الشاي ولا تبيعها بعد موجودة معلبة تتباع حتى بالكيلو لكن انت بيدك تختار الشعير
1: يعني
3: والحمد لله انه الشعير في تونس راهو لحد الان ما دخلتوش الصناعة يعني ما فيش شكل تغيير الجينات مش كما القمح دخلته برشا مشاكل لكن الشعير مازلنا عندنا شعير بوستة وشعير بوزوس موجود الشعير نتاع الأسود وشعير سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله موجود تاخذ نص كوب عليه 6 أكواب ماء يغلي نص ساعة خليه يبرد برا اشرب سيدي شراب نفس الخصائص وربما بعيد على الحافظات والمنكهات والملونات كل.
1: جميل، بارك الله فيكم شيخ. أختنا منيرة بعثها قالت متى يعود برنامج الفتاوى؟ أختي هذا برنامج فقه الحياة، ما عندناش في ذات الزيتونة برنامج فتاوى، احنا أقوى من الفتاوى الجاهزة، وبينت هذا 70,000 مرة الفقه في هذا البرنامج وشنية الفكرة متاعه وكيف نجيب على الأسئلة.
3: بل نحيل خاصة فتاوى الأحوال الشخصية لدار الإفتاء.
1: إفتاء، نعم. الله يبارك فيك دكتورنا، وأستسمحكم في استقبال اتصالين هاتفيين. جاهزين؟ جاهزين ولا؟ جاهزين سالم؟ يلا نقولوا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أبيك
1: أختي، أنت في مكان ما عندكش فيه تغطية، لو تبدل للبلاصة باش نجم نسمعك بالباهي كان تسمح.
5: أختي هاني نحاول حطرني في المعمل.
1: تخدم، الله يعينك. تجم تكلمنا ولا
3: في المعمل؟
5: أي أي هاني نحكي معك.
1: تفضل يا للا، ذكرني بالاسم.
5: خولة.
1: تفضل يا خولة.
5: عايز خولة. بالله عندي دو سؤالات. سؤال الأول، عندي واحدة قريب.
1: أيوة.
5: عندها تحب تخرج الزكاة نتاعها، ثم بحذاها جيرانها أكيد مش خالصين باش يوكلوا صغارهم، يعني قدم قد رواحهم، ما تقدر تجوز عليهم ولا؟
1: واضح. المهم جيرانها، مش معناها هي من عائلتها وش تنفق تنفق عليهم ولا حاجة.
5: كيفاش؟
1: جيرانها ما هيش من عائلتها.
5: لا لا مش من عائلتها.
1: أوكي، واضح واضح واضح. السؤال الثاني.
5: الثاني والله هي نهار الوقفة.
1: نعم.
5: عندي شكون معناتها صايمة ويا أخي حاضر. ذاك ترجع ولا؟
1: واضح يا لله. طيب.
5: عايز خويا.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. ودقيقتين اللي خذيتهم من العمل رجعهم بالله.
5: اي.
1: يرحم والديك. الله يبارك لك. هكاك احنا نظلوا مطمئنين في الإذاعة. يرحم والديك. باي الله يبارك لك. شكرا. معنا اتصال آخر شيخنا. نقول السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا يا سيدي. الحمد لله. ربي يحفظك.
3: مرحبا بك سيدي الغالي.
6: منير من سيدي بوزيد.
1: مرحبا اخويا منير، واهلنا في سيدي بوزيد. تفضل سيدي.
6: والله سي هيثم، عندي سؤال في صلاة العشاء. في صلاة الصبح ما عنديش حتى إشكالية، في الظهر في العصر في المغرب، في صلاة العشاء ديما ساهي، ديما نضيع في صلاتي. كان في العشاء
1: كان كل يوم
6: كل يوم كيجيني سارح ضايع في الدنيا، الأوقات الأخرى فايق فيهم لباس.
1: انت خويا منير تاخذ في دواء قبل صلاه العشاء ولا حاجه؟
6: نعم.
1: انت تشرب في دواء مثلا قبل اذان العشاء بشويه؟
6: لا ما عندي حتى دواء لباس.
1: الحمد لله ربي يحفظك.
6: كان داوي كان على عيني قطر قطر لباس، ما عندي حتى مرض.
1: واضح واضح اخويا الكريم.
6: وعندي سؤال اخر.
1: تفضل.
6: بالله تو الواحد كي يدخل المسجد.
1: ايوه.
6: قالك الناس تصلي وتقرأ في القرآن، هل هو جائز نسمع فيها؟ قالك الواحد يلهي الأكل اللي يسبح واللي يقرأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ذلك في سيدي رمضان صح شريبتكم، مش يعطل أكل اللي يلهي اللي يقرأ في القرآن ولا؟
1: طيب طيب حاضر يا سيدي.
6: وعندي سؤال بالله محيرني، ثم واحد صاحب صاحبي وشبه اللي صاحبي، أعطيته خدمة باش يخدمها لي.
1: طيب.
6: من قبل عيد كبير بشهر عندي بلاكارات متاع كوجينا، جاء خدمهم ركب لي القفوصات والبيبان التو وين نكلمه كل نهار اني تنجيك نهار اثنين ونا خلصتوا الفلوس اللي طلبها خذاها،
1: يعني خلصتوا في الكل
6: خلصتوا ما حد شيء. وقبل هذا باكلوا علوشنا باكلوا علوش، تفهمنا على السوم السوم، هو قال لي راه كذا كذا احكم على روحه.
1: ايوه.
6: وتفهمنا نحن السوم هذاك، قلت والله يبارك مد لي الفلوس بالحاضر. مشى قعد مده وقال لي بطلت، فوت عليه والناس ون البيوع، هرب عليه البيوع. كي قالي بطلت ما حبيش نتفاديت المشاكل، مشيت بعته بقل المسوم اللي بعتوله وعطيته الفلوس متاعه كاملة اللي عطيها لي.
1: يعني كملت الفرق
6: هذا هو بيدو. اش تنعمل ما بالخص مع البلاكارات متاع الكوجينة؟ هو انا عندي اكثر من شهرين ونص نستنى فيه.
1: هو يقول لك كل يوم يقول لك هاتوا غدوة بعد غدوة
6: ويكلموا نهار اثنين هنتنجي نهار اثنين هنتنجي.
1: سبحان الله. فماشي شكون توسطوا
6: بيناتكم؟
1: هاو قلت انت صاحب صاحبك، هو فماشي شكون تجم توسطوا بيناتكم يزيد يحكي معاه؟
6: والله ثم اللي كلمته قال لي صاحبه هو صاحبنا.
1: هاي
6: اللي صاحبه هو صاحبنا.
1: هاي كلمتوش
6: يكلموا قال له هانت نمشي هانت نمشي لتو. هل زعم نقول له يجي ياخذ اللي خدمته ورجع لي فلوسي ولا استنعمل معه؟
1: واضح. طيب حاضر سيدي،
6: بارك الله فيك،
1: ربي يسر لك امرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرات صناعي يخليك يعطيك الصوره الورديه الحقيقيه، عرفت تقول ما شاء الله بالله تحطه على الجرح يبرق، ومرات يعطيك
3: لا هو يغلط وقت تخلص انت صناعي
1: تعطيه الفلوس.
3: هذه راه بالتجربه
1: واضحه،
3: انا كي نخلص في جبه نبخل عليها
1: بالله
3: وتولي نحس فيها مرار وقت لما نخدم فيها.
1: واضح، هذه السر. طيب خير ان شاء الله.
3: تولي تلوش في المخروص فيها تخدمها.
1: سؤال سي فرج مسند شيخ. طيب انا مش نزيد مع حتى كلمه اخرى.
3: لا هذه قاعده معروفه، عمرك للصنايع تعطيه فلوسه كاملين.
1: واضح،
3: خليه يخدم ويستنى في اللي يقبض. اللي يقبض محطهم يجيبوا رباني من الكبده يولي لوش في غيره.
1: سؤال سي فرج شيخ يقول صلاه الضحى
3: نعم
1: الاربع ركعات، هل يقول لك نصليهم الاربع مع بعضهم بسلام واحد او كل ركعتين مع بعضهم بالسوره والفاتحه بسلام في كل ركعتين؟
3: الأولى أن يصليها بتسليمتين، تسليمة في كل ركعتين،
1: كل ركعتين يسلم
3: هذا الأولى. لكن لو أنه أتم الأحسن ألا يفعل ذلك ولا يتعمده.
1: نعم،
3: يكره ذلك.
1: طيب سي مهدي من رمادة أو بابا مهدي من رمادة شيخ يقول أنا صليت العصر من غير ما نشعر ونسيت أني أنا ما تحيتش وما زكيتش في التشهد الأوسط.
3: نعم.
1: فذكروني بعد ما سلمت فكبر وعمل سجود بعدي.
3: نعم.
1: قل لك صلاتي صحيحة ولا غلطة؟
3: صلاته صحيحة لأنه تحية المستحية
1: التشهد الأوسط.
3: لا، ترقيع الصلاة.
1: ترقيع
3: سجود السهو. سجود السهو يكون قبليا للنقص وبعديا للزيادة وقبليا لاجتماع الزيادة والنقص. لكن لو أنه أخر البعدي القبلية وجعله بعديا
1: نعم.
3: يكره إذا تعمده، لكن إذا لم يتعمد نسيه يأتي به بعديا ولا بأس بذلك، صلاته صحيحة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. أختنا خولة شيخ تقول واحدة قريبتي عندها الزكاة وإحنا نصحناها باش تكمل، هي كلمت نقلت من المصنع، قلت لها دقيقتين أو ثلاثة ترجح موعدتنا بذلك، إحنا ما نتحملوش المسؤولية. تقول واحدة قريبتي عندها فلوس الزكاة وعندها جارتها وجيرانها مش خالطين حتى باش يوكلوا صغارهم، تجم تعطيهم الزكاة ولا لا؟ هم مش من أقربائها يعني.
3: مثل ما ذكرنا في أول الحصة أن الصدقة تجوز على الغني كما تجوز على الفقير،
1: هذه
3: لكنها زكاة. لكنها في الفقير أولى. نعم. وأفضل. كذلك نقول بالنسبة للزكاة، الزكاة من هو الفقير؟ لابد أن نعرفه. الفقير هو الذي لا يملك حاجيات عامه. أقبل الفقهاء كانوا الذي لا يملك قوت عامه، لأن الإنسان كان لا يحتاج إلا قوته. يعني بيته مثالي يبني وحده، ينجم يكون بيت من طوب، يا ما سكن أجدادنا في بيوت الطوب، يمكن يكون في خيمة وتصنعها المرأة متاعنا بأصابعها وأناملها. يعني الإنسان الفقير قديما كان يحتاج بالذات قوته.
1: نعم.
3: وذلك نص الفقهاء على أنه الفقير هو الذي لا يملك قوت عامي، هكذا يقولها كلمة. نعم. قوت عامي. لكن احنا اليوم الحاجيات ما عادش في القوت برك.
1: نعم.
3: اليوم ولا السكن ولا الصحة ولا التعليم.
1: نعم.
3: فالإنسان اللي الموارد متاعه لا تكفي مصادر صادراته، وارداته لا تكفي صادراته عاما كاملا، يصح له ويجوز له أن يأخذ من مال الزكاة
1: في الأساسيات اللي هي طبعاً الصحة والتعليم طبعاً والسكن طبعاً والملبس وهذا. نعم
3: احنا اليوم ما كتشوفه إنسان عنده زوج أولاد يقرأوا في الجامعة شو يعملوا له؟ يزوروا شهرين
1: نعم
3: ويأخذ هو على
1: صحيح.
3: وبالتالي هذا فقير ولا غني؟
1: أكيد فقير.
3: فقير يعان. الطالب ما تغذرش لبوه برك غذره لي هو. في بعض الأحيان بوه ينحي جروده ومع ذلك الطالب بزال مش متكفي لأنه مش قادر بشي الأدوات نتاع الدراسة، خاصة إذا كان في شعب
1: نعم
3: الأدوات نتاعها باهظة الثمن
1: ولازم حاسوب ولازم
3: نعم
1: ولازم نعم.
3: فهذا فقير أيضا تعطيه من مال الزكاة. نفس الشيء هالجيران نتاعها اللي هما الوالدات نتاعهم الشهرية نتاعهم ما تكفيش حاجياتهم عاما كاملا فهم فقراء، يجوز أن نعطيهم من زكاة المال لا بأس نعم بذلك.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول يوم عرفة
3: نعم
1: فما شكون من أخواتنا صبحت صائمة ولكن قبل المغرب يعني بادرها الحي
3: نعم
1: قول لك شنو تعمل نهار ترجعوا؟
3: لا شيء عليها
1: نعم
3: لا شيء عليها إن أرادت أن تصوم يوم آخر فلا بأس لكن لا شيء عليها لأنه نعم لم تفطر متعمدة وإنما جاءها ما يقطع عنها الصوم.
1: نعم
3: لا بأس.
1: واضح سيمونير من
3: وأجر حاصل
1: حاصل بحول الله آه. طبعا هذا ما نعم ربنا أكرم. احنا انت قبيلي حدثنا على مرأة يحبوها صغيراتها وناسها أمالها خاطر اللي يجي بحذاها ما يرجعش يديه فارغة
3: نعم.
1: فما بالك رب العزة سبحانه وتعالى إذا انت ناديلك ولا تعمل حاجة هو قالك اعملها باش تروح يديك فارغة؟ هذه مستحيل، هذه ما هذا لا نظن بالله هذا الظن.
3: حتى الذي انتقض وضوءه أثناء صلاته هك الركعتين اللي صلاهم
1: ربي ما يضيعهم يعاود ما ربي نعم ما يضيعهم ان شاء الله. طيب سي قلنا منير من سيدي بوزيد شيخنا لكن قبله هو اللي عندنا اتصالات في جاهز اذا تحب تستقبلوه قولوا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا اختي الكريمه، اهلا وسهلا يا ليلى.
7: الله يحفظك. نحب نشكر زهير الجندوبي على خاطر المره اللي فاتت صلاه قلت له راني مثلا نسها كل شيء راح مني سلمته هو اقسم بالله وليت ان
1: الحمد لله
7: بنتيه
1: الله يرحم
7: والديه والديه
1: هاي الحمد لله. ذلك ما كنا نبغي انه جواب الشيخ يرتحك. الحمد لله. ذكرني بالاسم اختي الكريمه.
7: ماجدة ابو عزيزي.
1: الاسم
7: ماجدة ابو
1: عزيزي. مرحبا اختي ماجدة، تفضل اختي ماجدة.
7: مثلا كذات المرأة مثلا توجب اي صلاه مثلا في الحافله في النقل ولا في اي بقعه ان كان معناها تنجم تصلي معناها حتى في النقل معناها بالقياد حتى بحركات
1: الفيزياء. سامحني انا نسالك
7: الان حتى تهبط ولا
1: ثم تفصيل اختي ماجده اذا تنجم تجاوبني
7: يقول لي معناها تحب تحفظ القران معناها
1: هي لحظه بالله سؤال على الحافله هذا
7: يسهل لك في الحفظ.
1: اختي ماجده اختي ماجده تسمع فيا؟ تسمع في اختي ماجدة؟
7: إيه
1: نسمع. انا في الصلاة في الحافلة، علاش تصلي في الحافلة؟ يعني انت الحافلة ما تقفش الا اذا خرج وقت الصلاة والا ما فما عندها توقف في راحة في الاستراحة؟
7: لا مثلا ما توقف في استراحة مثلا ظروف الخدمة ظروف اي حاجة مثلا ولمنها تستنى
1: مو كل حاجة ولها فتوتها. يعني فتوى في العام كاكا ينجم يفتي الشيخ يقول لك حاجة في العموم لكن كل حاجة وكل واحد عنده حالته الخاصة. يعني إذا الحافلة تخرج
3: لكل نازلة فتوى
1: هذا هو. إذا الحافلة أنا تخرج قبل أذان الصبح وما تقف كان بعد الشروق عندها فتوى، وكان تقف في الاستراحة على 10 دقائق حتى حال الإسفار يعني عندها فتوى. فهمت أختيها؟
7: فهمت.
1: فكنت تقول لي أنا هو نش نسأل السؤال في العام، أما أنت كتحدد لي هو الشيخ بحول الله يجاوبك جواب أدق بحول الله.
7: من حددك مثلا نية مسافرة
1: أيوة
7: مثلا يقولوا من هنا للنابل
1: نعم
7: يجب مثلا وقت الظهر مثلا صلى الظهر ونية مازلت نمشي للحافلة اللي بس توقف معناها مازال لها وقت باش توقف الاستراحة وهو
1: توقف بعد ما يأذن وقت الشروق الشمس ووقت أو سمحني غروب الشمس وقت ايش تقف في الكار من الظهر تقعد تمشي حتى الوقت ايش بعد العصر ثلاثة سوايا كل ثلاثة ساعات
7: إيه؟
1: واضح واضح أختي. طيب جاوبك الشيخ بحول الله. ربي يحفظك. سؤال الثاني كيفاش تحفظ القرآن؟
7: من أنا حاجة سهلة لي في الحفظ. عندما ما عملت حفظها بعد صلاة العشاء
1: من بعد صلاة المغرب للعشاء. وسيدي عبد الرحمن الحفيان الله يرحمه طيب صراحة
7: نعم قاعدة نتبع فيه وقاعدة نحفظ
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
7: عايز ندوب زيد يدعي لي دعوة خير بس أي حاجة
1: يدعي ليك يدعو لك
7: يدعي لي
1: يقول يدعي لي خاطر يدعو عليك
3: بالشر
1: تولي لكن هو يدعو لك يدعي لي يقول
7: يا
1: رب يحفظك إن شاء الله بحول الله إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سي منير من سيدي بوزيد شيخنا نعم. يسأل يقول راني نسها كان في صلاة العشاء كل يوم ما فماش نهار ما نسرحش فيه كان في صلاة العشاء فقط فيقول لك أنا شنو نعمل يا شيخ؟
3: الأمر الطبيعي
1: نعم.
3: قلنا من قبل أنه يستجمع فيه المسلم عقله وقلبه لكي يتبين الألفاظ التي ينطقها ويلفظها في صلاته. نحن نقول الله أكبر
1: نعم.
3: افهمها
1: صح.
3: الله أكبر أكبر من شغلك وأكبر من عائلتك وأكبر من مالك وأكبر من كل مشاغلك. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى أكبر قارن وقفتك أمام السيد المعتمد، وقفتك أمام السيد الشرطي، وقفتك أمام السيد الوالي، أتستجمع قلبك وعقلك أم لا؟ كي تقول الله أكبر الله أكبر من كل هل
1: من كل ما سوى الله.
3: جرب قارن وسوف تعلم أنك إذا كبرت وقلت الله أكبر يعني تركت مشاغل الدنيا وراءك وتركت كل الدنيا وراءك. ثم بعد ذلك تقرأ الحمد لله رب العالمين، فش كنت تكلم
1: نعم.
3: استحضرتش اللي
1: أنت لمن؟
3: ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أذن لك أن تحمده في صلاتك
1: صحيح.
3: وانت تتشهد وتقول التحيات لله والزكيات لله والطيبات والصلوات لله، هل حقيقة تقدم

0: آلاف لعبة التدين، لكن باب التذلل لله سبحانه وتعالى قليل من يقف أمامه. فعندما أتبين ألفاظ الصلاة بإذن الله تعالى على الأقل أحضر، ثم لابد أن نفرق بين الخشوع والحضور. المطلوب شرعا هو الحضور، والحضور بقدر ما يكون بقدر ما يكون الثواب. يعني حضرت في شطر الصلاة تكتب لك نصف الصلاة، حضرت في ربع الصلاة يكتب لك ربع الصلاة. الخشوع هي درجة أخرى،
1: درجة ثالثة من
0: أعمال القلب من الحضور، وهذا من صفات المحسنين. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين. لكن متى تبطل الصلاة؟ إذا دخلتها وخرجت منها ولم أعقل منها شيئا، وإلا فالصلاة صحيحة ولا بأس بصلاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني يقول: شيخ، إذا يدخل الرجل المسجد ويصلي ويسلم على الناس أو يقول صح شربتكم في رمضان، أليس هذا فيه تعطيل للناس اللي تقرأ في القرآن؟
0: عندنا برشا حساسية في المساجد، كما حساسية النساء من الحاجز الذي بينها وبين الرجال. حتى اليوم دخلت نصلي في الجامعة متاع الإذاعة، نلقى حاجز من اللوح يفصل بين القسم بتاع النساء وقسم قسم الرجال. ليش؟
1: احنا ما نعملوش جماعات.
0: لا نحكي لك، يعني انا احكي لك على الفاصل اللي الناس قاعده تبالغ فيه. عندنا نوع من الحساسيه في الشارع، نقابل بعضنا ونحكوا في بعضنا حكان. في الجامع يولي الحجوب الكثيفه بين الرجال والنساء مبالغه في التقوى، وهي في حقيقه التدين المغشوش. لأن المطلوب منك أنك تصلي خلف الرجال كما كانوا يصلون. عملنا حاجز لا بأس، لكن يكون
1: برمقلي معناها شو نساء يشوفوا آخر صفوف الرجال.
0: نفس الشيء بالنسبة للرجال، شوف الأولاد الصغار وقت يطوبوا للجامعة، أقل رفع صوت لطفل صغير وإلى طفل صغير مثل جريه من طرف الجامعة لطرف الجامعة، تلقى كل الوذنين تبلش لك الصغير هذاك، والعينين كلها تتوجه له، ليه المسكين يتبهذل وربما يخرج من الجامعة عشان يرجع له. السلام عليكم كي نقول أنا بشوية داخل الجامعة شنو اللي فيه؟ هل كل خشوع زعما؟ ثم هل خشوع اللي هبط علينا؟ الخشوع في العادة يطيح شطر الجامع والرجل الخاشع ما فاقش، قصت رجله والرجل ما فاقش
1: وهو ساجد.
0: واحد الخشوع متاعنا سبحان الله على الرمش العين يطير وتلقى شعارتنا واقفة. حساسيات زايدة كلها من التدين المغشوش اللي نحاول باش نضخموه في المساجد ولكنه يغيب في الأسواق. والمفروض أن التدين
1: الحقيقي يكون
0: الحقيقي نعم يكون أثاره
1: في الحياة،
0: في السوق،
1: نعم،
0: في المستشفى،
1: صحيح،
0: في الإدارة، في كل مجالات الحياة، سياسية واجتماعية واقتصادية، كل مجالات الحياة. هنا يلزم تكون استشعر لي الناس ما تخافش من الربا، وداخل على
1: ما تخافش من الغشة،
0: داخل على الربا باش يحسن. المرأة متاعه تحب على جليز متاع بيت الحمام يتقلع ويتبدل، فاش قال خليك حساس هنا، خليك حساس لنا، خليك حساس في الغشة في البكالوريا. تتصور الغشة اليوم في الماجستير؟ تتصور هذه؟
1: نحن سمعنا غشة أقوى
0: بالماجستير. شفتها؟
1: سمعنا أقوى بالماجستير إحنا على كل شيء.
0: في الماجستير دي عنده اللي يسمى الفوسكوبي، فوسكا يقرأ في الجامعة في المرحلة الثالثة فوسكا. وين مشينا؟ هنا استشعر هنا، خليك حساس، خليك عندك الأجهزة الاستشعار قوية شوية. وخلي المساجد رايده. يقول لك أن إنسان قال السلام عليكم وبرد عليه في واحد قال وعليكم السلام، هل كل زعما طار الخشوع من الجامع؟ يجوز أن نسلم، ندخل نسلم.
1: نعم،
0: هناك من علماء من قال يبدأ بتحية المسجد ثم يسلم، لا بأس بذلك.
1: واضح، قالوا يبدأ بتحية الله ثم بتحية الناس.
0: نعم.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا، عنده صديق أعطاه خدمة نجارة، ما بش نلخص وخلصوا في فلوسه الكل،
0: غلطوا ويستاهل.
1: يعني أنا أعطيت الرجل وأكرمته
0: يا سيدي، ما تكرموش. الصنايعي هذه معروفة عند كل الصنايعية، ما تعطيه فلوسه كاملين، أعطيه جزء من الفلوس اللي بيش يقضي بيهم مواد أولية، زيد شوية.

0: ينساش ونخليه ينتظر في بقية الأقساط باش يزر بروحه شوي.
1: سبحان الله.
0: خليه المحفز هذاك.
1: طيب شنو
0: أنت نحيت المحفزات.
1: أي
0: نعم. يعني قبضهم. ريتك شكون؟ شفت أنت رجل.
1: نعم.
0: يجري في جرة بنت مزيانة بالنسبة لي هو جميلة بعد ما عرس، قبل ما يعرس كيفاش كان؟ وبعد ما عرس كيفاش؟ الإلف والعادة ضعفوا له المشاعر ذيك والرغبة ذيك. الصنايعي يحب على الفرنك. وقت اللي تحطهم له في كفه يضعف الحافز فيسلم فقط.
1: نعم. طيب
0: وهذا ايش صار له؟ وما صارلوش لي هو برك. انا متاكد اللي كونوا اكثر الناس في تونس وقت اللي يدفع فلوسه كاملين يقعد يحصر ورجليه تحفى. قطر عليه بشوي يعطيه مصاريفه زيدوا شويه ما يسالش، لكن ما تكمل تخلصوا الا ما تكون قطعتك حاضره. وشكون قال لك اللي انت قاطع باش تخرج كيما تحب انت؟ كان حصل لك بضع في شمال
1: ولا اتقم هنا معناه لا اتقان لا ماخو فلوس الناس انت وهذيك الله يقدر معناها يعني تقبل بها ربي كيفاش وهذا الكل زاد لازم.
0: نحن اليوم عندنا شركات وهميه تحل لك ابواب نتاع مشاريع وبعد تهز الفلوس وتطير.
1: صحيح صارت قبل هذا
0: صارت ما زالت تصير. ما زالت تصير.
1: انا نذكر عباد باعت ما تملك و...
0: يا نعم يا نعم
1: الله المستعان نعم. الله المستعان.
0: وبالتالي هذه المفروض أن يعرفها. أنا نستغرب أنه إنسان ما يعرفش اللي كونه صناعي ما تعطيش فلوسه كاملين.
1: أنا
0: بعد ما ينجز في آخر.
1: إحنا تو هذا ما مسألتوش، لكن أنا في الإذاعة قبل طلبنا واحد قال راه غشني بمظهره المتدين. جاء وكذا ومنا والسلام عليكم ومدري شنو وش نصلي العصر وش نصلي كذا ولابس لباس يدل على والمظهر وكذا.
0: أبيات الشعر تذكرهم؟ لا يغرك تسبيح بك النوري ولا يغرك تسبيح كل غروري باع لي برينيسي سقط التبروري. هذا يا عالم راهو شيخ مشى شرى برنوس مع عند رجل دائم التسبيح على طول السبحه في يده هاي اللحيه هاي وشى وما قلبش على اساس ان الرجل
1: رجل ما يغشش
0: يخاف ربي.
1: نعم الله المستعان خير ان شاء الله. طب انا معش نزيد حتى
0: كلمه ما تغرناش المظاهر. قلنا رانا نعيش في عصر فيه تدين مغشوش. فما ناس تظن كونه التدين في كون تصلي اربع ركعات ضحى ولا 12 ركعه في ان تصلي قيام الليل في انه في اول الصف تلقاه في الجامع لكن في المعاملات نتاعه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه
1: وأمانته وفي رواية خلقه.
0: صحيح ما خالكش دينه برك دينه نجم يغشك.
1: صحيح.
0: أما أعطيني دينه في المعاملات عند الدرهم والدينار تعرف الرجال.
1: هذا ولذلك سيدنا عمر رفض شهادة الرجل الذي رآه في المسجد يصلي وراكع.
0: هل سافرت معه؟ هل شاركته؟ هل سهرته؟ ما فهمش هذول ما تعرفوش ما تعرفوش ما تغرقش المظاهر لا تغرق لحية ولا تغرق قميص ولا تغرق جبة ما يغركش هذوما إلا ما تتعامل معاه وقتها تقول هذا ولا هذا.
1: التدين في محراب الصلاة كيف هو في محراب الحياة هذا صعب شيخ.
0: يا أخي والله فما اللي يبكي في الصلاة يبكي دموعه تشرشر لكن في المعاملات الله
1: غالب. نسأل الله السلامة.
0: أنا بوذني نسمع فيه قال له يا طفل خلط الحمص الجويد بالحمص الغليظ خلينا نصلي العصر ونجي بوذني نسمع فيه.
1: واضح أنا سكت أنا لو معشت
0: يعني طيب. ماشي يجي باش يصلي باش يخلط على صلاة الجماعة ما يحبش تفوته ولكن فوت على نفسه أنه يكون تاجر صدوق
1: صدوق
0: يكون يوم القيامة مع الصديقين.
1: نسأل الله السلامة والعافية. ربي يحفظنا جميعا.
0: آمين يا
1: شيخ. أختنا ماجدة شيخ تسأل عن الصلاة في وسائل النقل إذا هي مسافرة في حافلة والصلاة الحافلة ما تقف كان كل ثلاثة ساعات.
0: نعم.
1: وخرجت وقت الظهر.
0: نعم.
1: شنو تعمل يا شيخ؟
0: على كل بارك الله فيها على حرصها.
1: نعم.
0: على صلاتها ونحن ديما نقول الحمد لله اللي في تونس اليوم ولينا نشوف المساجد في كل مكان والمصليات في كل مكان. ومع ذلك ممكن باش تكون تركب في وسيلة نقل اللي ما توقفش إلا في محطات معلومة مثلا تركب في قطار مثال جاي من الجنوب للشمال ما يوقف نعم. لكش وحتى اللي كان يوقف في بعض أماكن يكون على وضوء باش تخلط إلى غير ذلك. لو قدر الله ركبنا في وسيلة نقل اللي تستهلك كامل الوقت بخلي فيه حتى شيء لا ضروري ولا اختياري. نصلي في وسيلة النقل وعندما نعود نعيد صلاة احتياط
1: هذا واضح. أسلموا لديننا.
0: نعم.
1: طيب السؤال الأخير شيخ والذي نختم به حصتنا إن شاء الله تعالى، تقول كيفاش نحب نحفظ القرآن، فتسأل كيفاش أنك تعطيها طريقة تسهل لها حفظ القرآن.
0: حفظ القرآن يختلف من شخص إلى شخص.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا اليوم الحمد لله كثير من الدراسات وكثير من علماء النفس اللي ينصحوا الناس يقرأ يقرأ يقرأ الإنسان. هل هو إنسان بصري أم إنسان سمعي أم دي، فما مدارك في الإنسان. نعم. تختلف من شخص لشخص.
1: صحيح.
0: وذلك علاش كانوا المؤدبين متاعنا يجمعوا بين الاثنين، أنه يسمعك الآية ويأمر بكتابتها.
1: كتابتها بالضبط. الخط العثماني أو القرآن.
0: نعم. ثم تعيد أنت القراءة ليسمعها منك، ثم بعد ذلك يطلب منك التكرار. التكرار القرآن من غير تكرار انسى، سريع التفلت، أشد تفلتا من الناقة في عقالها.
1: نعم.
0: فلا بد أن الإنسان يكرره حتى ليحفظه وختمه. فمش كنا ختم 10 مرات
1: سبحان الله
0: باللوحة. وحكاية لي هو شيخنا من شيخنا سيدي محمد منصور الله يرحمه ويعمه،
1: آمين،
0: والده المؤدب منصور الهمامي، هذا من أكبر المؤدبين في دخلة المعاوين، كان في بوكريم قريب 40 عام إمام جمعة
1: ما شاء الله،
0: كتب 15 مصحف في أوقات اللي كانت المصحف مش مطبوعة.
1: نعم.
0: ختم على أبوه 10 مرات، يعني تصور أنت باللوح يكتب اللوحة 10 مرات بعد تكرارها مع إصلاحها 10 مرات، يعني المرة الأولى شقه كامل والثانية شقه كامل والثالثة والرابعة حتى 10. بعد ما تخرج من جامعة الزيتونة ما تعرف فتحوا لهم الباب في التعليم الابتدائي.
1: نعم.
0: وكان التعليم الابتدائي مش كما تو، كان أشغال شاقة لأنه يمشي الأماكن بعيدة. أنا كتو كنت عدى منها الرهوة قرى كما مثال حانوت مرزوق، هذه كانت أبو جليدة وأماكن هذه ما تسمعش بها، وكانت ما فيهاش ناس، فيهاش سكان، ساكنة في الجبال. اليوم ولات قرى والحمد لله ولات بلدان. هل البقايا هذا باش هو يوصلها وباش يسكن فيها وباش يوطن فيها؟ ما كانش فما اليوم على الانترنت تخرج الفيشه نتاعك. لا ما كانش، كان يخرجه هو نفسه، عنده معلومات عامه وخطوط عامه عريضه ويمشي على اساسها، ويجيك المتفقد ويتفقدك كل المواد في كل ماده فما جذاذه.
1: سبحان الله.
0: مش يحضرها يوصل حتى النصف الليل والماضي ساعه نتاع الليل هو يحضر. فشغل عن القران. كان في العطل بالطبيعة يروح، خاصة العطلة الصيفية.
1: نعم.
0: عطلة من العطل سيدي منصور الله يرحمه وينعم، وأنا أدركت عمره طويل 120 عام
1: ما شاء الله. آه. رحمة الله عليه.
0: قالوا محمد أكلمانا ويناهي. تصور أنت أكل أمانة ويناهي.
1: نعم.
0: وقتها ضربت في دماغه.
1: لا لا.
0: جاي يقرق روحه الحفظ متاعه تهليل ورجع من الأول.
1: سبحان الله.
0: شقة أخرى.
1: سبحان الله.
0: ينعم ولا يصلي بنا في التراويح، كان عنده صوت جميل جدا كما تسمع
1: مشايخنا
0: التوانسة معنا، كما الشيخ بالحاج وكما الطبقة
1: هذيك،
0: طبقة هذيك كما الشيخ المولدي الداودي كما فك الطبقة هذيك.
1: نعم.
0: وأعاد هذا التصور انت شق 10 مرات وقت اللي تركه انساه.
1: نعم.
0: فلت منه وبالتالي
1: تكرر ثم التكرار.
0: تحب تحفظ القرآن كرر وحطه في صلاتك. النصيب اللي حفظته اليوم خليك تصلي به في صلواتك. قلت ربي ربي سبحانه وتعالى يرسخه في ذهنك
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. تعبناك شيخ سمحنا لكن كله في سبيل الله بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صالح الأعمال. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لأخ حمدي الفسيلي الذي بدأ معي هذه الحصة في الجزء الأول من وراء الأجهزة التقنية وأتمها لأخ سالم الشاعر، يعطيك الصحة سالم. كذلك أيضا الشكر موصول لأخ توسن فرجاني في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات هذه الحصة إن شاء الله تلقاوها غدا على اليوتيوب، يوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيد الكريم، مواصلة في هذا البرنامج المبارك التبيان في علوم القرآن، ومع التفسير الموضوعي الذي أخذتم فيه شوطا كبيرا الحمد لله، سيدي في الحلقة الفارطة تكلمتم عن قضية السمع في القرآن. نعم. اليوم ستتحدثون عن قضية كما وعدتمونا في الحلقة الفارطة، أهمية السمع أو السماع في القرآن الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذا نحن بفضل الله تعالى وعونه بدأنا سلسلة من التحليل الموضوعي لحاستي السمع والبصر في القرآن الكريم، وبدأنا بحاسة السمع لأنها هي المذكورة أولا كما أشرنا إليك إلى ذلك سابقا، وربما سنعيد الكلام عليه. بعد السمع يأتي الكلام بإذن الله على البصر، ولكن نحن في سياق الكلام على السمع في القرآن الكريم. وقد تكلمنا سابقا في جملة من المقدمات حتى أننا تكلمنا على صفة الله تعالى بوصفه سميعا، ثم صفته بوصفه بصيرا. الآن سنبدأ بكلام عام يركز نفهم من خلاله أهمية السمع، مش بالنسبة إلى الفرد أو إلى بل بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى الكينونة.
1: نعم.
2: أولا لكي ندرك أهمية السمع إدراكا عميقا جدا جدا، نقول بحول الله تعالى لولا السماع لما وجد مخلوق.
1: سبحان الله. نعم.
2: لماذا؟ لأن الله تعالى عندما يخلق يخلق بماذا؟ بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كلمة الخلق تتطلب متلقيا قابلا لسماعها وقابلا للتأثر بحيث يحدث فيه الانفعال فيكون. إنما قولنا لشيء إيش يقول؟ أن يقول له. فلو أن هذا الشيء الذي أراده الله تعالى أن يكون لم يسمع لما كان. هذا يعني ماذا؟ وجوديا ولا أنطولوجيا كما يقولوا، هذا يعني بوضوح أن السمع يسبق الوجود المادي للأشياء.
1: نعم.
2: سبحان الله. لكن هذا السماع بطبيعة الحال هو سماع تكويني، هو سماع بيولوجي، هو سماع يدل على الانقياد الكوني المسبق للإرادة الإلهية. فحين تتصاغر كل الموجودات، حيث كل الموجودات تتصاغر أمام الأمر الإلهي وتصيخ السمع لنداء الإيجاد فتكون الموجودات.
1: نعم.
2: هذه النقطة الأساسية الأولى التي ننبغي أن لا نتجاوزها حتى ندرك الأهمية القصوى لموضوع السمع وسمع. فبالسماع كان الوجود.
1: نعم.
2: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك، دائرة السماع في النص القرآني هي كما قلنا تتسع لتشمل كل الموجودات بصفة عامة، لكن الله ذكر لنا موجودات معينة استمعت إلى قوله وتفاعلت معه سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الله تعالى قال للسماء والأرض ائتيا، هذا يعني ماذا؟ يعني أنهما سمعتا قوله. ثم عندما أراد الله تعالى أن يحدث معجزة وأن يجعل النار لا تحرق سيدنا إبراهيم، خاطب النار خطابا تكوينيا، فاستمعت النار إليه وكانت كما أرادها الله.
1: نعم.
2: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من هنا لاحظوا أن السماع ليس مسألة خاصة بالإنسان، بل هو ليس مسألة خاصة بالحيوان، بل يشمل الجمادات التي نظن أنها لا تسمع.
1: نعم.
2: يعني قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها.
1: نعم.
2: يعني ماذا استمعت.
1: نعم.
2: ثم قال للنار كوني بردا
1: وسلاما
2: على إبراهيم. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج نقطة مهمة جدا واضحة، وأن السماع يتجاوز طبلة الأذن. يعني السماء والأرض هل نعلم لهما
1: أذنين؟
2: النار هل نعلم لها أذن؟ لا، الحيوانات لها أذن تسمع بها، والإنسان له أذنان يسمع بهما. يعني نحن مزودون بآلية الأذن الظاهرية، لكن الكون،
1: نعم،
2: الذرات، الشيء قبل أن يكون، هل أخبرنا الله تعالى أن له أذن؟ لا، أخبرنا الله تعالى أن لها سماع.
1: نعم.
2: فكأن الموجودات كلها حتى نحن

0: نعم.
1: معناها السماع من الكائنات الأولى، شيء قبل أن يكون، السماء والأرض، النار، كلها كائنات مزودة
0: بأداة السمع،
1: بالسمع،
0: لكن الأداة لا ندركها.
1: قبل الأداة.
0: نعم.
1: الأداة وضع الله تعالى لنا هذه الأداة بعد أن خلقنا.
0: نعم.
1: يعني كان لنا سماع أولي بغير أداة، ثم عندما خلقنا أولى الله تعالى لنا أداة. هذه نقطة أخرى تدل على أهمية السماع.
0: نعم.
1: أسبقية السمع كذلك في نقل المعرفة، في نقل المعرفة. آدم عليه السلام تلقى ربي، فتلقى آدم من ربه كلمات، عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع.
0: نعم.
1: فأتمهن، ثم وعلم آدم الأسماء كلها. كيف علمه الأسماء؟ عن طريق السماع. يعني هنا يبرز السماع بوصفه أول قناة لانتقال المعرفة من السماء إلى الأرض، أول قناة لانتقال المعرفة من المعلم الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان الذي علمه الأسماء كلها. ثم هناك سماع الأرواح، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخره. فهنا ونحن في عالم الذر، نحن في عالم الذر كنا مجرد أرواح.
0: نعم.
1: ولم تكن لدينا أجساد.
0: نعم.
1: فأرواحنا
0: لسنت.
1: أيوه، سمعت قول الله تعالى،
0: صار يعني حوار
1: سمعت. نعم. السماع لم تكن لدينا آذان في ذلك.
0: نعم.
1: في عالم الذر، إنما هو قدرة ربانية أوجدها الله تعالى فينا بحيث نستمع لكلام ربنا. عندما قال لنا ألست بربكم، قلنا له بلى. إذن فالأرواح هنا في هذا العالم، يعني في العالم الذر، لم تكن تمتلك كما قلنا آذانا مادية، لكنها كانت تمتلك كينونة واعية، سمعت خطاب ربها ألست بربكم، فأجابت وقالت بلى.
0: نعم.
1: هو حتى لو نعود إلى الأحاديث، أول ما خلق الله تعالى القلم، أي
0: قال له اكتب،
1: فقال له اكتب،
0: قال ما أكتب.
1: سمع فأجب. فالقلم سمع أمر الله تعالى اقرأ.
0: نعم.
1: كما محمد صلى الله عليه وسلم أول ما جاء الوحي سمع قول الله تعالى اقرأ، القلم سمع قول الله تعالى
0: اكتب
1: فكتب. ثم إذن هنا ندرك نقطة مهمة جدا، أن الأذن المادية التي نملكها في عالم الشهادة هي مجرد تجسيد بيولوجي مؤقت لمسألة السمع.
0: نعم.
1: أما السمع في جوهره هو حقيقة باطنية أعمق من هذه الأذن التي زودنا الله تعالى بها. فالقرآن نفسه أشار إلى هذه الحقيقة، قال نجعلها لكم تذكرة وتعيها
0: أذن واعية.
1: من الأذن الواعية ليست هي هذه الأذن الظاهرية.
0: نعم.
1: هي لها إسهام في عملية الوعي كما سنرى.
0: نعم.
1: ولكن الوعي يتجاوز الأذن الظاهرية. إذن الأذن الحقيقية ليست هي تلك التي تلتقط الذبذبات فحسب.
0: نعم.
1: بل هي المتصلة بمركز الوعي اللي هو الفؤاد. الأذن الواعية هي التي تحتفظ بالقابلية الأصلية للاستجابة للحق كما استجابت له أول مرة في عالم الذر.
0: نعم.
1: إذن هذا التأسيس الذي انطلقنا منه يجعلنا ننظر إلى السماع ليس بوصفه وظيفة جسدية فقط، يعني قلنا يتجاوز الأذن، لا، السماع هو حالة من التلقي الوجودي وحالة من الوعي الباطني. هذه النقطة الأساسية الأولى التي أردنا أن نركز عليها في هذا السياق. بناء على ما تقدم الآن، هناك كلمات أو سبحان الله يعني

0: لمسائل متقاربة في النص القرآني، نجد مرة يقول السماع، مرة يقول إنصات هكا ولا،
1: نعم،
0: مرة يقول
1: فاستمعوا له وأنصتوا.
0: أيوة،
1: فما تفريق.
0: أيوة، مرة يقول كش قلنا احنا إنصات، مرة يقول إصغاء،
1: إصغاء،
0: مرة نعم. يقول سماع، مرة يقول
1: تصغى إليه أفئدة.
0: أيوة، مرة يقول استماع.
1: نعم،
0: بنحاول نفرق بيناتهم. لعنا
1: وأنتم سيدي لكم كلام في هذا، أنه لا توجد مترادفات في القرآن.
0: أيواش،
1: نعم،
0: هناك يعني تقارب، ولكن لابد من ذكر من وجود فروق.
1: زيادة في المبنى،
0: زيادة في المعنى. ايش عندنا اهم المصطلحات هنا؟ عندنا السماع.
1: السماع، نعم.
0: بعد تجي الاستماع، هنا نعم. زيادة في المبنى. بعد تجي عندنا الإصغاء، وبعد الإصغاء عندنا الإنصات.
1: نعم،
0: باش نفرق بيناتهم. اوليا السمع هو المستوى الحسي،
1: نعم،
0: الإدراك الحسي للأصوات.
1: قد يسمع الإنسان أصواتا لكنه لا
0: يدركها.
1: لا يدركها، نعم.
0: الاستماع هو فيه قصد التوجه نحو الصوت، هنا نعم. في إرادة،
1: تركيز نقوله نحن.
0: التركيز، نعم. الإصغاء هو ميل القلب والعقل للمتحدث، هنا فما
1: سماع المحب،
0: هنا وجدانية.
1: نعم،
0: بعتلي السكوت التام مع التركيز، هنا تصور سلوك. نرجع له بشوية بشوية. السمع، كما قلنا بكري، السمع هو العملية البيولوجية الخام.
1: نعم،
0: يحدث السمع إما بإرادة المتلقي أو بغير إرادة.
1: نعم،
0: هو مجرد صوت في المحيط، يعني أنت تمر في الطريق تستمع إلى
1: غناء
0: في الطريق، تستمع إلى أصوات السيارات، تستمع إلى أشياء. فالسمع إذن هو العملية البيولوجية، سواء أردت أنت ذلك أن تسمعها أم لم تردها. يعني السماع، هناك أمور تقتحم عليك
1: عالمك الخاص،
0: عليك على عالمك الخاص دون أن
1: استاذن
0: أن تريدها. فالسمع هنا لا يستلزم بالضرورة وعيا، ولا يستلزم ولا يتطلب تركيزا، وإنما هو النطاق المادي.
1: نعم،
0: مهم هو حصول المعلومة في الذهن.
1: نعم،
0: هذا يسمى السمع، نسموه المستوى الحسي.
1: الحسي، نعم.
0: سمع، أنا متعدي سمعت. قد تريد أن تفهم، إذا أردت أن تفهم مش تولي الاستماع، أما مجرد أنك سمعت لا.
1: هذا هو أحيانا سيدي يقع معك أنك يصل الصوت إلى أذنك، لكن أنت بحكم أنك مركز في حاجة أخرى
0: فلم تسمعه. يعني وقعت العملية البيولوجية، لكن عملية الوعي ما حصلتش.
1: الوعي ما حصلتش، نعم.
0: وكعلاش أقول دخل من الأذن هذه وخرج من الأذن الأخرى. ملا السمع اللي هو المستوى الحسي. بعد يجي الاستماع، هنا المستوى الإرادي، يعني أنت تريد أن تستمع. هنا يتحول السمع إلى فعل مقصود.
1: نعم،
0: ملا الاستماع هو السمع عن قصد.
1: نعم،
0: السمع هو سمع عن غير قصد، والاستماع هو السمع عن قصد. يعني هناك إرادة واعية وجهت الجهاز الحسي نحو مصدر الصوت لاستخلاص معنى، يعني هو الخطوة الأولى لعملية التواصل الواعي مع ما تستمع إليه، حيث يبدأ العقل في فرز الأصوات وتحديد الغرض والبحث عنه. لكن نقول لكم توا، يعني كل هذه المعاني بعد ذلك بحول الله سناتي بالآيات المقابلة لها في القرآن الكريم. بعد تلي تأتي مسألة الإصغاء. من المستوى الحسي السمع، إلى المستوى الإرادي الاستماع، إلى المستوى الوجداني ميل العقل الإصغاء، لأنه صغى بمعنى مالة.
1: نعم،
0: هنا ننتقل من مجرد طلب المعلومة إلى الميل نحوها. من هو لغويا يقال أصغى إليه، أي مال إليه. يعني في آية قرآنية، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قد مالت قلوبكما عن الحق. هناك ابتعدت وأصغى، أي رجعت إلى الحق. ملا الإصغاء يعني أن المتلقي لا يكتفي باستقبال الكلمات، وإنما يمنحها اهتماما خاصا، ويميل بكيانه المعرفي والعاطفي ليفهم جوهر ما يقال وما يستشعر من السياقات الخفية أو الدلالات العميقة إنه هنا الإصغاء للقلب كما يقال في التراث، يقولك اسمع القلب منعنا الإصغاء، منع المستوى الوجداني الميل العقلي. يجي بعتلي الإنصات.
1: نعم.
0: الإنصات هذا مستوى السلوك، مستوى ضبط النفس، عندما تستمع وعندما تصغي احذر أن تقوم بتصرفات تشغلك عن الإصغاء.
1: ملهيات يعني ترك الملهيات.
0: أيوة. الإنصات هو الذروة السلوكية في هذا التدرج. يعني المصطلحات السابقة الكلام العالي اللي هي السمع والاستماع والإصغاء هي تركز على الحالة الداخلية للمتلقي.
1: نعم.
0: بينما الإنصات يركز على السلوك الخارجي، لأنه يعني يقول لك أنصتوا يعني أسكتوا، يعني هو أن تكف عن الاتصال بالمشوشات أو المقاطعات، أن تفرغ حيزك الذهني لاستقبال الرسالة بكل تجرد. الإنصات ما تتكلمش، بتشوش، ما تركز على أشياء أخرى خارج الزمن. فالإنصات إذن هو الاستماع المنضبط حيث يلتزم المتلقي نفسه بالصمت.
1: نعم.
0: وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا، مش تكرار، أنصتوا له يا أنصتوا يعني أسكتوا.
1: نعم.
0: بياني المعاني إذن تحصيل العلم من الخلاصة الآن، السمع هو أداة وصول المعلومة بيولوجيا إلى الذهن.
1: نعم.
0: الاستماع هو أداة البحث، لأنك أنت تريد أن تستمع. الإصغاء هو أداة التحليل والتدبر للأمور التي تسمعها. الإنصات هو أداة التوقير المعرفي لما تستمع له، فاستمعوا له وأنصتوا
1: لعلكم ترحمون.
0: أيوة. فالقارئ القرآن أو الطالب الذي يكتفي بالاستماع يستمع، قد يحصل المعلومة لكنه لا يبلغ مبلغ المنصت الذي يحيط بالأبعاد الإيحائية والسياقية لكلام الأستاذ أو لكلام الشيخ أو لكلام الله سبحانه وتعالى. الآن سننتقل بحول الله تعالى إلى بيان هذه المعاني التي ذكرناها في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: التفريق بين السمع والاستماع
1: والإصغاء
0: والإنصات.
1: والإنصات. الوقت دهمنا سيدي. نعم. نترك ذلك للحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
0: بحول الله تعالى.
1: في الحلقة القادمة تذكرون لنا
0: السمع
1: والاستماع والإصغاء والإنصات من خلال آيات كتاب الله.
0: خلال آيات كتاب الله.
1: بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.